Put your hands up.

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 5/0/1448 للهجرة الموافق ل 30 جويلية 2026. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها ضربة البداية لحستكم متينالكم مصباح الورد اللي تواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية و انطلاقتها تكون بحسننا الحصيل لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه وراهو ما خيرش وما افضلش مرضايه الوالدين نبداو بهم هالنهار الزين. رضايه الوالدين احنا متفقين هي حسن حصين اولا هذاك، ثم راهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين. ما رضا والله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. في متينالكم مصباح الورد اللي قلنا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، إشارة أيضا النهار لي كولور دو جور ألوان هذا اليوم على مستوى الطقس، والناس كل تقول لك كيف باش يكون طقسنا اليوم، هذا نشوفوا مع بعضنا ما موجود في طقس اليوم على مستوى التكهنات الأولى ولا القراءة الأولى للمعهد الوطني للرصد الجوي في انتظار التحيين اللي تصير فيه تعديلات. طقس الخميس 30 جويلية 2026 مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية للوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة. بحرنا اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، درجات الحرارة قصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 42 درجة بأقصى الجنوب. الملاحظة العامة أنه بداية تقريبا من نهاية هذا الأسبوع إن شئنا باش نعرف نسق تصاعدي لدرجة الحرارة، ماهيش موجة حر كما عشناها المرات الفارطة، ولكن باش ترتفع درجة الحرارة وتواصل هذا الارتفاع في بداية الأسبوع القادم. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا وما تكون الزادة موجة حر ثانية وبالمدة الطويلة اللي عدتها المرة الفارطة. هات ننطلق في حصتنا كما تعودنا بآيات بينات من الذكر الحكيم، متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.

0: بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. ساعدوا لي رواحكم ركبتوما رسمة البلاد هذي وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين بإذن الله. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم أستاذ مروة الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة الشادين طريق كما تقول إن شاء الله يوصلوا سلمين يمشيوا بشوي بشوي. نسمة موجودة مع الغطة للزوز يعني الدنيا غطة شوي ولكن ثم نسمة من حين لآخر.
1: إيه طقس بشي يطلع نسق تصاعدي بداية من نهاية الأسبوع هذا
2: على كل معاش مسترجع على ما يبدو وكل موجة اللي تعدينا
1: يعني معناها بشكون سخانة في المرة الملايمات القادمة ما هيش الموجة الحر هذه
2: أما
1: سخانة بيه. سخانة معناها باش تفوت المعدلات العادية لشهر أوت وخاصة في بدايته وخاصة فترة أوسو بي اليوم زوز أيام عالمية ممتازين للغاية يا مروة هذوما يهموك أنت وخليفة بشكل خاص لولاني اليوم العالمي للصديق واضح لا يهمك هذي باعتبار هذي مهدو به والثاني اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
2: جرب البشر
1: قلت ناشر في خليفة يعملها يتاشر في البشر
2: كي نلقى بشر هي حتى نلقاه البشر يا الله حواد يوم العالم التجارة بالبشر هو تقريبا أكثر ظاهرة كبرت هي التجارة بالبشر تبدل المفهوم ولكن الواقع موجود
1: موجودات صافية من العملة الأجنبية اللي تهمني أنا قبل كل شيء
2: بورصة مروة مشغولة بالبورصة
1: يا أخي عندها بورصة
2: والله لا فهمت قلت له عزوز فرانك هذو ما شدتنا
1: يا أخي عندك في البورصة دي ساكسيون وين بورصة متاع شو اسمها هذيك شو اسمها قلعة تشيرن شو اسمها هذيك غادي
2: العقلة
1: في العقلة عقلة تشيرن تيسان شاوبني وين البورصة اللي أنت موجودة فيها يذولي تحلم البنية هذية
2: حبك كتوم محبه
1: غالية طام نشوفوا احنا امورنا المالية الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 28 جويلية عندنا 716 مليون دينار مفهوم هذا خلصوا في الشهر رابريس كلهم خلصت الموجودات صافية من العملة الاجنبية بتاريخ 29 جويلية تاريخ البارحة عندنا 23418 مليون دينار اي تحركنا سيدي خليفة مشينا 93 يوم باهي كنا في 92 ونسق تصاعد ان شاء الله نواصل هكا يا رب
2: ان شاء الله يا رب
1: وكما قال لنا الخبير نتاعنا هذايا الطيحه اللي طحناها برشا ايام هي خلاص نتاع دين
2: تم خلاص
1: الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق السبيس والله يحير يحير يحير زيد بشكل ملحوظ 29667 مليون دينار
2: زيد ماشي ل 30
1: ماشي 30 بالنسبه للدولار زيد هاوكا قوسنا سيدي خليفه 2966 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 2967 مليم ان شاء الله ما يمشيناش ل 3000 اليورو متراجع نسبيا هو لكن حكايه فارغه 3369 مليم فاصل 1 اش عندنا في الماتينال بسرعه
2: الماتينال قبيله مروه تحكي على البورصه احنا مش نمشي نحكيوا على القروض قرض الشرف هذا اللي عاملين باش انطلق العمل به معناها نظرين باعتبار القانون صحيح يصدر شنو هي تفاصيله
1: نحب نعرف تفاصيله لاني قالت لي مروة انا باش نمشي نسرح على الشرف
2: بطاقتي تعريف
1: وناخو 5 ملايين ولا 10 ملايين
2: ثم الخمسة ثم العشرة ثم ال 25 ألف دينار
1: يلا تيف
2: طب نعرفوا التفاصيل
1: 25 ألف دينار للمؤسسة
2: الشركات الأهلية يبدو وما نعرفش شنو هي طبيعة المؤسسات الأخرى هالتفاصيل هذه كل مع محمد صالح العياري في الريال بلونتا ونفهموا بلكش عندنا أمل في قرض متاع 5000 دينار باهي احنا تو
1: انت مصرح على شرف ما مروة
2: مصرح
1: خلي خليفة سيدي يصرح معك على شرف
2: خذ لي قرض لي وباش نمشيو لموضوع اخر طبعا كان المنطلق الازمه اللي عرفناها في علاقه بالمياه المعدنيه باش نمشيو للفضاءات التجاريه المساحات التجاريه مع سي الهادي
1: مش هذاك فقط فما برشا مواضيع في المساحات التجاريه
2: هذا هو باش نتجاوزوا هذا الموضوع باش نحكيو على المساحات التجاريه ثماش نقص في المواد التموينيه كيفاش نعمل فيها الوضعيه اللي تعيشها هي في ظل الاوضاع اللي نعرفوها الكل سي الهادي بكور شكون في الاستوديو حاتم متابعات أخرى على المستوى الإقليمي والدولي ونشرت الأخبار في سوسة الرياضية والشأن العام طبعا.
1: واضح يا سيدي. هذا الكل باش يكون في متينالكم إلى جانب بطبيعة الحال الأخبار الرياضية والأخبار الوطنية والعالمية. ونمشي ونشوفوا لي كولور فيها لي كولور دي جور وش فما في الأخبارنا الوطنية والعالمية، خاصة نشرة أخبار السابعة صباحا. من المفروض اليوم نهار خميس معنا بسمة سعيدية إلى أمبريف. أنا مش شد صحيح معنا بسمة سعيدية. صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: نهارك فل حاتم، أنت اللي يسمعوا فينا الكل، صباح النور عليك أنت وخليفة، نهاركم سعيد جماعة الكل، مرحبا. نصبح على مروة زيادة في تونس وبحذية منال وسعاد هنا في سوسة، إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع، مرحبا بكم صباحي جديد على جوهرة فام. نهير إن شاء الله بتسمعوا فيك الأخبار الباهية وما تقبضوا فيه كان برشا حلال طيب فلوس من عند رب العالمين، وما تقابلوا فيه كان الناس الباهية واللي تفرهد على الخاطر وكهو، مرحبا بكم.
1: وتاخذوا فيه قروض بالتصريح على الشرف.
3: إيه كان خلطوا كان قدمتوا على بكري
2: بعد الدعوات هذه نخلوا
3: إن شاء الله.
1: معناه 5000 دينار و 10000 دينار، وقال لك 25 دينار خاصين بالمؤسسات و 1000
2: دينار
1: 25000 دينار.
2: هات نشوف التفاصيل.
1: منال ناوية على كريدي؟
3: قلت لك تحب على 10، شوفوا لها 10
1: نشوفوا لك. صرح على شرف راه فقط، لا ترهن لا حتى شيء، لا شكون يضمن فيك لا حتى شيء.
3: اي قتل نسكل نسكل اللي سمعين بالموضوع هذا كلهم لهذا شد بنكتك، ما عندك حتى ثنية شد بنكتك
2: كلك دور نفا.
3: اي بيان سور بنك اللي تتعامل معاها ونفا.
1: طقس اليوم في سوسة اش عندنا؟ بس
3: مغيم شوية مغيم شوية، فما نسمة فما ريح، البحر هيج ما يعومش الحقيقة من تو. نقول لكم فما الراية الحمراء مرفوعة على الشطوط هنا على قليلة وين ما شفت على أبو جعفر. ماذا بكم ما تعوموش اليوم ما تغمروش الحقيقة.
1: 27 درجة هي في سوسة توا، ولكن لو رسونتي في حدود 31 درجة ملا. وأقصى الدرجات اللي باش توصل لها اليوم هي 32 درجة بزيادة بدرجة واحدة على
2: أما تقعد باهي 32
3: ها. أي لا لا مستحبة على الأخر خير من الأيامات اللي فاتوا الحمد لله.
1: في انتظار وحنحضروا روحنا نبدأ نترناو وجايتنا زيادة انطلاقا من تقريبا يمكن نهاية الأسبوع حتى بداية الأسبوع القادم فما زيادة مش كون بالحدة اللي كانت بها
2: فما ثم زيادة.
1: أي فما زيادة في درجة الحرارة. ننطلقوا بسمة في
3: طبعا طبعا
1: لايون. في لايون بتاع أخبار السبعة.
3: أي أخبار السبعة إن شاء الله باش ناخذوا فيها برشا تفاصيل على برشا عناوين تم الشأن الوطني. هنا تم الشأن البرلماني البارح، تمت المصادقة على قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية، خذاها باسم الدولة البنك المركزي التونسي بطبيعة. رئيس مجلس النواب الشعب يعلن اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس ويؤكد مواصلة الاضطلاع بالدور التشريعي والرقابي. وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على دعم حضور الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الأفريقية. فيما يهم الشأن الوطني زاد، نقابات القطاع العمومي تدعو سلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية لمواجهة تداعيات موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. في أبرز أخبار الرياضة، الكشف عن الرزنامة مثل موسم الرياضي الجديد، البطولة متاع الكورة بطبيعة الموسم القادم، كلاسيكو الترجي والنجم باش يكون في الجولة الأولى، وديربي العاصمة باش يكون في الجولة الثامنة. تصريح العضو الجامعي معز المستيري في خصوص هيرفي رينارد والمنتخب. آخر أخبار الأندية التونسية، آخر أخبار الانتقالات متاع اللاعبين والمركات الصيفي اللي مازال العالم يبدو محلول إلى ما نعرفش وقتاش. والكرة الطايرة فتيات تونس أقل من 18 سنة يتوجنا ببطولة أفريقيا. من العناوين زاد في أخبار الرياضة، تجربة جديدة للمدرب عبد الرزاق الشابي في البطولة السعودية. هذا كل بالتفاصيل في جوهر سبور 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة صباحا في أخبار السبعة.
1: شكرا لك بسمة سعيدة. وربي نسأل على تصريح هو مقصوص مش كامل بطبيعة الحال، السيد رئيس مجلس النواب الشعب قال اللي يجبد التليفون ويصور به راهو يحال مباشرة إلى النيابة العمومية أو على النيابة العمومية.
2: شفت هذا في الفيديو، ما شفنا كان اللقطة هذه ما عرفش اللي قبلها واللي بعدها شنو، فهمت زاد شكون المقصود يعني، صحفيين ولا نواب ولا
3: من الحيثيات اللي تم الكشف عليها ما نعرفش اسكو صحيحة ولا أما نسوقها من مصدر صحفي بالطبيعة.
1: أي حتى أنا من مصدر صحفي.
3: أي على ما يبدو فمش كنت لعل فوق وصور عمليات التصويت اللي هي تحجب على ما يبدو، ما هيش قاعدة، ما هنا قاعدين نشوفوا كان في نتائج التصويت على القروض وغيره وغيره. دونك فما شكون طلع الفوق من النواب، نعاود نقول
1: من النواب ولا
2: عاد النواب يجيبوا له النيابة العمومية معناها
3: من النواب. اي هذاك اللي بهت البارح تصريح هذاك دار على الاخر البارح في مواقع التواصل الاجتماعي وعليه برشا.
2: انا ولا كنت نحسب الصحفيين معناها ما خدشكمش يدخل غادي بار الصحفيين السادة النواب ما ثماش.
3: اي اي هو اصلا الصحفيين الفوق راهم يقعدوا ما يقعدوش له
2: هو يقصد سادة النواب.
3: هو يقصد في أحد النواب اللي طلع على ما يبدو في جلسة سابقة وحاول أنه يكبتي ولا يصور عملية يصور التصويت عملية والنتائج كيفاش يتم بالضبط، معناها التصويت كيفاش يتم.
1: يا اخي عملية سرية هي ما يلزمناش نطلعوا عليها، ما في ترونسبارونس توتال.
3: اي قبل كنا نشوفوا نتائج التصويت على فكرة راه، ونشوفوا كل نائب وين حط صبعه بالضبط معناها في
1: ما فيهاش اشكال، لانه ما بريتو حرية التصويت والاختيار للنواب وهذه الديمقراطية، فما اللي معاه فما اللي ضد فما اللي يمتنع معناها.
2: على ما يبدو تعدي الكل في العادة. الحقيقة عندنا مدة ما عادش تابع خاطر في النهار هما تقريبا
3: وحتى الحدود 8:30 على الوطنية الثانية تقعد المداولات ومن بعد يقصوا عليه ويخليوها على التردد الآخر
1: ولا التردد الثاني، فما النيل وفما الأرابسات يخليوها على يدور على الأرابسات والنيل يبقى عليه البرمجة الأخرى.
2: تو نحاولوا نتصلوا نعرفوا طبيعة التصريح اللي قاله سيد رئيس
1: المجلس. ماذا نشوفوا شنو الحكاية بالضبط؟
2: خطر أنا من الأول مشيت للصحافة والله ما
1: لا لا إجباريين ما هوش
3: النواب. لا موش لا موش النواب موش الصحفيين المقصودين يظهر.
1: نشوفها بعد قليل. شكرا لك بس ما شكرا خليفة. هات نمشي وإحنا لأنه شين ما مطول نعملوها حكينا برش. نبدأ بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها في بدايته، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها: المصادقة على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم ميزانية الدولة، تحسبا لموجات حر قادمة نقابات القطاع العمومي تدعو سلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية، والجيش الأمريكي ينهي موجة مكثفة من الضربات على إيران. في تفاصيل أخبارنا، صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وقد حظي مشروع هذا القانون بموافقة 65 نائبا مقابل رفض 20 نائبا واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، علما وأن المصادقة عليه كانت تتطلب موافقة 54 نائبا على الأقل. وبحسب تقرير لجنة المالية والميزانية سيتم سحب هذا القرض على قسطين: القسط الأول بقيمة 427 مليون دولار، والقسط الثاني بقيمة 73 مليون دولار. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أكدت أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا، وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026. كما أوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بما يكرس دور مجلس وبالشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل. الخالدي لاحظت أيضا أن هذا القرض يحقق قيمة اعتبارية لمجلس نواب الشعب، باعتبار أن الجهة المقرضة تطلب وتحترم موافقة المجالس النيابية على القروض التي تمنحها، مؤكدة أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية وسددت قروضها وديونها، وأن وكالات التقييم الدولية حسنت من تصنيفاتها الائتمانية معتبرة ذلك مؤشرا إيجابيا. هذا وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا أعلن أمس بمقر البرلمان في باردو اختتام الدورة العادية 14 للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأيضا أحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. واستعرض رئيس المجلس حصيلة العمل البرلماني مبينا أنها شملت 107 مشاريع قوانين تضمنت إصلاحات اقتصادية واجتماعية وصحية وتنموية، إلى جانب النظر في قوانين تهم الاستثمار والطاقة والتشغيل والسكن والفلاحة والعدالة الاجتماعية. وأضاف بودربلا أن المجلس صادق خلال كامل العهد النيابية على 43 مشروع قانون تعلقت بالقروض، منها 34 قرضا استثماريا وتسعة قروض موجهة لتمويل الميزانية. وفي المجال الرقابي، أفاد بودربلا بأنه تم خلال الدورة الحالية توجيه 1996 سؤالا كتابيا من مجموع 6699 سؤالا منذ بداية العهد النيابية، مع تلقي 4679 جوابا من أعضاء الحكومة، إلى جانب توجيه 123 سؤالا شفويا خلال 12 جلسة عامة وعقد جلسة حوارية حول الأوضاع بجهة جابس، فضلا عن تسجيل 244 تدخلا في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي للبرلمان. في شأن آخر، طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية وفي المنظومة الصحية بصفة عامة.

0: ودعت النقابة في بيان مشترك تم نشره الأربعاء إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. في موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا يومي 28 و29 من جويلية الحالي بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الإفريقية بمقر سفارة الجمهورية التونسية في أثيوبيا، وفق ما تم نشره على المنصة الاتصالية والإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت لساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن هذه الضربات بأنها رد قوي على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قبل يوم واحد. إلى ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. صرح الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر هذا اليوم الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. ختاما، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، هذا فيما أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية للاحتلال بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمال القطاع بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية ونشر الطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نحب نحيي كل جواهر جوار FM TV، كيف نقول جواهر بيتم معنى الكلمة، اللي التفافهم حول جوارتهم خلوها دائما وأبدا تحلق في العالي، تحتل المراتب الأولى في نسب الاستماع والمشاهد. هي الاستماع بشكل خاص في شهر جويليا، وهذا الفضل فيه الرب سبحانه وتعالى وليكم انتوما، ويحملنا مسؤولية باش نزيد نخدم أكثر من أجل المواصلة في المحافظة على ثقة جواهرنا، جواهر جوهر FM مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نقول صباح الورد للخليفة متاعنا من جديد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين. أمين. اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين لرضاية الوالدين، وكما قلت حاتم أهم شيء في اعتقادي هو المصداقية، يعني كل واحد يكون عنده مصداقية على مستوى أداه في البرامج ديما يلقى احترام ومتابعة من قبل المشاهدين والمستمعات والمستمعين.
0: والخصوصية اللي موجودة في جارة أنه هذيك عرفتها اللي المستمعين هما يعملوا راديو متاحهم، هما يعملوا الحساس متاحهم في جوهر هذه المعادلة.
1: هذا هو
0: لي معناها لي فري كرياتور وانيماتور متاع الزيميشون، هما المستمعين اللي يضيفوا يقترحوا يلاحظوا يتكلموا في السيرفر فوكال ويقولوا شي يحبوا ما يحبوش، و يلسون لا معناها كلموش الباسيف، ماهوش المستمع الباسيف، لا هذا مستمع اكتيف. فمرسي بكو ليهم جميعا
1: عبرنا، وهذا كواجبنا في نهاية الأمر.
0: نعم، يلا نمشيو لي الأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 30 جويلية، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS على 85990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون متاعو، قلنا قيموه من نومرا، واليوم عيد ميلاده أفرحوا به، وكل زم هديوا له الكادو الرائع اللي هو المنقلة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاق مع مريم غسان، نقول لك صباح الورد يا مريم.
0: وينك يا مريم يا بنيتي، وينك يا مريم؟ قول الو عايش بنتي، شنو معناها التليفون ولا علقت ولا نمشيو للي بعد؟ ترى
1: محمد امين عبيد، صباح الورد سيد محمد. محمد أمين عبيد
0: إذا كان موجود ناخذوه، سينو إذا كان عندك المشافة خلنا ناخذ المشافة في الانتظار.
1: ما عنديش مشافة عندي هذوما المريم
0: به. دونك نبقاو معنا بسرعة باش نحاولوا ناخذوهم نشدوا صحيح باش نعديوا المكالمات هذه اللي طلبوها مستمعينا من خلال السيرفر فوكال نتاعنا، من خلال SMS بلوتو، معناها على 85990 بعثوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو، قالوا لنا اليوم عيد ميلاده، يلزم تهنيه بعيد ميلاده ونقدموا له الكادو. هذا يسعدنا ويشرفنا بطبيعة الحال، ثقة العزيزة الغالية اللي يقدموا فيها أهلين الكل دي العزيز عليهم بمناسبة أعياد الميلاد. وانتوما زادة رو تنجموا تبعثوا SMS نهارة العيد ميلاد متاع العزيز عليكم لي جوهرة، وإحنا نقوم بالواجب. اليوم 30 جويلية، سليم بن الشيخ صديقنا الدكتور باحث في الدكتوراه، هو معناه عم كمل في الدكتوراه متاعه يدول يتحصل عليها، سليم بن الشيخ في الشريعة ووصول الدين والإطار اللي كان في وزارة
1: كل عام وانت
0: حي بخير. أيضا من أصدقائنا شكون اللي نقاو اللي عندهم عيد ميلادهم، فما تليفون. ألو ألو
1: يا مريم.
3: ألو،
0: اهلا وسهلا.
1: صباح الورد يا مريم.
3: بخير،
1: كل عام وانت حيه بخير يا بنتي.
3: عايشه.
1: قوم يا مريم قوم، منين تكلم فينا؟
3: من دار.
1: ايه من دارك. داركم وين؟
3: في بيتي.
0: وين داركم؟
3: في قصر هنا.
0: هيك في بيتي ماني مشكل تواكي. مازلت راقد انت في الفارش؟ مازلت
1: راقد انا
3: نقوم بكري خاطر نعاون.
1: تعاون ماما،
0: ربي يفضلها لك وربي يفضلك ليها. وقتاش تقوم؟ وقتاش تقوم امون؟
3: تقوم ستة.
0: انت تقوم معاها ستة وتعاونها؟ فاش تعاونها؟ تراتيني فكرة.
3: ما هي كل شي تخدم وقوم نعاونها في الدار.
1: قضية الدار
0: وبعد تتهنى بك انت في الدار.
3: ايه
0: ربي يفضلك.
1: قديش عملت اليوم مريم؟
3: 16.
0: لا مصلي على النبي
1: سبيه عطلة.
0: لا هكا ولا
3: ايه.
1: هاي مريم، شكون بعث لنا وقال هني وهو بعيد ميلاده؟
3: لا الحقيقة ما نعرفش، انا نتصور عمتي.
1: علاش عمتك اخترت؟
3: خاطر عمتي ديما تسمع فيك و...
1: هاي
3: ناس نتصور عمتي حقيقة.
1: عمتك امينة هكا ولا
3: ايه؟
1: عمتك امينة تقول لك نحبك برشا برشا.
0: عمتك أمينة تبعها وتبع أمك وبوك اللي يسمعوا في جوهرة. أسمع جوهرة رك دائما وبدا تقع لي سوربريز من هذا النوع الممتازين الرائعين يعملوهم العائلة والأصدقاء.
1: وعمها منجي حتى.
0: وعمها منجي
1: حتى. عمها
0: ربي فضلهم وربي فضلك ليهم.
3: عايش
0: شكرا ليك، نورتنا عزيزة، ميرسي بوكو.
1: نواصل محمد أمين عبيد. سيد محمد أمين،
0: ألو ألو. محمد
1: أمين في قطر. محمد أمين
0: هو في قطر.
1: يهنيه بوه سي منذر عبيد، كل كل عام وانت حي بألف مليون خير. سيد محمد أمين عبيد في قطر،
0: كان اتصلنا به من هنا معناه راهو تعدى بالك شيء ولا هو ما يجاوبش. على كل أنا حاولنا تليفونه ما يتعديش. تقول لي مروة
1: ان شاء الله المنى خير. نقولوا له كل عام وانت حي بخير صديق اخونا محمد امين.
0: انا تعجبني تليفونه ما يتعديش، تعجبني في ودني هكا كيف يقولوا هذي تعجبني. هذيك الصح شنو اللي تخليه يتعدى؟ كان ما تعديش تليفون انت شنو اللي تخليه انه يتعدى؟ خليفه بن سالم الوحيد هذول.
1: هذا هو
0: لا حتى له قصيته علينا في الاستوديو. ما فهمش
1: الله محمد امين كل عام هو حي بخير.
0: قوم عيدك اليوم تعمل كيف باعتباره لمروة تعدينا اللي تحب حتى الهواء ولا الماء وتنحينا اللي تحب زادة. يظل لي حسن خليها ترتاح شوي. لا
1: على العموم المنقلة مريم غسان قصر هلال اللي عمتها أمينة وعمها المنجي اللي بعثوا لها الاسمس.
0: تستاهل كل خير.
1: هذا هو،
0: وخاصة تقوم بكري باش تعاون والدتك اللي تمشي تعطي معاك. ربي يفضلك يا مريم وربي يحفظك وربي يخلي لك الوالدة ويخلي لك العائلة الكلها. نورتنا وشرفتنا بهذه المشاركة. يلا فاصل قصير ورجعين.
4: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمل يا طريق. باش نمشيو نحلوا الكتاب اليوم على موضوع مهم تنسى كل سنة فيه، هذا يا سيدي كريدي دون أي ضمانات، ما تحط حتى شيء، كان تصريح على الشرف.
2: هذا هو حاتم، يعني المفروض تاخذ القرض نتاعك.
1: تغزل لي
2: مش مصدقه ولا هي تحب تمشي؟
1: ليه تحب على التصريح على الشرف في 25,000 دينار؟ ذولي ما تهمكش انت ال 25,000 دينار،
2: هذا اللي مش تشوفوه،
1: ذولي تهم شركه.
2: على كل حال يبدو انهم ثلاثه قروض، هما بين 5000 دينار 10000 دينار 25000 دينار. باش نشوفوا شنو اللي يهم مروه مبدئيا، يعني ونشوفوا واش يهم الموظفين، ممكن البطال ياخذ منه ولا ما ياخذش من عنده، اللي عنده دخل ولا ما عندوش دخل، مترسم ولا مش مترسم، شنو الوثائق الممكنه، او مجرد بطاقه تعريف وتصريح على الشرف يمكنك باش تاخذ هذا القرض اللي هو يبدو قرض استهلاك ام هو قرض تمويل. زاد باش نفهموا التفاصيل.
1: قسما بالله كانت عدي لي التليفونات كاملين في قوم عيدك اليوم ناخذ القرض نتاع 25 مليون، هاني قلت لك حلفت بقسما بالله
2: ان شاء الله
1: قلت ما عندي نعمل فيه. عطينا لاريير بلان. هاي
2: اريير بلان للجواب حتم على هذه الأسئلة كلها واستفسارات اللي طالبينها المستمعات والمستمعين. نشكر معنا سي محمد صالح العياري الخبير الجبيل. نقول صباح الورد سي محمد.
3: صباح الخيرات، صباح الخير والبركات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: صباح التصريح على الشرف يا عايش خويا، هذا اهم حاجه.
3: وكذلك سي حاتم مرحبا بك.
1: سي محمد صالح بشرنا بالخير، هل مجرد تصريح على الشرف فقط نهزوا للبنكه ونجم ناخذ الكريدي ب 5000 دينار و 10000 دينار وال 25000 دينار هل يهمنا ولا يهموا الشركات والمؤسسات؟
3: شكرا سي حاتم. هو الحقيقه اثر صدور الامر، نحب نأكد أنا الأمر روعة ضرب 148 لسنة 26 المؤرخ 23 جويلية 2026، ودخلت أنا إثر صدوره يوم الجمعة الفارط، وتفاجأت بردة الفعل متاع بعض المواطنات والمواطنين. مش مصدقين والكلام اللي تقال وقتها في التعليق، رانا مشينا للبنك بتاعنا وقالوا لنا ما فما شيء.
1: هل نغزر هنا في القائمة التمويلات على شرف 2026؟ نغزر
3: على موضوع هلامي خيالي، احنا نحكيه على نص قانوني وامر تطبيقي
1: واضح.
3: هذاك علاش الحقيقة سي حاتم نحب نأكد، راهو القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ 2 أوت 2024، حوالي سنتين تو، هو الذي أقر ضمن الفصل 412 ثالثا جديد انشاء القرض هذا. يقول بصريح العباره وهذه اللي موجوده في القانون، باش تعرف القيمه نتاع المبالغ التي هي موجوده على ذمه البنوك والتي سيقع اسنادها في اطار هذه القروض على الشرف. يقول بصريح العباره تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من ارباح السنه المحاسبيه السابقه. هذه الأولى 8%. مبدئيا الرقم المتساوي
1: شكون يخصوا هذايا من البنوك؟
3: لا 25 باش تعطي حوالي 120.
1: محمد صالح حمون سي محمد صالح اسمعني، قلت لنا تخصيص 8% شكون اللي يخصص 8%؟
3: بنوك
1: بري... بري... اه هيك لي بريسيزيون البنوك باه
3: ماله نحكيو على البنوك. تخصيص اعتمادات من قبل البنوك لا تقل عن 8% من ارباح السنه المحاسبيه السابقه. معناتها نجيو احنا في 26 نشوفوا الارباح هذه
1: نتاع 25
3: السابقه اللي سنه 25 والرقم المتداول حاليا حوالي 120 مليون دينار.
1: باه
3: وكل عام وعام مثلا على العام الجاي كان احنا
1: 120 مليون دينار على 25
2: على ذمه القروض هذه 120 مليون دينار
3: ونحسبوا على اساس 8%. وبالتالي هي الحقيقه فرصه سنوين فما 8% يقع تخصيصها لاسناد القرض هذا بالطبيعه اللي سميناه تصريح على الشرف. وفي نفس الوقت راهو القانون هو لنص الامر هو نص ترتيبي، وذاك علاش نحب نقولوا ملاحظه، راهو تراقبنا سنتين راهو سنتين باش تم اصدار الامر الترتيبي اللي كان مبدئيا كجدني دني اسرع صدور القانون في اوت 2024، وبعد شهر شهرين تم اصدار الامر
1: الترتيبي. يا سيدي وصل والحمد لله، تاو هاجا وصل تاو باش نطبقوه هكا ولا لا؟
3: أو يقول القانون باش نمشي لك للأمر. يقول خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى، وأنتوا تعرجوا عليها خاطر في ظرف سنتين على أقصى تقدير تم خلاص لا تتجاوز هذاك السنتين بشروط ميسرة قانوني قالوا دون فوائد. شفت هذوم العبارات الهامة اللي حبيت تركز عليها، دون فوائد ودون ضمانات، معناها تمشي البنك باش تاخذ قرض هذايا ما فماش الفوائد اللي مستنسين يطبقوها البنوك على اسناد القروض، ودون ضمانات ما يقولوش عندك عقار عندك اصل تجاري اعطيني شنو الضمان باش ترجع لي القرض، هذا كل مش موجود بالنص القانوني. وبالطبيعه تم تطبيقه ضمن الامر سلف الذكر عدد 148 لسنه 26.
1: سمعوا مصالح شنو نجم ناخذ بهذا؟ شنو نجم ناخذ 5000 ولا 10000 ولا 25000 دينار؟
3: قلت لي سي حاتم صوتك بعيد شويه.
1: شن نجم ناخو سي محمد صالح؟ اش ناخو في ال 5000 10000 20 25 30؟
3: ما تعرف طريقتي انا معاك ديما بالتدرج. شوف باهي اتفقناش في هذا النص القانوني، وبعد اكدوا بالطبيعه الامر يكون نحكي عليه اللي هي راو دون فوائد ودون ضمانات. نمشي للاشخاص تو. شكون من الاشخاص المعنيين بالامر؟ جاء الامر اكد قال الافراد وأصحاب المشاريع الصغرى. اثنين المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة. وثلاثة الشركات الأهلية. هذوما المعنيين بالأمر بالقروض اللي كنا نحكي عليهم. وهذوما اللي نحكي عليهم توا راهو فيهم حدود، كل واحد قداش ينجم ياخو القرض هذا.
1: البلافون سقف معنا، السقف اللي يوصل له باهي يعطيني قداش؟
3: الأسقف هذايا جاء الفصل أربعة من الأمر اللي نحكي عليه. قال بصريح العبارة راو تم تحديد سقف التمويل في حدود 25000 دينار لفئات المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، حطيناها مع بعضها 10000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5000 دينار كحد أقصى بالنسبة للأفراد. أفرادهم الأشخاص العاديين، وتعرف احنا كان شركات تسميهم ذوات معنوية، وكان اشخاص طبيعيون معناها المستعمله في الجباية اشخاص طبيعي اللي هو الفرد. ويقول لتغطيه حاجات الاستهلاك او بالنسبه للافراد الامور واضحه، مش باش يعمل مشروع هو ولا شركه اهليه ولا مؤسسه اقتصاديه صغرى ومتوسطه، لا الافراد راه قال لتغطيه حاجات الاستهلاك. حاجات الاستهلاك شنو؟ باش تشري مكيف، باش تشري فريجيدير، باش تعمل حاجات تابعه للمنزل. هذه هي معناها بصفه عامه بالنسبه للاستهلاك. وتعرف اللي احنا ديما نقولوا راهو الاستهلاك يعتبر من اهم معناها
1: محركات محركات
3: النمو. هذاك علاش حب يعطي المشرع دفع شويه للاستهلاك في البلاد. وفي نفس الوقت راهو فما تساؤلات، كيفاش البنك تعطي بدون ضمانات؟ وشنو يضمن اللي باش ترجع القرض نتاعها؟ هذاك علاش جات التسميه باللول بالكل قلناها بصريح العباره راهو على الشرف. هذا خطوط تمويل صغرى على الشرف اسمها بالقانون. وباعتبار البنوك وديما نقولوها هذا السنوات الاخيره كل اللي هي مفرهده شويه، فالقطاعات الموجوده في البلاد السنوات الاخيره ديما نعتبروا البنوك اللي عندها اريحيه بالمقارنه، نقول قلناش راهو اغنى اغنياء العالم، اما بالمقارنه مع المؤسسات الاقتصاديه الاخرى تسمى مفرهده شويه، وهذه تعتبر مساهمه من قبل البنوك لتدعيم الدورة الاقتصادية، وبالخصوص اللي قلنا نحكيوا عليهم أفراد وأصحاب المشاريع الصغرى.
1: سمعوا صالح إذا كان نحوصل
3: الشركات الأهلية.
1: سمعوا صالح إذا كان نحوصل التونسي شي نجم ياخو توا من اليوم شي نجم ياخو منذ صدور الأمر الترتيبي والدنيا الكل قداش؟ 5000 و10000 فقط؟ عاود لي بالضبط.
3: هاني قلت نعاودهم، نبداو بالسقف الكبير 25000 دينار كسقف.
1: مش للمواطن هذا، يذولي هذا خاص بالشركات
2: الأهلية والصغرى والمتوسطة
3: والشركات الأهلية. 10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى مثلا، أنت باش تجي كهربائي باش بتصلح في المكيفات. ما تسمى مشاريع صغرى هذيك. سألوني قالوا لي وشنو كي يجي البنك شنو يثبت لي هو عنده صاحب مشروع صغير. قلت له بتبيعته لو احنا كي بدي واحد عنده مشروع صغير اول حاجه باش يمشي للاداءات باش يحل لك نسميه باتيندا تعريف جبائي.
1: بس عم صالح المواطن عنده الحق في 5000 دينار فقط.
3: الا المواطن العادي افراد سميناهم هذاك عنده الحق في سقف 5000.
2: الافراد هذوما نحب نسال سي محمد صالح يكون موظف بطال يخدم في القطاع الخاص يخدم في القطاع العام متقاعد شكون نوعهم؟
3: به شكرا سي خليفه على السؤال خاطر بالفعل انا اثره الدخل نتاعي السابق في احد المحطات جات الاسئله هذه. ما دام النص القانوني لم يحدد طبيعه الافراد نحكيو ديما بالنص القانوني ويلزم الجميع لما قالش لا موظف ولا فلاح ولا تاجر ولا صناعي قال الافراد
1: افراد
3: وبالتالي الناس الكل طبيعه ونشاطهم.
2: ما انا عندي كونت نمشي نقول نعمل تصريح على الشرف في البلديه وتعطيوني قرض ب 5000 دينار
3: بربي هو ما قالش ما قالش مشاريع تصريح على الشرف البلدي قال تسمية كيك تصريح على قرض على الشرف. لا ما قالش تصريح على الشرف قرض على الشرف ولكن وما فيش فوائد وما فيش ضمانات. ايش يبقى توا او سؤال اللي تسأل يقول لك انا يلزمني نمشي للبنك نتاعي اللي انا فتحت سهل الحساب ولا نمشي لاي بنك؟ هذا سؤال تطرح.
1: ايوا اللي جاب معناتها
3: نقول الامر كيف كيف ما حددش وبالتالي انت حر تمشي لاي البنك واضح. ولكن خلينا نحكيو بطريقه عقلانيه. انت اليوم كي تمشي تاخذ قرض بصفه عامه خارج الاطار هذا البنك البنك اللي باش تعطيه يقول لك راه لازمك تفتح حساب عندي يعني. علاش؟ خاطر انت كي باش ترجع القرض على الاقل كي يبدا الحساب مفتوح لدى البنك او كي تبدا الامور واضحه حسب المبالغ الموله في البنوك يقعوا خلاص هكا القرض اللي
1: واضح.
3: انا حسب قناعتي الشخصيه هذا تحليلي الخاص نقول نفس الشيء كي تمشي البنك وانت حاسب حساب في بنك اخر تقول لك ما البنك نتاعك تعطيك على جيني لي انا
1: واضح
3: وكما عندكش انت حساب
1: بربي اسمع عم صالح مازالت 30 ثانيه واضحه العمليه هذه واضحه. سي محمد صالح سامحني 30 ثانية مازالوا لي جاوبني إجابة سريعة في خصوص لا قدر الله وسامحوني وحاشا من يسمع يا سيدي نقول أنا ما عنديش شرف يا أخويا صرحت على الشرف وخليت الفلوس ومانيش حاب نخلص شو يقول القانون لهنا؟
3: سهلة برشا القانون ما يقولش أما سهلة برشا معناها المعمول به. أنت أعطيتك قرض باش ترجع لي أصل الدين هذا اللي ما طرقنالوش في ظرف سنتين معناها الأمر حدد الأمور في ظرف سنتين على أقصى تقدير ترجع القرض. علاش باش تعطي فرصة لأكثر ما يمكن
1: باش ياخذوا قروض إذا كان ما رجعتش سي محمد صالح يرحم والديك إذا كان ما رجعتش
3: أصل الدين البنك تقدم بك قضية في المحكمة.
1: قضية في المحكمة سي بينال معناها
3: إذا كان عندك قرض وما رجعتليش أصل الدين
1: واضح
3: والمشرع يقول راه يجب إرجاع الدين في ظرف سنتين إيش بتعمل البنك وقتها؟
1: هكا وتقوم بالقضية نتاعها وتاخذ فلوسها عن طريق المحكمة
3: على مدى سنتين وما رجعليش القرض نتاعي.
1: شكرا سي محمد صالح العياري الخبير في الجباية وفي الاقتصاد على كل هذه المعطيات. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. الموعد البارح كان مع السحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 اللي ينطلق يوم 22 و 23 أوت، جولة أولى كلاسيكو الترجي والنجم ودربي العاصمة في الجولة الثامنة. بالنسبة للجولة الافتتاحية تقدم سقيت الدائر تواجه شبيبة العمران، الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، أما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، نجم المتلوي النادي الإفريقي، اتحاد بن قردان، نادي حمام الأنف، النادي الرياضي البنزرتي، مستقبل المرسى، ترجي جرجيس، الأولمبي البيشي. زميلنا رضا الخليفة كان حاضر في عملية سحب الرزنامة وتحدث مع السيد معز المستيري على تفاصيل الرزنامة.
4: معز المستيري، مرحبا بك على جوهر فام. اول حاجه نبداو بالموسم الرياضي الجديد اليوم صاحب الرزنامه، هل من تفاصيل؟ يعني
5: احنا مرحبا بكم قبل كل شيء. احنا قبل ما نقوم بعمليه صاحب الرزنامه كنا تقاملنا عرض اكسبوزي شرحنا فيه الديرولمون تاع الكالندري جينيرال واللي هي حاضره على امتداد موسم كامل. معناتها مبدئيا قدمنا الرزنامة العامة لحدود جولة 21 وقلنا ليش في انتظار التعرف على نسبة تقدم الفرق التونسية في مختلف المسابقات الأفريقية. مباشرة دونك تعرضنا بعد ولا عملنا عملية سحب القرعة والرزنامة اللي كانت على النحو اللي شفتوه سيادتك. إن شاء الله بالتوفيق لكل فرق التونسية، إن شاء الله الموسم هذا يكون أحسن من الموسم الفارق. شكر كبير للفرق التونسية، شكر كبير للجماهير الرياضية اللي عدونا موسم مميز وموسم مزيان ولونجو كان معناتها ممتد لاخر الجولات. ان شاء الله بالتوفيق للعباد الكل. ان شاء الله
4: الموسم الجديد باش يكون احتمال البدايه تكون بالسوبر بين الترجي الرياضي ونادي الصفاقسي 16
5: اوت. اي مبدئيا معناتها تم العرض النقطي هذه على الاداره الفنيه، نستناو في الاجابه نتاعها. نعرفوا انه معناتها مقابله السوبر هذه معناتها عندها مده كبيره، معناتها ماهيش في الوحده نتاع المكتب الجامعي هذا. اذا ارتأت الاداره الفنيه انه فنيا باش تكون فما اضافه وفائده دونك باش يتم تعيينها، والا باش يكون كالعاده معناتها المقابله نتاع السوبر الوحيده تتعلق بالموسم الرياضي الفرد.
3: زميلنا رضا الخليفي تحدث زاد مع السيد معز المستيري على خطه جديده كمكلف بالمنتخب.
4: امبارح انت صعب كلك مبروك الرئيس رئاسه لجنه المنتخبات، لو تعطينا بعض التوضيحات حول هذا التغيير في امبارح معنا الاجتماع نتاع المكتب الجامعي.
5: هو قبل كل شيء الخطه هذه راهي بتكليف ومسؤوليه كبيره برشا، معناتها مسؤوليه كبيره برشا برشا، دونك ماهيش نتاع واحد برك. لكن نتصور انه بالوضعيه نتاع المكتب الجامعي وبالتفاف جميع الزملاء بالوقفة الحاسمة للباقي مكونات المشهد الرياضي من إعلاميين من جماهير، دونك إن شاء الله ننجحوا في أنه نرجعوا الهيبة نتاع المنتخب التونسي ونرجعوا المنتخب على السكة الصحيحة. نعرفوا أنه معناتها الاجتماع هذا كان بعد مشاركة دون المستوى في نهاية كأس العالم، معناتها مشاركة الحقيقة وجعتنا العباد كل، معناتها وجعت الجمهور وجعت الشعب، أمة كبيرة احنا في كرة قدم، ورغم أنه باقي الأمم راهو ساعات تتعرض لنفس المسألة اللي تعرضنا لها احنا، لكن احنا ديما ناملوا انه في اقرب وقت ممكن عنا توا تري بيانتو معناتها التصفيات نتاع نهايه كاس افريقيا بول يترشح منها معناتها فريق واحد، ان شاء الله ننجحوا كيف العاده انه نمروا نهايه كاس افريقيا، ولو انه الحقيقه ما عادش فما معناتها راهو منتخب ضعيف ومنتخب قوي كما العاده، دونك ناخذوا جميع المقابلات نفس النسق نتاع الجديد.
4: قول اسمو عز الكريتير نتاع الفن الجديد معز الشعبين، يعني تم اجماع
5: معلوم. اي فما اجماع، انا ربيت كل شارع رياضي يعرف انه معين معناتها من اكثر الاطارات من انجح الاطارات التونسيه الموجوده معناتها توا. نعرفوا معناتها خلال اشرافه كوسوسوا على الترجي الرياضي التونسي والا حتى توا على نهضه بركان النتائج الرياضيه المحقق، ولاهم من هذا واهم من راينا احنا القناعة التامة متاع الإدارة الفنية.
4: السؤال آخر هو نعرف التحكيم وما أدراك من التحكيم، وقع تجديد الثقة في طاقم التحكيم متاع الموسم الماضي بقيادة الجزائر
5: الإدارة الوطنية
4: للتحكيم، على أي أساس وقع تجديد الثقة في؟
5: شوف معناتها كيف معناتها خضعت المسألة هذه خضعت لعملية تقييم، معناتها فما بوادر إيجابية كبيرة قام بها جمال حمودي على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم، فما تحسن فما تشبيب على مستوى القائمة الدولية، القائمة الدولية ولات متاحة للعباد كل، معناتها كل أربيتر الموتيفاسيون موجودة قدامه، تخدم وتجتهد وتثابر وتعطي حق العباد الكل، معناتها القائمة الدولية تنجم تكون مفتوحة قدامك. فما بعض النقاط المراجعة هذاك ليش حرص تام على أنه مراد بن حمزة يكون على مستوى الإدارة كرئيس إدارة وطنية للتحكيم، وفما مراجعة شاملة تقريبا المختلف اللجان المنضوية صلب الإدارة الوطنية للتحكيم.
3: النجم الرياضي الساحلي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد تحت اشراف مدرب الفرنسي براكوني ومساعد سليم بن عاشور. حصه تمارين يوم امس عرفت انضمام الثنائي الاجنبي المالي عمر با والسنغالي موسى سانغور. الاتحاد الرياضي المونستيري واصل طرب صوفي عين دراهم البارح اولى مقابله الاتحاد الوديه، فاز على المستقبل نفزه 7-0 ثلاثيه الاحمد بعصيده ثنائيه الفراس الميلادي، هدف الشيم جبالي وهدف للجزائري سامي بوعلي. والبارح كان اول اجتماع للهيئه التسريه الجديده للاتحاد الرياضي المونستيري برئاسه السيد جمال السقا بالاطار الفني ولاعبي الاتحاد في عين دراهم. سبع انتدابات جديدة في نجم المتلوي محمد علي الوريمي، متوسط ميدان هجومي، ظهير الأيسر أسامة هيشري، ظهير الأيمن أيوب تليلي، نفس الخطة العزيز الغريسي، أحمد الباجي مهاجم، نجد الدبابي مهاجم، عبيد الشابي متوسط ميدان هجومي. شبيبة القيروان أعلنت تعزيز صفوفها بالمهاجم حبيب اللزاز قادم من سكك الحديد الصفاقسي، معتز بالقاسم، أنيس خضر قادم من الترسانة الليبي. نادي ضمك السعودي أعلن تعاقده مع المدرب عبد الرزاق الشابي اللي أشرف البارح على أول حصة تدريبية للفريق. رضوان سليمان كان ضيف جمال البارح في بلانت سبورت، حدث على اعتزاله كرة السلة وانطلاقه في التدريب خارج تونس.
6: أنا حتى كي مش تشد كيب توا راك تعاون في اللي جان وتعطي
7: استراتيجي
6: استراتيجي
7: خبرتك
6: وخبرتي، وحتى كي تبدا انترينور سينيور لازمك تحضر في اللي جون وتشوف
8: تكون عندك عين انت مراقب،
6: واذا كان فما حاجه باش تصلح وباش تحكي مع لي انترينور دي جون واحد وكل شيء هذاك واجب عليك. مي انا كما قلت لك 40 سيزون بالاكسبيريونس وبالدبلوم اللي عملتهم كيف كيف لي اكسبيريونس اللي عملتهم في مع في السمر ليج مع بروكلين نيتس ومع ميامي هيت toujours je vise le haut niveau معناها je me sens معناها très près ان شاء الله باش نشد une bonne équipe.
8: شنو نعرف اللي عندك عروض، نعرف اللي عندك عروض مخارج تونس، نعرف في بالي
6: ما نحبوش نحكيو توا،
8: لا مانيش نعرف ما نقولش عليهم،
6: ما نحبوش
8: نحكيو عندي ما نقولش عليهم،
6: ما نحبوش نحكيو توا، ما نحبوش نعطيك سكوب اخر، انا عندي بيست اخرى زاد قاعد نخمم فيها بخلاف اني حوايج من برا تونس، فما بيست اخرى نخدم عليها اللي هي علاش لا خاطر موا جو فيز غران وجو ريف غران اني نكون مع ان غران نو في اون كيب رو ليغ ولا في كيب تلعب روكاب، وقاعد نخدم عليه وان شاء الله كان ربي يسهل فيه نكون مع ان تري غران نو في الباسكيت في
8: كيب اسبانيوريا تبع الخيط يفهم تبع الغرزة والغيط.
3: الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 18 سنة يتوج ببطولة إفريقيا للأمم بعد الانتصار في النهائي على المنتخب المصري 3-2 في قاعة الإسكندرية المصرية. روح جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: جوهر سبور. جوهر سبور.

70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل المستمعين. اليوم كالعادة باش نحكي لكم على لي بون بلون اللي عند براءة فواياج. باش نحكي على العمرة وموسم العمرة اللي وقع افتتاحه منذ أيام قليلة، وبرشا ناس بدأت تحضر في رواحها. وماكم تعرفوا التونسي مغروم برشا بالعمرة، التونسي يحب العمرة يمشي لها كان لزم مرتين في الموسم، وكان لزم كل عام يمشي، وهذا يتلاحظوه لأنه يحب برشا العمرة، وربي يكتبها له ويكتبها للناس الكل، وربي يعطينا عودة زادة للناس الكل اللي مشيت. الناس قلنا كل عام يبرمجوا على عمرة أموا أقل ما فهم كان مزوز، وإن شاء الله ربي لا يحرم منها مؤمن يا رب العالمين. لكن هيت نذكر زادة بعجالة المستمعين العزاء، وأنه صيف السنة براء فواياج عنده أحسن سوم في تونس. إي نعم، أحسن سوم في تونس شفتوه في الوتلة، شفتوه في كل الخدمات اللي عند براء فواياج، بشكل خاص باعتبار برشا ناس اتصلت وتكلمت ودخلت للسيت وشافت أنه موجود بشكل ملحوظ، لأنهم برشا دخلوا كما قلت لكم. هو أحسن سوم متعودت له في تونس، واللي تلقاهم عند براء فواياج ومن غير لا تلوج ولا تضيع وقتك، واللي يحب يثبت يدخل توا لي دوبل في 3 مرات براء فواياج.com ويعمل ريزرفاسيون تاعه بأحسن سوم في تونس. اي نعم، احسن سوم في تونس مع المرافقه لاكومبانيمون نتاع المندوبين نتاع براءة فواياج، اللي زاده كان تحبوا تتصلوا بهم بالتليفون. عندك السيت وعندك التليفون على ذمتك، وعندك ارخص سوم في تونس، وهذا باش يهزنا الى ارخص سوم في العمره زاده.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: توا يقول القائل باهي، قلت لنا بقل سوم في تونس في الوتل ونقيسوا عليها نقاوز هذا في العمر، لكن مش هذايا اللي يخلي التونسي يختار باش يمشي مع براءة فواياج. يختار باش يمشي مع براءة فواياج نظرا للليكيب اللي يلقاها عند اكتافه دائما وابدا في خدمته صباحا مساء ويوم الأحد 24 ساعة على 24 ساعة، يرافقوه بأتم معنى الكلمة المرافقة التامة، الخدمات الراقية والممتازة والأخلاق الفاضلة اللي عندهم. وأيضا الهدف متاعهم ما هوش مادي، يقول لك أهم حاجة نحب عليها كالمرافقين أنه دعيوا تخير، وكل معتمرين يروحوا فرحانين ودعيوا بينا بدعية الخير وقت اللي يقول الله يرحم الوالدين ولا ربي فضلك ولا ربي طول في عمرك. يقول لي أنا نبدأ وتقول لي زادة مش فرحانة طائرة في الهواء. هذا ما يميز زادة الكاليتي متاع السيرفيس براء. مازالوا تقريبا أقل من شهر على تاريخ المولد النبوي الشريف، ومازال أقل من 3 أسابيع على رحلة العمرة الأولانية اللي برمجتها براء فواياج نهار 19 أوت، واللي مازال فيها كان بعض نقول بعض الأماكن بقايع راهي تفك الناس تحب العمرة، وخاصة زيدة مع فترة المولد النبوي الشريف وفي رمضان. تعرفوا جيدا زادة كيف الإقبال يولي بارش على العمرة. الرحلة هذه باش تجي تزامنا كما قلنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف، وبالطبيعة باش تكون رحلة ممتعة كما عودتكم براء، وكالعادة بالرفقة الآمنة وبجودة الخدمات اللي عرفتوها في براءة فواياج بالراهو تزيد تتحسن من عام إلى عام، لأنه فما حتى التكوين متاع المرافقين يستمر على مدار السنة. وفي كل عطلة هذيك ما فماشي عطلة، التكوين متاع المرافقين من طرف الإدارة ومن طرف المسؤولين على براءة فواياج راهو يكاد يكون يوميا، لأنه الهدف متاع براءة زادة هي النجاح ونجحت في ذلك في ظرف قصير في 5-6 سنوات هي أنها تكون عندها أفضل وأحسن الخدمات في العمرة. وانتم ثبتوا في اللي مشاو راهو كتبوا على الصفحة متاع الفيسبوك وصرحوا قالوا أحسن مارينا في جودة الخدمات. للمزيد من المعلومات حول تفاصيل الرحلة هذه والرحلات الموالية وأيضا تحب تعمل ريزرفاسيون وتحب يعاونوك المندوبين كما قلت لكم في الاختيار وفي كل صغيرة وكبيرة تسألوا عليها عندكم 70-550-020 نعاود 70-550-020 وعنا 21-881-882 نعاود 21-881-882 وعنا 21-882-881 معناها 21-882-881 برافو ياش votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وطريق السلامة لكل مستعملي طريق. وتعرفوا الوالدين قديش يعزوا عليهم صغيراتهم، كيف يبدأ خارج باش يسوق يبدأ يوصي فيه بربي ساعد على روحك، بربي وحيدة وحيدة فاثني، وكيف توصل كلم طمني. حتى لو كان كبار في العمر راهو الصغيرات كبار معناها أولادهم ولا بناتهم وعندهم ألف حق، طريق ولا تصعيب تخوف. وفما ناس ربي سبحانه وتعالى معهم أولا، ثانيا يحرصوا كل الحرص أنهم مش يطبقوا قانون الطرقات، أنهم مش يخفضوا من السرعة، أنهم مش يتركوا الأولوية للناس اللي تتكالب على هذه الأولوية وتتخمر تخمير، أنه السرعة مش عندهم في القاموس متاعهم كجنونية اللي ساعات تتعدى بحذاك الريح متاع الكهرباء وألا الموتور اللي يتعدى يدرد على الكهرباء اللي على يد اليمين وهو مدوب على اليسار. هذا الكل تلقاه ما عندهمش، عندهم حاجة برك حيدة وحيدة يوصلوا سالمين غانمين ويعملوا ديروكور أيضا في المحافظة على سلامتهم وسلامة الركبين اللي معاهم وسلامة كل مستعملي الطريق. نقول لهم برافو وقاتا سيرونس تكرمهم من خلال مصافحة يومية ومن خلال أن كادو زاد يوميا لي سوبر كوندكتور دو قاتا سيرونس.
2: قاتا سيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: اليوم باش نمشيو الجربة، جربة ميدون تحديدا، والاجونس قاتا سيرونس متاع سي فرج القاسمي، وش يكون معانا الضو، الضو معانا اي نعم سي الضو لاترش هو ضيفنا هذا صباح. سي الضو منورنا صاحبي.
3: صباح النور والسرور ليك سي حاتم سي خليفة وكل متتبعي إذاعة جوهر أفام، مرحبا بكم وصباح الورد.
1: ربي يخليك ربي فضلك يتولي في عمرك سيدي ضو. باه ضو العزيز قل لي قداش عندك من اللي ماخو البرمي؟
3: انا خذيت البرمي من 2004 معناها نحكو في 22 سنه.
1: اللهم صلي على النبي. باه اولا ثانيا
3: الحمد لله وفضل ربي سبحانه وتعالى معناها صفر حادث.
1: الله صلي على النبي ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر وانت المجهود اللي قايم بها واتى بثماره وصلياتي بثماره وزاد مستقبلا 50 سنه نحب اخرين و100 سنه اخرين خونا ذو لا ترش دون اي حادث. الحمد لله يا رب
3: ان شاء الله يا ربي ربي يبقى علينا الستر وعليكم وعلى جميع التونسيين يا ربي.
1: يا ذو اعطينا فكره، اعطينا نصيحة ولا اثنين خلنا نعرفوا كيفاش زاد احنا نتعداو وسلامات وما يصير فينا حتى شيء.
3: سيدي حاتم السياقة أخلاق ونفع بال ما فيها بيس الناس توسع بالها عليش الزرفة سيس روحك واحدة واحدة توصل بيس ما ثم حتى شيء يخليك معنا باش تتعد السرعة المسموح بها سيس روحك وسيس كرهبتك. الأصل مش انك توصل في أسرع وقت، الأصل انك توصل سلامات وهذا هو الأهم فيك ولعيلتك. يعني سيس روحك عليش لقدر الله تيتم صغارك وإلا تيتم مصار تونسيين توافى اخرين يتملم خيراتهم دونك وسع بال ونحترم بعضنا راهو تعرف

0: يعطيك صحة البدن. دونك وقت اللي كنت في جربة وقت عملت لاسورونس عند جات اسورونس اجونس فرج القاسمي هكا ولا لا؟
1: بالطبيعة عملت في الأسيرانس بتاع جات وما حبيتش نبدل الأجونس على خاطر ما عنديش قلق معاهم وهم ما قلقونيش وين ما قلقتهمش مثل ماش عادش نبدلهم الحقيقة معناها عندي معاهم برشا ومثل ماش عادش نبدلهم معناها لقيت راحتي معاهم هم لقوا راحتي معايا وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر يا سيحات
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا أخويا إن شاء الله سلامات دائما وأبدا يعطيك الصحة سيدة ولاتر شرفتنا نورتنا برافو عليك. نواصل زادة هكا مع كل مستمعينا اللي نسميهم مبدعين أنا في السياقة وقت لي يقول لك 22 سنة ما تسببت في حتى حادث ذو لا ترذو جات أسيرونس قدم لك هدية قالوا لك عليها ولا ليه ذو؟
1: والله ما نعرفش عليها سنية للأمانة. أنا قال الهدية قلت لها مرحبا
0: الهدية اللي تجي ذو أنت من بقردان؟
1: أنا من قرداني إن شاء الله.
0: باي نعطيك دخلة ليبيا هكا وتعمل جولة وترجع
1: باي الكادو هذا يا حاتم. أنا من أقرب الديار الليبي ولا عمري دخلت هالتو
0: ربي صحيح. ذو العزيز عندك 500 دينار كارت جيليس متاع جيل انرجيشي اللي تهديها لك جات أسيرونس 500 دينار اسونس كاملين ليك انت وبرافو من الفوق ويعطيك ألف صحة وشكرا لحضرتك.
1: ربي يبارك لكم وان شاء الله من حسن الى احسن وربي ان شاء الله يعاونكم ويحفظكم ويحفظ بلادنا يا ربي من كل سوء يا رب.
0: محلها الدعوه الاخرانيه ومحلها دعواتك يا سيدي ضو لاطرش من هو اصيل باش نبداو ولايه مدنين في بالضبط قال لي بنقردين وايضا اسوري في جات اسورونس اجونس فرج القاسمي جربه ميدون. فيليسيتاسيون ضو لاطرش.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم.
3: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي.
9: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين. وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
10: الصيف متسامع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
11: مونوبري ديما معك.
12: تحب على فريات والبرومويت مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. إديشن سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي.
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

ميتيو على جوهر اف ام. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله الطريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. نتابعوا في آخر التحينات بتبيع الحال متاع الميتيو حتى نعطيو ميتيو الجور فيها كل التفاصيل متاع تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم، مع الإشارة أنه مستحب راه طقس اليوم معناها استقرار نسبي نجم نقولوا في درجة الحرارة، في حين من نهار السبت لحد هكا في الويكاند هذية باش نعرف ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، مش تكون موجة ثانية مبدئيا حسب المتابعين والمختصين في المجال الجوي، ولكن فما درجات حرارة باش ترتفع في كما قلت لكم في نهاية الأسبوع وتتواصل على امتداد الأسبوع القادم، وتنعطيكم التفاصيل هذه الكلها. هات نشوفوا طقسنا اليوم بالتحين اللي يقدمهن المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس الخميس 30 جويلية 2026 يتميز بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. وفي الخريطة نشوف وين موجودة الأمطار هذه، الريح من القطاع الشمالي ثم راهي تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا شي يعطينا بحرنا اليوم باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، والعلامة اللي نرفعوها هي الحيطة والحيطة والاحتياط مع الحيطة قد ما نقدر، باعتبار المغامرات في هذه الفترة اللي يعيشكم مع ارتفاع درجات مياه البحر، ولات عندنا طيارات ساحبة ما غير ما تشعر تهزك ودخلك الداخل، ولا قدر الله تصير حوادث متاع غرق. ان شاء الله لا، استحفظوا لي على رواحكم وكيف تعوموا، مش بالضروري ندخلوا برش يزي حتى الواد الاول قال الاخر كما نسميه، احنا ما نوصل هكا لهنا لصدري ما يكفي. تتراوح الحراره قصوى اليوم بين 30 و34 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 35 و39 درجه ببقيه الجهات، كما توصل الى حدود 41 درجه باقصى الجنوب الغربي. هات نشوفوا مع بعضنا ايش عندنا في الخريطه متاعنا. في الخريطة باش نقاو في الفترة الصباحية فما بعض الأمطار اللي موجودة ضعيفة في مثلا المنستير اللي نسجل فيها 31 درجة وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء مهدية 31 درجة وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، هذه مستير والمهدية وين موجودة الأمطار. بقية المناطق باش تكون بين سحب عابرة إلى سماء صافية ودرجات حرارة الكلها ثلاثينية، لا فما 28 في الكيف و 29 في سليانة، والبقية أعتقد البقية الكلها ثلاثينية، 30 بنزرت هي وباجة وجندوب. الفترة الصباحية راهو نتحدث 32 تونس الكبرى ومعها نابل، 31 زغوان سوسة، 31 والمسير اللي قلت لكم فيها أمطار ضعيفة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة هي والمهدية، 31 زادة أعلى الدرجات نشوفوا القروان 32، قفصة 32 هذا الصباح، توزر 34، 33 في قبلي، وأعلى الدرجات هي في برج الخضرة 35 درجة. بعد الظهر هل تتغير المعطيات؟ لا أمطار ما عندناش بعد الظهر، عندنا بين سحب عابرة إلى سماء صافية، هذا ما يميز طقس بعد الظهر لهذا اليوم الخميس 30 جويلية، سحب عابرة مرورا بسحب قليلة إلى سماء صافية ودرجات حرارة باش تبقى أغلبيتها الأغلبية المطلقة 30، 41 درجة نسجلوها في برج الخضراء
وسماء صافية. 32 درجة نقاوها في بنزرت وفي سوسة 32، في المستير 32، المهدية زادة 32، في حين في تونس الكبرى 34، نابل 35، صفاق 36 و 36 زادة في سليانة، في الكيف 38، في جندوبة وباجة 37، في القيروان بعد الظهر وفي سيدي بوزيد، وأعلى الدرجات نبدأ ب 39 قفصة وتوزر ومعها إقبلي، و 41 قلت لكم في برج الخضرة هي أعلى الدرجات، مع الإشارة كونه طقسنا يتسمى هكا جيد حسب الاستقرار اللي قلت لكم عليه في العوامل الجوية، موجود باعتبار درجة حرارة مستحبة. في الليل زادة مش باش ترتفع برشا درجة الحرارة، أقل درجات 26 درجة اللي باش تكون في الكيف وفي القصرين، 28 في بنزرت وتونس الكبرى، 27 في نابل، 28 في زغوان سوسة، 28 هي والمستير والمهدية ومعهم صفاق 28. أعلى درجات الآن نقاو 32 درجة في توزر، 30 في قبلي، و 32 في برج الخضرة في طقس هذه الليلة وفي درجات الحرارة بتاع هذه الليلة. غدوة نهار الجمعة خنشوفوا مع بعضنا شو اللي عنا نهار الجمعة، بشي يواصل مواصلوا في هذا الاستقرار، درجة حرارة مستحبة، طقس سماء متاعو قليلة، سحب قليلة إلى تقريبا سحب عابرة، ما فماش حتى سحب كثيفة، درجة حرارة كما قلنا مستحبة باش تروح بين 29 درجة وصولا لأعلى درجات 34 درجة في توزر، 29 الكيف، في شريط الساحلي زاد 29 المستير نقاوها المروحة على شريط الساحلي، 31 في المهدية، 32 سوسة، 33 بين تونس الكبرى ونابل أيضا، 32 في بنزرت وفي زغوان، 33 نقاوة زادة في القيروان، أعلى الدرجات كما قلت لكم 34 درجة في توزر، وأقل الدرجات 29 في الكيف. هذا بالنسبة الغدوة الجمعة مع الإشارة راهم من الويكاند، تنجم تكون البداية من الويكاند، فما ارتفاع في درجة الحرارة بداية الأسبوع القادم، زادة باش نعرف بداية نتاع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، لكن ماهيش موجة أخرى نتاع اللي عشناه في الفترة الأخيرة نتاع كل 12 يوم تقريبا نتاع سخانة بيتمي معنى الكلمة، وصلنا حتى لل 49.7 ل 50 درجة وصلنا، وأكثر في تعرفوا هذا في الظل في الشمس أكثر، لا باش تكون ارتفاع عادي نجم نقولوا عليه في درجة الحرارة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ونساعدوا رواحنا، نساعدوا رواحنا، راهو ارتفاع درجة الحرارة مستنسين به احنا ومتعودين به، ولكن نعرفوا وقتاش نخرجوا ونعرفوا شنو نشربوا مياه ما نشيحوش من الماء، ونعرفوا أيضا نستحفظوا على سلامة صغيراتنا وكبارنا في العمر وأيضا اللي عندهم الأمراض المزمنة، وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي مع بعضنا في المتابعات لموضوع يهم التوانسة. وقالك هو حديثنا اليوم فالبارح نسل مجموعة من الأخيان كانوا يتحدثوا يقول لك الدجاج غلي. الدجاج غلي شنو اللي غلي؟ علاش غلي وكيفاش؟ ليه غلي برشا؟ قلت لهم واللحم ما غلاش مثلا؟ ليه هذاك ما يهمناش فيه، ما عادش ولا من الأولويات متاع العائلة التونسية. ساعات يتفكروا في المناسبات والأعياد والحوت هو غلي زاد. لا لا زاد هذاك ما يهمناش فيه، احنا نعيشوا بالدجاج. وصحيح كان ثابت طاقة التوانسة تعيش بالدجاج، وخاصة الطبقة المتوسطة وحتى ما عادش متوسطة، هي شوية تعبت شوية، والطبقة الضعيفة وحتى يمكن طبقات أخرى. هات نعرف الدجاج غلي وإلا لا، وهل باش يزيد يغلى وإلا لا؟ في المتابعة مع خليفة بن سالم.
0: متابعات متابعات
2: في المتابعات باش يكون معنا سي ابراهيم النفزاوي رئيس غرفة تجار الدواجن بالتفصيل، اللي يقولوا له صباح الورد سي ابراهيم.
1: الو سي ابراهيم. الو الو سي ابراهيم. سي ابراهيم نسمع فيك، مرحبا بك سي ابراهيم.
3: اهلا وسهلا سي عاتب نبات.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير وصباح الخير مستمعين اذاعه الجوهرة. فهم
1: علاش غليتوا علينا توا الدجاج اللي هو ولا الطبق اليوم يراه للتونسي يا سي ابراهيم؟
3: الو
1: الو تسمع فيا؟
3: لا لا
1: باهي، نعاودوا الاتصال به خونا ابراهيم.
2: يبدل بلاصه بالكش،
1: مانيش عارف يقولك مانيشي نسمع بكون. نعودوا الاتصال به ولكن مش يكون هذا تو نعملوا نضربوا مع موعد في حدود 9 غير درجين، نسقنا العملية مروة 9 غير درجين، في حين زادة باش نمشيو للحاجات هم التونسي المساحات التجارية الكبرى من خلال الاستضافة للغرفة ورئيس الغرفة متاع المساحات التجارية الكبرى.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تدخل المساحات التجارية الكبرى الأغلبية متاحة الأغلبية المطلقة تبحث على الماء صعيب كان مشتاق تلقى كل الصغار صغيرة بكل مش حتى ليتر أو تلقى نوعية أنت عمرك ما تعرفها تكتشفها ليها واللي مرة ونقص برشا بشكل ملحوظ في المساحات التجارية الكبرى. بالنسبة لديوان المياه المعدنية تقول لنا فماشي أزمة في المياه كل اللي بيعوا ونقروا زاد بيدهم عندهم نقص كبير نقص مش مقطوع جملة ما فماش الماء. شنية الهدر وعليش في المساحات التجارية الماء نقص وغير ذلك زاد من المواضيع اللي نطرحها مع
2: سيل هادي باكور رئيس غرفة المساحات التجارية.
1: نعم الكبرى
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: سيل هادي يعطيك الصحة على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
3: مرحبا بمستمعين جوهرة FM في كامل في كامل الجمهورية على خاطر هي إذاعة وطنية.
1: شكرا لحضرتك. باهي سلادي ننطلق معاك. عندنا ماء عندكم ماء
3: الماء موجود كل يوم لكن
1: اعطيني كل لكن هذيك
3: احنا في وقت نبداو في نسق عادي معناتها فما في هذيك الحلقات اللوجستية فما مخازن فما مخازن نبداو من المصنع للمستودعات هذوكم نقولوا الدبوات اللي يسميهم الدبوات اللي بيعوا الماء الجروسيس للمستودعات نتاع المساحات الكبرى حتى لين للمستهلك هو بيدو
1: يخزن زاد شويه ما مش برشا.
3: شنو اللي صار لنا موجه حراره
1: كبيره
3: ياسر وطولت واحنا بالطبيعه راهو المصنعين نتاعنا ينظموا رواحهم ويعملوا ستوك واحد كل شيء من الثلاثي الاول ولا الثلاثي الثاني من السنه باش هذيك البيريود هذه وقت يجينا حراره نجموا نغطيو بك ستوك اللي عندنا. جاتنا بكري وجانا قصان ضوء في المصانع خلى منشيره نقص في الانتاج بالطبيعه وقت الضوء مخصوص ما ينتجش. ثاني حاجه وقت يرجع الضوء فما اللي هما ما هماش عندهم شكل بروتكسيون الكتريك نتاع ماكيناتهم وكل شيء يضربونا في الرجوع.
1: قالوا لي فما ما عمل تضربت له ماكينه وقف على الانتاج.
3: تصير يا احنا في الديار قاعدين نشوفوا فيهم في الديار يقول لك فريجيدير تضرب مع كليماتيزور تضرب من شنو هما كيف
1: معرضين لهذا
3: معرضين. فما اللي عندهم الوقايات نتاعهم وقايات تتكلف فلوس معناتها انفستيسمون ماكينه اخرى مش يحط ماكينه ومشي حتى في الديار راهو موجودين الوقايات ومش غاليين في الديار تكلف ظهر لي 500 دينار دار كامله تولي بروتيجي على لي سور تونسيون على الواحد. ولذا اليوم عندنا طاقه الانتاج ناقصه شويه خاطر فما عباد مازالوا يصلحوا في الماكينات نتاعهم ومش يصلحوهم ووقت اللي نرجعوا الحراره تاع موسم عادي ونرجعوا للناس الكل يصنعوا في الماء ويعلبوا في الماء نرجعوا كيما تقول معناتها كيما يقول كيما تعدى معكم سي لسعد مزاح رئيس غرفة الواحد المشروبات غير الكحولية يقول لك انا وقت اللي المعامل كل ينشو احنا عندنا الكاباسيتي باش نغطيو اليوم معناتها فترة نتاع
2: لكن سي الهادي توا يقول قايل في الحماس نلقى الماء يقال انهم هما ياخذوا فيه مساحات تجارية نجيبوه
3: جيب رئيس غرفة نتاع الحماس
1: عندهم
2: غرفة المساحات
1: عندهمش
2: غرفة أما توا بالحق
3: أنا رئيس غرفة المساحات الكبرى خطيني
2: يقال أنهم هما ياخذوا كانوا ياخذوا بالجرو من المساحات
1: هل تبيعوا بالجرو أنتم معناها كي يجي يشري 30 سيكة و40 سيكة تبيعوا له في المساحات الشرقية الكبرى ولا
3: في الشتاي
1: في الشتاي في الصيف لا
3: لا
2: في اثناء الازمات احنا مرينا بها مثلا احنا في البنان الاولويه ولا يقول لك لا تاخذ كان كيلو ولا في السكر تاخذ كيلو ولا
3: شوف احنا عندنا معناتها برانسيب سهل ياسر الحرفاء نتاعنا يجيو على طوال النهار مش كلهم يجيو الصباح ولا كلهم يجيو العشيه واحد احنا نحبوا وقت يجي الحريف يجي يلقى الماء في الصباح في نص النهار وفي العشيه ومخر في الليل.
1: الليمات صعيبه شويه باش
3: نلقاو. احنا نحاولوا.
1: حاولتوا انتم.
3: احنا نحاولوا هذا الوقت. دونك واحنا الماء وقت يجينا يجينا مره في النهار صباح كاو ما يجيناش ماهوش هكا اللي على بعضه الكماين داخله خارجه واحد كل شيء. وبالاخص الفتره هذه احنا نحاولوا باش
1: غليتوا في سعر الماء الليمات ولا لا؟
3: لا والاسعار راهو فما فما تعاون بين المساحات التجارية وبين وزارة التجارة باش نكون فما ضغط على الأسعار باش ما يتزادوش، وخصوصا هما ما زادوش وقت اللي زادت لهم المواد الأولية، وقت اللي البلاستيك طلع واحد كل شيء ما زادوش.
1: واضح.
3: وانتم سألتوه سي الأسعد وقال لكم
1: على المساحات التجارية داخل المساحة ما زادوش.
3: لا لا لا لا فما فما فما
1: لأنه لي كونكورون تاعكم انتم الحماسة زادوا.
3: عيط له.
2: كيفاش تفعلتوا مع قصان الضوء؟ يعني تقص الضوء على المساحات قاعد تخدم عندهم الجروبات ولا سكرتوا كما
3: عندنا؟ لا عندنا عندنا من المفروض المساحات نتاعنا كلهم عندهم جروبات، اما جروبات باش يخدم حاجه اساسيه مش باش يخدم
2: البيع والشراء.
3: باش يخدم معناتها فما حكايه حكايه هذه المواد الطازجه معناتها يلزمنا
1: باش يمنعوا المواد هذه ما تفسدش.
3: باش ما تفسدش خاطر بالطبيعه هذوكم هذاك شريناهم وخلصناهم مش نبيعوهم، يلزمنا نحافظوا على سلامه المواد هذوكم كل شيء. وعندك حكايه السيكوريتي والكاس واحد وكل شيء.
1: نعم.
3: هذو فما اللي معناتها كما الواحد يحضر روحه واحد كل شيء، فساعات واحد ما مشالوش الجروب يبطلوا شويه باش يخدموا ولا واحد كل شيء. ممكن يصيروا اضرار ممكن، اما ما
1: صارش. لا سوري انتم
3: اي بخلاف هذاك سوري اي سوري ما تخلص لكش 100% اسيورونس
1: كي هما تعاون معناها ولا اسيورونس لازم
3: عندك عندك خبره ما في الاسيورونس ما, ما ما ما ما ترجع لكش كل شيء معناتها
1: اي هما تهز معاك وظن القفه باقي باقي افضل
3: افضل
1: افضل من لا شيء
3: ما عندناش اضرار كبيره
1: الحمد لله.
3: اي
1: عندنا حاجه اخرى خارج المساحات التجاريه الكبرى يقولوا غليت وبعد نشوفوا مع رئيس الغرفه، لكن حضرتك موجود لهنا عندكم انتم، هل فما زياده في اسعار اللحوم البيضاء ولا هي نفسها؟
3: لا هي نفسها
1: هي نفسها.
2: ما فماش نقص في التمويل؟
3: لا ما فماش نقص موجود.
1: اي موجود. لا موجود.
3: شفت لا موجود.
1: شفت موجود
3: موجود. وفما كيف كيف في اللحوم البيضاء فما تنسيق مع المصنعين ووزاره التجاره باش يكونوا الاسعار مستقل
1: باش نستحفظوا عليها الى حدود متى؟ هل صحيح الى حدود نهار 9 اوت وبعدها تتغير ولا لا؟
3: لا لا ما ما ما فماش اذا كان فما مؤشرات تقول اللي هو السعر التكلفه مش يطلع بالطبيعه ما يلزمناش احنا يلزمنا نحافظوا على الصناعات نتاعنا وعلى المنتجين وكل شيء ما يلزمناش نضروه. اذا كان فما مؤشرات تقول اللي حاجات التكلفه زادت في الواحد بالتنسيق مع وزاره التجاره يصير مراجعه الاسعار.
1: في الغرفة نتاعكم قداش عندنا من مساحة تجارية كبرى؟
3: في الغرفة نتاعنا يجيو كيما تقول إذا كان نحسبوا العلامات التجارية اللي تابعة للغرفة نتاعنا عندنا قرابة 330.
1: والمساحات التجارية الكبرى هذوما 330 موزعين على كامل تراب الجمهورية ولا المناطق الساحلية بشكل خاص؟
3: إذا كان نقول لك أنا إذا كان تقول فما 85% ولا 80% من السكان جايين على المناطق الساحلية 80%
1: من المساحات التجارية موجودة غادي تمشي للحريف بطبيعة الحال. قداش خدموا مخدم؟
3: الغرفة نتاعنا احنا توا في قرابة 10,000 خدام.
1: هل صحيح فما نقص في اليد العاملة خاصة في اللي كيسير قاعد نشوف فماش بعض المساحات التجارية عندها إشكال في هذا؟
3: لا ما فماش نقص موجودين. بقينا كل واحد وكيفاش
1: طريقة الخدمة نتاعو
3: كيفاش التصرف في الموارد البشرية
1: نتاعو
3: معناتها كل واحد وكيفاش معناتها ما نجمش نقول فما الغيابات فما العرايس فما الكونجيات فما تعرف الحكاية هي بيدا وفما الأوقات.
1: واضح. نجيك خليفة.
2: التنافس على مستوى المساحات التجارية هو في العادة في اللي بروموسيون معناها بالنسبة لي أنا كحريف كيفاش نمشي المكان هو اللي باش نلقى فيه روحي بال بال بال في المصروف يعني عادة، ولكن كأنك تدخل هذه متقاربين بالنسبة للحريف. علاش؟ لا تلقى كثير من العلامات في كل القطاعات مش كان في المساحة التجارية
3: التنافس،
2: ولكن تلقاهم تقريبا متقاربين ما همش بعد على
3: بعض. التنافس جاي، الأصل التنافس جاي في الأوفر بيرمانونت، معناتها المواد والأسعار اللي هما ديما موجودين طول السنة،
2: العرض القار.
3: العرض القار، التفرقة بين المساحات هي في البروموسيون. وانتم تشوفوا اللي ديما كل علامة تجارية ما تحبش اللي عند البروموسيون بتاعها اللي تعمل فيها موجودة عند الواحد متاعه، المنافس متاعه. ولذا حتى بالتنسيق مع المزودين يكون فما اون بروموسيون اكسكلوزيف. هذا اللي يصير، اللي ساعات بالتنسيق مع وزارة التجارة تصير عرض بروموسيونيل جلوبال للناس الكل فرد وقت، اما بالتنسيق مع وزارة التجارة.
2: هذاك بالتنسيق مع وزارة التجارة نشوفوه،
3: خاطر احنا مع بالطبيعة ما عندناش حق نحكيه بين بعضنا، لا اسعار ولا عرض لا حد شيء. ساعات بالتنسيق مع وزارة التجارة يصير عرض، عملناها مثلا في مرة في رمضان، عملناها في مرة أخرى ظهر لي عام 21 في العودة المدرسية. أما مش عرض معناتها أوفر بروموسيونيل جلوبال. احنا ديما نقولوا اللي معناتها بالنسبة للحريف يلزمنا نوفروا له حاجة في القدرة الشرائية متاعه، معناتها ديما كما تقول قلنا نحكيه على الدجاج، والدجاج اللي هو معلب والآخر من عشان واحد كل شيء، أما يزمنا نعطيه العرض الأساسي اللي هو لوفر دو باز متاع الدجاج اللي هي الدجاجة باك ولا
1: كل البنوات متاع اللي يعطيهم الموظفين معناها بشكل عام، قطاع خاص ولا قطاع عام، المساحات التجارية الأغلبية تقبلهم معنا وتنحي 10% عليهم.
3: مش الكل،
1: قلت مش الكل، معناها فما البعض اللي ما يقبلوش.
3: انت تحكي على تيكي ريستوران.
1: تيكي ريستوران
3: اي دونك تيكي ريستوران، فما وحده منهم اللي عملنا بالكارتا، ما عادش بال بالبنو ورق، خاطر هذاك اللي غالي، وما فماش وما نقصوش من 10% فيه.
1: اللي بالكارتا هذيك من غير تنقيس نتاع 10%،
3: واللي هما الكل ماشيين فيها
1: توا بدات تتحول، معناها الكل ماشيين فيها. العشرة في المية علاش تنقصوا فيها في انتم؟
3: هي الـ هي الـ الواحد اللي نقولوا الكوميسيون تاع اللي يعطي في اللي تيكي ريستوران.
1: مش ليكم انتم العشرة في المية؟
3: لا مش الكل،
1: فيها بعض
3: 1%، معنا 1% كهو. اما هما عندهم ياخذوا كل فاريابل كل واحد وكيفاش، وبطبيعة في وسط تي في اللي ما يراهيش الحريف وما يراهيش احنا وكل شيء، خاطر الكوميسيون معناتها تحسب عليها تي في. توا احنا عملنا لقينا حكايه الكارتا، الكارتا فيها اقل مصروف عن احنا، خاطر كلها فيها دي فلو اوتوماتيك نتاع
1: غير ما تاخذ وحده وتعديها وتحسبها وتعمل قداش منها وتنحي 10%.
3: هما كيف مشيرتهم كيف سي ديجيتال، ما عادش عندهم دونك التكلفه نتاعها اقل برشا، وتقسمنا الواحد التكلفه نتاعها بين التيكي ريستوران.
1: وبطبيعه الحال تنحات 10% ربحها المواطن المستهلك اللي هو يتحيل على الواقع نتاعو باش ينجم يعديه، باش الواقع نتاع شريط باش ينجم يعدي امره ويقضي القضيات اللي يحب عليها لعائلته به. نرجع
2: المساحه التجاريه وما تعرضه، يعني حضور المنتوج الوطني والمنتوج الاجنبي محدد بالقانون في مستوى النسبه ام لا؟ ساعات واحد يقول لك تمشي انت للفضاء التجاري فلاني لانك تفركس على المستورد، ولا انت من جماعه الكذا، موجود هذا في حياتنا.
3: أي.
2: النسبه نتاع حضور المنتوج الوطني مقابل المنتوج اللي يستهلكه التونسي اجنبي.
3: المنتوج التونسي الكود 619 ودبار اللي يبدا 619 اللي هو التونسي 85%.
2: مفروض هذا ولا اختيار منكم؟
3: مش لا لا لا لا لا ماهوش ما فما ما فيش تقنين ولا ما فيش حتى شيء. هذا الطبيعي، كل شيء ما البيبان الكل محلوله الناس الكل. اما انا نحكي لك في رقم المعاملات
1: في الشيف الدافير نتاع المساحه التجاريه كلها
3: في الشيف الدافير
1: 85% منتوج تونسي.
3: باهي برشا. اللي البيرسيبسيون اللي عندك انت هو اللي تراه بعينك.
2: اي
3: هذاك حاجه اخرى، معناتها تنجم ترى انت منتوج اجنبي وعنده كما نقولوا احنا فيسينغ برشا وحيد وموجود اما هو ما يعملش رقم معاملات ما يقلقش فهمتني
2: تحسبه برقم المعاملات مش بيكمل المعروض
3: مش قداش من متر لينير ماخذ في المجازان انت احنا ديما معناتها اللي وقت نرجعوا للموضوع هذا ظهر لي حكينا فيه في فيفري
1: وقت شد بحذر
3: اي دونك احنا ديما وقت نغزروا شي يشوف شي تشوف العين تشوف اللي هو فما برشا منتوجات اجنبيه وواحد وكل شيء اما احنا وقت نشوفوا في رقم المعاملات راهو حتى معناتها حتى في مناطق اخرى معناتها انت والمناطق زي مش الكل
2: ما يطمن يعني تونسي يمشي المنتوج التونسي اكثر من ماشي يعني والاجنبي هذا
3: انا نجبد ديما المثال نتاع الماء علاش ما فماش ماء اجنبي في تونس فماش ماء اجنبي في في المساحات الكبرى خاطر كان مش يجي ماء الدبوسه مش تجيب نعش انا ب 3000 3000 حط لها انت عرض كبير وتتشاف واحد كل شيء ما حد ما يشري خاطر غالي ياسر برز قد ستيك وما فماش هكا ديفيرونس كبيره واحد وكل شيء
2: الاختيار نتاع الفضاءات التجاريه قبيله وكنا بالاحصائيات هو منطقي تقول لي حسب عدد سكان موجودين ولكن بعض المساحات التجاريه نلقاها موجوده قريبه في الـ في الـ من الاحياء الشعبيه غيرها بعض العلامات احنا
3: تحكي على تونس تونس الكبرى
2: تونس احنا نعيش في تونس الكبرى ولكن حتى في مستوى الجهات يطلبوا خدمتها لانها مهمه في تعديل الاسعار
3: أنا
2: يعني هكا في اعتقادي هذا في مستوى الانطباع أن وجود الفضاء التجاري يساهم في تعديل الأسعار ما أنا عندي أكثر من اختيار
1: يكون
2: في الكاف ولا في القفزة ولا في غيره
1: فما اختيار من طرف بعض المساحات العالمية مساحات التجاري الكبرى أنا تمشي لبروكسيميتي دولا بروكسيميتي معناها تقرب برشا
3: للحكومة
1: أي سيسا فما موجودة خصوصية عند البعض منهم ويبدو انهم لاقين رواحهم فيها وناجحه العمليه
3: من عرش مش تبعين الغرفه نتاعنا
1: مش تبعين هذوكم
2: لا حتى تبعين الغرفه ثم بعض العلامات شفتهم قراب حتى تبع نعرف مثلا تقام اكثر موجودين في الاحياء من علامات اخرى كبيره ما اختارتش التوجه هذا هو توجه اقتصادي قصدي ولا
3: اقتصادي
2: على المدى
3: اقتصادي اذا كان احنا في الـ في الـ في العرض نتاعنا ماذا بينا نجيو بالمواد الطازجه أنت بالخضرة والغلة واللحم والحوت والدجاج وقت اللي تبدا المغازة المساحة نتاعها صغيرة ما نجموش نخليهم هذوما خاطر بخلاف العرض اللي تراهم لي مابل فروع اللي نحطوا فيهم كل شيء فما الداخل فما دي شامبر فروع اللي لازمك تخزن فيها مواد كل شيء ولذا تولي المساحة اللي التالي وراء المغازة أكثر من
1: المغازة أنت تقصد فيها مجي معناها ما حابش يقولها معناها
2: لا ما باش ما إيه توا مجي مثلا وليت نشوفها قريبة عندي
1: تخدم على القرى تخدم في حاجة أخرى وبربي هذا سؤال باش يولي عام لهنا وأنت رئيس الغرفة
3: هذوما سياسات معناتها التسويق نتاع العلامات أنا رئيس الغرفة أنا
1: كرئيس غرفة كرئيس غرفة زادة باش نعطيو حق العباد الكل في الرسول مسؤولية المجتمعية للمؤسسة فما بعض الاجتهادات منهم كإكزامبل ناخو أم جي لأنه سبونسور معنا ونعرفوه خدمنا على الرسول معاه فنقول رايدة في العملية هل فما أنتم تنسيق أنه باش تخدم هل مساحات
3: الكلهم الكلهم عندهم برامجهم والكلهم معناتها يفرقوا بين بعضهم مش فرد البرنامج وبعد العباد وقت يشوف فما حاجات في لي زاكسيون اي اس او فما حاجات يبدا التونسي سنسيبل اكثر الحاجه اكثر من الاخرى معناتها يظهر له والله اللي عملته العلامه هذيك هذيك باهيه واحد الاخر ما عملهاش واحد كل واحد عنده برامج نتاعه وكل واحد معناتها نخدموا على الشيء
1: دونك الرسو تخلف في عند المساحات التجاريه الكبرى بشكل جيد
3: اي
1: بنسبه قديه معناتها
3: تطوعي
1: هو تطوعي بطبيعه الحال
3: ما نجمش نعطيك
1: نسبه
3: شنو هي النسبه اللي تحب كيفاش
1: نعرفش بارابور للشيفر دافير بارابور قداش من علامه عندكم الكل منخرطين ولا البعض منخرطين بعض الارقام
3: هكا باش العلامات الكلهم عندهم كل واحد برامج نتاعها
1: على راسو
3: ما هوش هذه ماهيش من ديزاكتيفيتي نتاع الغرفه معناتها كل علامة تجارية عندها
1: برنامجها الخاص
3: مع انديبندونس وكل وحدة وين وصلت وما عنديش حتى
1: معناتها ان شاء الله يواصلوا لأنه مهم جدا المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية بشكل خاص وخاصة بالمؤسسة هذه اللي هي قريبة جدا من التوانسة معناها تقريبا أغلبية التوانسة سمحني ما عنديش دي ستاتيسيك أوفيسيال ولكن نقول لك أغلبية التوانسة راهي تمشي للمساحات التجارية الكبرى تقديم غادي
3: ان شاء الله يكونوا سنسيبل هذوما الواحد والانفيرونمون
1: سي سا اللي مهم جدا هو حياتي مستقبلي
3: كل شيء بار اللي نشوفهم يسوقوا على الاوتوروت ما مش برشا ملهيين بالبيئه
1: سي فري
2: هي مشاريع في
3: يجيوا للمساحات التجاريه الكبرى ما قرا مع الاوتوروت ما فهمتش
1: شكون هذاك التونسي زعما ولا مش
3: لي ماتريكولاسيون تونسيه ما نعرفش اللي سوق
1: اللي شوف هذاك
2: المشاريع هي اقتصاديه عندك قيمة على مستوى التشغيل مشكلاتها في البلاد يعني مشكلات مثلا شوفوا قطاعات كثيرة
1: العقارات
2: ولا هي نفس الفكرة يعطيها المشاريع هذه رابحة ما هو فيها الهمهامة والبيوع والشراء بالنسبة للتونسي ديما رابحة
1: لدي رابحة الحمد لله
3: في العالم كامل في العالم كامل الريزولتا نت في الأخر في الأخر تأكل أخر سطر اللوتة بين 0-2% من رقم معاملات
1: الربح متاحة شوي
3: هذا في العالم كامل
1: احنا في تونس هكذا
3: احنا بين 0.5-1
1: شغل تحسن لأنه يحب وتعدينا تربح معنا.
3: لا لا وتعدينا الربح صغير الربح صغير بالنسبة للشيفر دافير بورسنتاج متاعه صغير صحيح شي فرد فارق قليل
1: كبير.
3: كبير كبير اما ما نساوش اللي راهو اكثريه الربح اللي تعمل فيه المؤسسه تعمل فيه بعليك استثمار جديد
1: تكبر وتوسع
3: وتحسن اول حاجه
1: تحسن
3: تحسين الوقت وثاني حاجه اكسبانسيون تكبر وتزيد
1: لكن المغازل. مش خاسره والحمد لله ونتمنوا
3: تعدينا على
1: فتره معينه
3: اي بتاع الكوفيد
1: كوفيد
3: يسهل. وقت الكوفيد العباد يقول لك أنا معناتها ديما اللي ترجع ديما الحكاية يقول لك أنا را فيهم مساحات بالصف البار 100 متر وصف يقول له إيه داكورد 100 متر وصف أنا الشيفر دافير متاعي مش في الصف البار في الكيس
1: صحيح
3: يشوف الكيس فهم حد علاش خاطر عرفتك اللي يعملون 30% برك تقبلوا من العباد عطينا قداش من حريف في المتر مربع ولا في المئة متر مربع واحد كل شيء واللي شارج ما تبدلوش والشيفر طاح وزدنا ما فماش استنى كمان لك زدنا ما فماش نقل عمومي واحد دونك زدنا عطينا اكثر فلوس للخدمه نتاعنا باش كشهر ونص ولا شهرين ولا قداش
1: يجيو ويخدموا
3: وباش نوفروا هذا السيرفيس اللي وقت
1: لكن اللي نقوله لهنا انه بدينا نسترجع في الانفاس بدات ترجع
3: اي صحيح توا باش
1: العجله بدات تدور كما كانت قبل ولا مازالت عطينا صحيح
3: احنا باش رجعنا المستوى 2019 ظهر لي رجعنا له في 24
1: اي طولت العمل يا عامين تقريبا
3: مش معناتها مستوى رقم معاملات
1: طيب انت تحكي على رقم معاملات
3: باش بعليك ترجع زاده باش ترجع باش توصل للليكيليبر فينانسي بتاع كل شيء ما رجعنا له كان عام 2025
1: ان شاء الله تتحسن اكثر الامور لانه راهي المؤسسه الاقتصاديه الخاصه لتو هذيك راهي مؤسسه وطنيه تخدم لنا في اولادنا
2: حوالي 10000
1: هذا مباشر ده. في المباشر يمكن والله يمكن تضرب في ثني في الغير مباشر معناه
3: اي فما برشا معناتها دايرين ما فماش كان السلعه والبيوع والواحد فما برشا حاجات دور بها اللي هو الصيانه اللي هي الماركتينغ اللي
1: هي في الغير مباشر هذه المؤسسه هذه راهي وطنيه نستحفظوا عليها ونحبوها تكون رابحه وتخدم لنا اولادنا وتساهم في الاقتصاد الوطني
3: اي ما نساوش اللي هي مؤسسات هذوما يخدموا في نطاق القانون يخلصوا في الاداءات نتاعهم يخلصوا اداءات اللي على الخدامه يعملوا الريتونيو على سورس على المزودين يخلصوا التاكس لوكاتيف
1: وما عندناش راه وحود
3: وقت اللي نحسبوهم هذوما الكل
1: مساهمه في البلاد في البلاد في
3: اللي هي مش موجوده في القطاعات عند صاحبك اللي قلت لي عليه الحماسه
1: نختم بحاجه اخيره
3: نشري اسمع راه نشري من عندهم الحماسه
1: اكيد
2: نشري من الحماس
3: معناتها ديما نقول لهم راهو التجاره متكامله ماهيش معناتها وقت عندك قضية كبيرة تمشي المجازان كبير وقت عندك مش تشري
1: نمشي العطار نمشي الحماس نمشي
3: الملابس مش مش تدخل المجازان كبير باش تشري في الاخر دابو زعما وتعدي اربع دراج باش تشري دابو زعما
1: ما عندناش علامات تجارية أجنبية في تونس أجنبية 100% نتحدث
3: 100% لا القانون ما يسمحش
1: ما يسمحش
3: لا رأس وقت نقولوا علامة تجارية اش معناتها تقول مؤسسة
1: أي مؤسسة في مساحة مال. تجارية
3: رأس مال. كرأس مال ما في تونس عندنا أكثر حاجة
1: 45%
3: لا لا 25%
1: 25 توما
3: 25% وديما معناتها يلزم ترخيص من من من البنك المركزي
1: وعندنا احنا مساحات هكا ولا ما عندناش
3: موجود
1: موجود فيها. واحدة اثنين ثلاثة أربعة ولا لا ولا واحدة ولا زوز ثلاثة معناها قديه
3: على الاقل اثنين
1: على الاقل اثنين باهي مساهمه
2: مالها تونسي في النهايه
1: لا 75%
2: اي هذا هو باش نستفاد
3: اقل حاجه 75%
1: معناها عادي باش مؤسسه تخدم هكا كيما المؤسسات الاخرى في البنوك وفي غيرها وفي الدنيا الكل على كل نساعدوا على المؤسسات نتاعنا يعيشكم لانه هذيك تخدم لنا في وليداتنا وهذاك علاش رانا في تواصل معاكم ونحبوا نوصلوا للمساج نتاعكم واذا واجبنا باش ننور الراي العام ما فما حتى شيء غلى لا مات
3: لا
1: الماء ما غلاش
3: لا ما غلاش الماء كان المفروض كان المفروض يجم يغلى وقت اللي تغلى المواد الاوليه
1: الاوليه لكن ما غلاش
3: ما غلاش
1: انتم ما زدتوش زاده في اللحوم البيضاء الدجاج وال لا ها لا فماش زيادات
3: فما اللي الاسعار اللي هما يطلعوا يابتوا هما الخضره والغله
1: هذيك معناه نتاع كل يوم كل يوم حسب السوق وحسب مارشي سونترال
3: مارشي البرو سنات برك الله عليه الدلاع قلت لهم الكل دونك
1: هو هو هبط السوم برشا الدلاع كان غالي وبعد هبط
3: لا سنات صابه كبيره
1: صابه كبيره هبطت الاسواق عدل الفيل كان غالي عدل الطرح الكل ان شاء الله يا خويا ديما في متناول العباد الكل وما نحبوش زاد الفلاح يخسر كنا نكونوا رابحين غنيون غنيون هذيك سيدي نورتنا وشرفتنا شكرا لك على هذا الحضور الانيق فاصل
3: طيب.
1: فاصل ونختموا الحصه

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نرجع لسي إبراهيم رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن بالتفصيل واللي هو في استقبال المواطن وهو اللي يبشره بك البشارة
2: هو اللي يبيع
1: البشارة اللي يقوله زيد وناقص له. خلينا نشوفه في المتابعات شو عنده ما عندوش برهو.
0: متابعات
2: معانا سي إبراهيم من نفزان ونقول لك صباح الورد مرة أخرى.
3: صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين إذاعة الشهرة.
1: هاي برهوم زاد ولا ما زادش السعر وناقص ولا مش ناقص التزويد؟
3: ناقص التزويد لكن بحول الله احنا نتعرف ديما بالمرصاد إلى المظاهر هذه تاع الزيادات والوعدة الناس تصاد في الماء العكر. احنا ضد الناس هذوما وقاعدين نخدموا في خدمة عن باش نكثر الزيادات، وعندنا تو الحمد لله يا رب العالمين مديرة جهوية قاعد ننسق انا وياه وقاعدين نخدموا في خدمة باش يكون الدجاج يفوت. خاطر مختار الدجاج عندنا في مقرر يوفى نهار 9 أوت، وحنا تو لحد الآن ما بتمش زيادة. أما مستعرف الظرف اللي عشنا فيه، عشنا الظرف الأزمة الكبيرة تاع العظم، الأزمة الكبيرة تاع العظم اللي قاعدة، العظم قاعدة تتباع بأقل أسواب، والمنتجين تاع البيض قاعدين
2: خسروا. الدجاج ناقص والعظم متوفر هكا ولا؟
3: العظم متوفر لكن قلت لك سما أزمة، كانت أزمة موجودة ووفرت الإنتاج ونقص الطلب. جدتك البرنامج تاع الطيبات الطيبين زاد عطين بلة، ولينا صلحنا ما صلحنا فيه، وبعدها تو جدت سخانة. السخانة هذه جدت أثرت برشا على
2: والبرنامج نتاع الطيبين والطيبات شنو علاقته بالعظم؟
3: والله ما نعرف عليها يا اخويا. هذيك برنامج عملوها الدكتور ولا شنو نقص
1: النظام الطيبات
2: النظام الغذائي
1: النظام وتبعوه تبعوا فيه ربي تستر.
2: مش مصري هو البرنامج
1: ربي تستر.
3: الحمد لله رجعت الامي على المجاريه، تو كيف رجعت من المجاريه جاز السخانه هذه وزدت زدت الشيك تسمى زدت الشيك وشفت فهمت سيدي ولت أمور أخرى. تم خسائر كبيرة ما يقارب توا حسب الإنتاج اللي عندنا شحال رضايا وبعمرها ما عملنا 16,000 طن. توا الخسائر الموجودة تقريبا ورغم ما سماش إحصائية صحيحة تم تقريبا ما يقارب على 50% اللي توا الخسائر اللي موجودة. لكن احنا توا المرصاد إلى
1: سامحني إبراهيم، أنت اليوم مثلا أنت سي إبراهيم النفزاوي قداش تبيع في الباك الدجاج؟
3: الباك 8,500 و400
1: هذا اللي متفقين فيه هو المسعر، الباقي كل حر هكا ولا لا؟
3: حر
1: الاسكالوب بولي ناقصه ولا داند؟ قالوا لي ناقصه ما فهمش
3: ناقصه، لكن لكن احنا توا ندخل المساحات الكبرى تلقاها ب 20 واش 20
1: وانتم بقداش؟
3: 18
1: الفراق قداش يمشيو؟
3: عم
1: الفراق هذاك المقصوص قداش يمشي؟
3: مقصوص يمشي كل عاد، ما خليناش عاد تنزيد باش المواطن يتعيش ربيعه بيننا زي ما الزيادات. احنا توا قلت لك
1: من اللي ليتو انا شنو ابراهيم كانت في 12,500 وصلت ل 14,500 و15,500 البارح، هذا البارح شفته بعيني.
3: لا طبيعي انا تبيدي هذه حاجه طبيعيه، ولكن تو احنا انا تو عندنا اجتماع ان شاء الله قريب العاجل نهار الاثنين ان شاء الله مع السيد الوزير وباش نحددوا برشا حاجات نشوفوا. احنا بدنا حضرنا برنامج تاع التسعيره الجديده باش نعطوها الوزاره ان شاء الله تمشي معنا فيه بالخط، خاطر تبقى الدجاج ب 8,500 7,500 بالبطوار باش يبقى بالطريقه هذه. راهو قاعدين الناس قاعده تخسر
2: العظم، تقول لي قبيل حارة العظم 500 مليم،
3: شاي وصلت 500 مليم حارة العظم، وصلت 500 مليم في الأسواق وقت تاخذ انت 4 بلاطوات ب 10,000 أكتبها من عملية حسابية. هو عندي مصورة، عندي كل شيء مصورة، عندي كل
1: شيء. وين إبراهيم ب 500 مليم؟
2: وضع ليش خلناها بتطول من
1: وين يبيعوا فيها ب 500 مليم؟
3: في الأسواق، في الأسواق الأسبوعية في الشمس. لا
1: في الشمس
3: لا لا شيء ما بل بالعكس كنت أخوها كانت أسواق مزيزة.
1: تم
3: ب 100 فرنكل، تم ب 100 مليم كعبة العظم، وصلت بعد ب 100 مليم.
1: وشنية دي عظم هربة ولا شنية؟ إيه شنية العظم هذه؟ إبراهيم سي إبراهيم العظم هذه شنية؟ مهربة ولا مسروقة ولا شنية؟ بمية مليم مخسارة تونسية؟
3: تونسية؟
1: إيه تونسية؟ عظم تونسي هذا؟
3: لا لا لا عظم عظم عادي كما العظم أما أقل وزن
1: يبيع فيه بمية يبيع فيه بمية مليم
2: 400 الحارة معنا
3: 400 يوزن كيلو 600 كيلو 500 عظم هذه جويدة شويدة كوردو مش مش فينا برشا لكن بقينا بالقاعدة تباع بالسوم هذا وقت اللي هو يبيع فيها وقت هي التكت وانت العظمة توا التكت 212 مليم
1: يبيع فيها هو ب 100 مليم
3: تتكلف العظمة على المنتج

سي ابراهيم بعد الاجتماع مع سيد وزير التجاره في وزاره التجاره اكيد باش نخرجوا بقرارات جديده، نرجعوا لك ونتابعوا نبقاو في نبض السوق ان شاء الله يبقى متوازن السوق، نستحوذوا على المقدره الشرائيه للمواطن التونسي خاصه في اللحوم اللي ولات هي البلا برينسيبال بالنسبه للتونسي والتونسيه. شكرا لكم على الاهتمام على المتابعه، نتلاقاو غدوه من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على روحكم، راكم انتم رسمي البلاد هذيا، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها، لكم سياح لكل ريفها أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: الكيت نتاعك. الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس. جوهرة
1: بليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استعرضت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 26-27 خلال اجتماعها أمس وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. وحسب بلاغ إعلامي لوزارة الفلاحة، تم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه الوزير عز الدين بشيخ تقييم مدى جاهزية مختلف المتداخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجال المناسبة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية وفجر هذا اليوم الخميس حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين إلى جانب تفجير منزل ومصادرة عديد السيارات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة ضربات جوية مكثفة استمرت ساعتين، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، متضمنة مراكز قيادة ومواقع رادارات ومنشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى قدرات بحرية. واشنطن أكدت أن هذه العملية تأتي ردا على استهداف موقع عسكري أمريكي مؤخرا، وبهدف تقويض القدرات الإيرانية وتأمين حركة الملاحة في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية الخيارات العسكرية القادمة ومدى توسيع رقعة المواجهة بالتنسيق مع حلفائها. الجيش الكويتي يعلن أن العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. مجلس الوزراء المصري يؤكد أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس هو ناتج عن طائرة مسيرة دون ذكر مصدر هذه الطائرة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: أنا أصحاب جوهرة فهم ربي. نحن مواطنين من ولاية المريد معتمدين في المقنين من تقطع مرت الفوق. أنا مش معقول معناها الماء توا مخصوص ما يمشيش عنده تقريبا 10 أيام وإلا جمعتين مرت الفوق وضواحي متاحة ملات قولات فايزة صغيرات أو ندع مر. أنا مش معقول معناها الماء توا جمعتين ما يمشيش والناس عندها الحيوانات الساحة والناس معناها وحدة ملقات ما تعب صفونا حلم ربي. مش معقول الشيء اللي فايز
3: كل صغار وطلام ذا كانت عنا كالندريين ديما المواسم والأعياد. اليوم المواسم والأعياد تتعدى تمر مر الكرام، يعني كي نحكو على عيد نحكو على الفرحة. احنا توا عنا نهارين والثلاثة في عيد الجمهورية وقبله عيد الكبير وقبله عيد الصغير. ما عادش واحد يحس بطعم الفرحة طعم العيد، هذا سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي. نقل إن شاء الله المستقبل فيه خير، لكن الفرحة راهو يصنعها البشر كيما الأحداث يصنعها البشر. يعني صحيح اللي صنعت ربي من عند ربي، لكن لو حاجتنا بالطاقة الطاقة موجودة، لو حاجتنا بفلحتنا فلحتنا، بخيرة السرعة موجودين عنا.
4: أنا مواطن من بيزة أحواز بعراضة ولاية سليان. عنا بير حكومي يجدوا منه مواطنين بالستير ناس، وإحنا تربية الماشية ومجمعة الستير ناس قاعدين يبيعوا في الماء. أضايا نداء بجاء عربي شوفون ده حل يبيعوا في الماء السورة تكون في دانا بالنسبة للبير الحكومي، وإحنا تربية الماشي وكل يوم شيه موت يا رسول الله حب ربي هكذا سبحان عليك.
5: أنا مواطن من العين البيضاء معتمدية حفوس. المشكلة متاعها المواطنين متاعنا هو تحبوا على نقطة مكتب بريد، ونسمعوا من الحوايات يقولوا أنهم مش يبنوا ولا مش يكروا. نحبوا نحن ديوان الوطني البريد يعطينا صحيح.
6: أنا مواطنة المحذبة ممرندة في معنى الكلمة. صدقوني إنسان عنده موعد اليوم في جهاني في شي حد يتضربها ستة.

0: كيلومتر 6 كيلومتر إنسانة عندها الدم مستبكر 6 كيلومتر على تقية 6 كيلومتر باش نمشي على نقي 6 كيلومتر هل يعقل معناتها تسير فين هيك قاية ما حاش نجم نمشي عليه عليه احنا في تونس ولا ماناش في تونس هذه المعاناة اليومية يا جوهرة حيل
1: كلكم الماء وكتشفة في صيادة بالنسبة العشرة متاع الصباح حتى الغدوة الستة متاع الصباح من العشرة متاع الصباح تو يجينا الستة نجري ونجري ونقوم من الستة نجري وبش نعبيه شوية ماء وبش نقضيه ما يلزم يتخذها ولهذا

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا نهار الأحد من عشرة لحداش موزيك جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع
0: برعاية استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش.

شفايف قمر ضحك لنا بالوزن ابتسام في القدر وخدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشت ده بيع الدوى وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشت ده بيع

شارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجئات. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهات نوفالات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو، زوز انواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.
4: بزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت أمس على مشروعي قانونين عدد 50 و 51 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. هذا كان خلال اجتماعه الذي عقد يوم أمس. مجلس الإدارة للبنك المركزي كان أجرى أيضا تقييم لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. الاجتماع خلص إلى أن أسواق المواد الأولية ولاسيما النفط أصبحت عرضة لتقلبات حادة، إذ بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال شهر جوان الماضي عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال شهر جويلية بسبب تجدد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر اللي تهدد مسالك إمدادات الطاقة. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 28 جويلية الحالي. في 716 مليون دينار قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 جويلية، تناهز قيمتها 23

0: مؤشرات أفاق الاقتصاد العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي، فإنه السودان تسجل أعلى نسبة للدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية خلال عام 25، واللي تقدر بنحو 169%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المالية حتى بعد 25. المؤشر هذا يستخدم الصندوق لقياس عبء الدين العام مقارنة بحجم الاقتصاد متاع أي بلاد، ويعد أحد أهم المؤشرات المعتمدة دوليا لتقييم الاستدامة المالية للدول. حققت شركة مايكروسوفت نتائج قوية في أرباحها الفصلية المعلنة البارح متجاوزة توقعات الأسواق، مع تسجيل نمو قوي في منصة الحوسبة السحابية التابعة لها وارتفاع عدد مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة. الشركة واللي تتخذ من مدينة ريدموند بولاية واشنطن مقرا لها سجلت إيرادات بلغت 90 مليار دولار بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ صافي دخل الشركة مايكروسوفت 35 مليار دولار. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي. حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2226 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2966 مليم، واليورو ب 3396 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة افعال تندنس تندنس
2: برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: بوريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة فام كالعادة. هذا هو الموعد اليومي في فقرة توندانس. اليوم باش نحكي على جديد الميتا وجديد الفيسبوك. فيسبوك فيريفايد، نلقاوها خطوة جديدة قامت بها شركة الفيسبوك، هي الشارة تتحقق بها من الفيريفيكاسيون متاع الكونت. شارة التحقق هذه تكون مجانية وهي جديدة مخصصة للحسابات الشخصية على الفيسبوك وتظهر باللون الرمادي. الهدف منها هو إثبات اللي كونه الكونت هذايا يرجع لشخص حقيقي، هذا في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى وليكونت اللي تم إنشائهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. جي الخطوة هذه مع تزايد استخدام الفيسبوك في عمليات البيع والشراء عبر الماركت بلايس، وتعتمد عملية التحقق على مقطع فيديو سيلفي قصير ياخذ المستخدم، ومن بعد تقارنوا أنظمة الفيسبوك بالتصاور اللي موجودة بالفعل في الكونت هذايا وتتأكد من تطابق الهوية. تأكد الشركة اللي كونوا عملية التحقق راهي مجانية بالكامل وما تاخذ كان بعض الدقائق، لكن الحصول على الشارة هذه يتطلب استيفاء معايير الثقة والأمان واللي هما خاصين بمنصة الفيسبوك. تقول متى اللي كونوا الخدمة هذه متاحة للمستخدمين اللي أعمارهم فوق 18 عام واللي عندهم حساب شخصي على الفيسبوك واللي يلتزموا بمعايير مجتمع الفيسبوك، خاصة السياسات المتعلقة بمنع الاحتيال وعمليات النصب والخداع. في المقابل ماهيش باش تكون الشارة متاحة حاليا على حسابات البروفيشنال مود، وتأكد الشركة اللي كونوا الخدمة ما تتطلبش حتى رسوم وحتى اشتراك، إذ يكفي إتمام عملية مرة واحدة باش ترافقك الشارة اللي هي في مختلف أقسام الفيسبوك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
1: جوهرة افعال تندنس تندنس
3: جوهرة افعال موسيقى.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام.
1: العشرة وتسعة دقائق، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو. تاريخ الخميس 30 جويلية 2026، الموافق ل 15 صفر 1448 هجري. ان شاء الله نهاركم سعيد مبارك، ان شاء الله هكا تكون بالموجات الايجابيه للي خرجوا كونجي، نقول لهم تمتعوا بالكونجي نتاعكم، طقس جميل، ردوا بالنا ديما من خلال هكا نشرات الريح والتغيرات اللي تطرا على اليوم. دونك ديما خليكم في متابعه للوضع الجوي، اما ان شاء الله الامور تكون على العال وتستمتعوا كما قلنا بالكونجيات نتاعكم. سينو اللي في الخدمه نقول لهم ربي معاكم، الله المستعان، ننسوكم حتى الماضي ساعه اللي في ثنيه، ان شاء الله ثنيه زينه ليكم الناس الكل، ويكون هكا الجو يعمل الكيف بشوى ميوزيكال اللي نختاره لكم بعنايه قصوى. دونك سلموا على الكيب الكل، خلينا نبداو بسوما. سوما صغير في الاخراس، صباح الفل والياسمين. يا سوما شرحوا لك السوما. سوما خرجت كونجي امورها واضحه، دونك كنت هانين عليها. نسلموا على ولا ليه مازلت؟ اي خاطر تغزليش كيك، خرجت معناها عايشك من فضلك، امورك واضحه. نحب تحب مره اخرى خويا غالي، الناس ما خرجوش نوزيت الخير هذايا. نسلموا زاد على نرجوس، نرجوس قليله في الديجيتال، كيف كيف زاد ياسمين. نسلموا على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، ومن قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. نرافقكم كالعاده على امتداد ثلاثه سوايع على موجات الدنيا وما فيها الجوهر اف ام، هبه لوسيف وامين الميلادي. امين صباح النور.
2: صباح الفل، صباح النور والسرور، كيف الحال يا هبه؟
1: والله الحمد لله، نشاط حيويه ان شاء الله،
2: ديما في فورمه. مرحبا سميه، مرحبا بالكيب الكل، ومرحبا بكل المستمعين في صبحية اليوم، صبحية جديدة، إن شاء الله تكون صبحية زينة، وإن شاء الله مع بعضنا نتونسوا ونعطيكم الأخبار، المتابعات، طبعا الموسيقى اللي تكون حاضرة معنا إن شاء الله، هذا الكل حتى الماضي ساعة.
1: يلا خلينا نبداو بالمود اوف ذا داي، ونبداو هكا بالموسيقى على الهضبة، يكون حاضر في البليست نتاعنا. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: تسمعوا في دون لو مع هبه لصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام.
4: العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة قفيفة الصيفية، ونمشي ونعمل دوليشة في المارشي وبورت الأسعار، والموعد يكون من القيروان. يا مينة
5: كي العادة الجولة اليوم من القيروان كما كل نهار خميس مع طرق الفوال، جولتنا اللي باش ترصد بورصة الأسعار غلال خضر الحومات بأنواعها الأجواء الكل. توتسويت مع طرق الفوال.
6: صباح الخير كل مستمعي جوهر فام. اليوم الخميس 30 جويليا 2026، وكما يعمل عالم الجميع فإنه من المفروض آخر شهر جويليا يتم الانتهاء من أشغال مرشي حي سيء، إلا أنه للأسف هذا ما حصلش، وما زال مفتحش السوق الأبواب متاعه والأشغال ما زالت متواصلة. لنصل بعد ما كان من المفروض تنتهي الأشغال بعد 3 أشهر، وصلنا اليوم إلى الشهر العاشر من تواصل غلق السوق، وكل مرة يتم تأخير الأشغال أو زيادة في الأشغال، عكس سوق سيدي عرفة اللي قاعدة فيه الأشغال تتقدم بوتيرة سريعة. والشكل الجميل يدل على أنه هذه السوق ستكون من أفضل أسواق المدينة في القيروان في عندما تنتهي منه الأشغال تقريبا بعد عام. على كل قمنا بجولتنا الصباحية كالعادة، ولاحظنا نقص في عديد المنتوجات وخاصة الغلال مع عدم توفر النوعية الجيدة، وخلينا نقول نوعية سيئة جدا، مع ارتفاع في الأسعار بتاع النوعية هذية وفسر خضارة هذية بارتفاع الحرارة وانقطاع التيار على الفريجوات. من جهة أخرى قالونا أنه أصحاب الفريجوات قاعدين يغليوا في أسعار السلع اللي وصلوها لتفادي وإلا باش يرجعوا الأسوام ربما بتاع بعض الكمبرسورات والفريجدارات متاعهم اللي عدمت، وهذا مش كان في الخضر فقط. دونك عملنا جولتنا الصباحية وشفنا الأسعار في مرشي المنصورة والحجام. بالنسبة للفلفل الحار 15 جنيه ل 2500، الحلوب 3400 والمسكي من 12 جنيه 15 جنيه، الطماطم من 800 حتى الدينار دينار و200، البطاطا من 2000 2200 2500، البصل بدينار دينار ونص ل 2000، قرع الأحمر من 500 دينار البرج وإلا الاثنين، البوط الزينة ب 17 جنيه، سلق المعدنوس ب 500 ل 700، القارص بين 3500 ل 4000، الفقوس بين 3000 ل 3500، الخوخ فما ب 4000 5800 ل 7700، العنب 5000 6000 حتى 7800، العوينة الحمراء 7.5، الكرموس من 12 حتى 25 دينار، التفاح فمن 4000 5500 ب 13 دينار، ورانزاس ب 17 دينار، حتى الدلاع والبطيخة غلال السوم تاعهم بعد ما كنا نحكيه على كيلو ب 800 ب 700، الدلاع ب 3000، توا الدلاع بين 12 جنيه حتى 15 جنيه، وتوصل يعني سوم الدلاع ل 6000 الصغيرة ولل 10000 و15000 الكبيرة، البطيخ 15 جنيه. بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج 8.8، الزدر 16.5، والفخاخ 13.5، الاسكالوب دو بولي 16.800، والاسكالوب دو دانت 18 دينار. بالنسبة للعلوش ب 55 ل 58، بقري 48، برشني ب 50، الكبدة والمرقاس 55، وفما نقص كبير في الحوت بما انه الدنيا قمرة وزاد الطقس نو في البحر، المرجان ب 4000، السردينه ب 7000، فما الشفريت من 30 حتى 38، القاروس طلع ل 32 دينار، الغزال الابيض ب 12، الوراطه ب 26، الكالمار 48، الصوبيا ب 28، والسفن من 36 ل 42 دينار. تقريبا هذوما اسعارنا واجواءنا في مرشية القروان. ان شاء الله نهاركم زين الناس كل.
4: شاء الله نهار سعيد مبارك لكل مستمعينا ومستمعاتنا في القيروان وفي تونس الكل. الحقيقه حسينا فما هكا ارتفاع شويه في الاسعار، دونك ان شاء الله الامور تتعدل اذا كل جراء انقطاعات اللي عشنا على وقعها الفتره اللي فاتت، دونك تلف في بعض المنتوجات وهكا اختلال خلينا نقولوا ادى لبرشا اشكاليات. اليوم ان شاء الله الامور تتحل من هنا للاسبوع القادم، دونك خليكم معنا ديما تاخذوا الاخبار والتحينات من مصادرها. ما احنا خلينا مع الموسيقى وخلينا مع ريتم صباحي بامتياز يامن هنا تامر حسني. قولكم جامدين جامدين قدام اي ثغره هكا مش ثغره ولا هكا نقولوا نحن حاجه متعكر صفونا، دونك ان شاء الله ديما جامدين وامورنا على العال.

0: هل يعقل اليوم تهزنا للنفيدة؟ شفنا صبحية اليوم احتجاجات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تسكير كياس حرقان، الأمور داخل بعضها شوية هيبة. هذاك علاش احنا باش نتعرف على التفاصيل، شنو اللي صاير بالضبط مع خونا عبد القادر. صباح النور سي عبد القادر.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل. اهلا وسهلا سي عبد القادر. ديجا بحذاك برشا حس برشا صوت.
1: حاولت نبعد لماكسيموم.
0: ميسالش نسمع فيك. 5 على 5 احتجاجات في النفيدة، شنو اسبابها سي عبد القادر؟
1: بالله الحب نوضح للرأي العام الكل، خاطر ساعات قضية النفيذة هذه يدخلوها قضية ناس سرقت عملت فازدة وإحنا جايين ندافع عليهم، رانا ماناش ضد المحاسبة.
2: رانا نحن على قضية نشير نفيذة.
0: فسرنا من الأول
1: نشير نفيذة، نشير بالضبط ردود فعل. ساعات نشوف تعليقات نقول عليهم إحنا قاعدين ندافع على فتاك. بالله باش نعطيك تشبيه بسيط للموضوع نشير نفيذة. تشبيه بسيط يلخص ويوضح لكم كل شيء. السيد رئيس الجمهورية جاء لهنشير نفيذة فيه فساد. شنو عمل القضاء في تونس؟ شنو عمل القضاء في تونس؟ في عوض يحل ملفات الفساد ويلوج على الفساد. جاء الناس خضرت بفلوسها في بتة عمومية في مزاد علني وربحت الدولة بارشة فلوس وخلصت الدولة خضروا روحوا. نعطيك تشبيه بسيطة. السيد رئيس الجمهورية قال فما في وزارة التربية فما فساد. شو عملوا؟ تعود يحلوا فساد. وقفوا معلم تخلوا القسمة برجل اللي صار. هذا اللي صار في الموضوع هذا. رو حاجة ضحك. رانا في 2026. رو حتى واحد ما هوش قاري قانون وكذا رو يفهم اللي القضية هذه كيفاش هربوا بها.
2: بربي أرجع معنا للحيثيات من لوس يا عبد القادر. أنت أخوك دونك واحد من الموقوفين.
1: أخويا خذا في بطة عمومية بحضور عدل منفذ في مزاد علني في السعر الافتتاحي محدداتها الجمهورية وزارة الفلاحة، الإدارة متاع وزارة الفلاحة محددة القطعة هذه لازم ما تتخذرش من أقل 100 مليون، خذروه ب150 و200 و300 على السعر الافتتاحي اللي حددتها الوزارة. والله تنفضنا فساد. وزارة الفلاحة قالت ب100 مليون وإحنا خذرناها ب99، فما فساد. هذا سعر الافتتاح اللي حددته الوزاره وصارت زيادات وهذا يزيد منه وهذا بعث لي استقر عند الفلاحه هذوما خذوا كل واحد قطعه خلصوا الدوله وجمعوه وجمعوا الصابه وراو جمعان الصابه ما هو سهل. حتى نشوفوا ضيعت هذه النفيذه العام اللي توقفوا فيه هذوما الموقوفين اعطاو 5 مليارات باش يخضروه ب5 مليارات ما تخضرش عمتها بعد توقيف الخضاره. الدولة التونسية ما لمدتش 500 مليون منها وبالأرقام الصحيحة عند وزارة الفلاحة.
2: اليوم انتم المطالب نتاعكم سي عبد القادر انت والخيان اللي محتاجين والاحتجاج راهو عنده مدة معناه برجيك مدة ما كل نهار ثلاث الفترة اللي فاتت
1: لك استوفينا جميع كل زراح توا الموقوفين راهم في جهنم مش في سجن مدني في جهنم سيكا ما في الأسبوع سيكا ما في الأسبوع. خويا عمره بعد 60 سنة عنده 28 مرض السيكا ما في الأسبوع من السكر. كيفاش أخي ما فماش قرينة البراءة ما فماش قرينة البراءة ما ينزلش واحد. أنا أعطيك مثال أعطيك حاجة أخرى رو في الموقفين هذوما فما البو وولده البو خضر والولد خضر الولد موقوف والبو مش موقوف في زوز أخوات واحد خضر واحد خضر واحد موقوف واحد مش موقوف. القضية هذه فيها 67 واحد من 67 نفس التيتر متاع القضية فيهم 53 في حالة صراح. علاش؟ من المنطق مش احنا
2: قديش من واحد موقوف في القضية؟
1: تقريبا 67 واحد
2: 67
1: 13 موقوفين نفس التيتر الكل نفس التيتر الكل والتيتر يضحك. تو فما خضار خضر زيتون قطعة زيتون وخلص الدولة وخلص بسوب كبير ولم نحطوا له تبييض الاموال ولا وجول باهي بعد هذا الكل حطينا له تيتر تبييض الاموال وعينت المحكمه خبير مالي هي عيناته دفعت له 120 مليون الخبير المالي بعد ما عمل 7 شهور ولا 8 شهور عمل التقارير نتاعها المال نتاعها مبرر. باش يعمل تو خبير المال تو يعاودوا تو في اخر جلسه هذه الاخرانيه قالوا الاختبارات هذيك مش نعاودوها والتوخير 5 شهور. تصور انت ما بين جلسه وجلسه معناها التوخير ولا بربطيه
2: معناها انتم اليوم ما طالبكم في الوقفه الاحتجاجيه هو التسريع
1: على الاقل على الاقل حاسب حاسب حط المجرمين حط الفساد حط اي واحد يثبت يثبت عليه الفساد خليه عدي ما ما ما ما قلناش ما يخلصش لكن هذوما 20 عام في الظروف 20 20 شهر في الظروف هذه اخويا خليهم في حاله صراح كي كي كي كي العباد الاخرين واعمل لهم اقامه جمريه واعمل لهم اللي تحب واذا كان هما غالطين يخلصوا يخلصوا ومستعدين احنا عائلاتهم اذا كان خويا ولا بابا جاري اذا كان غلطوا مستعدين احنا العائلات نزيدوا نخلصوا معاهم اما اللي خلصناه راه طول لا يوصف اللي قاعدين يخلصوا فيه راهي عائلات تفتتت راهي اموال مشات راي صحة مشات ما عادش يعوضها حتى شيء وقسما بالله مش اني خاطر خويا قسما بالله مظلومين مظلومين زحكة راه هربوا بيه الدوسي فاضي لو جوع
0: الفساد
1: هربوا بيه الدوسي لاتجاه اخر
0: سي عبد القادر معناها الاشكال انه خوك وجماعة الموقوفين خضروا بفلوس قالوا لهم الفلوس هذه منين جبتوها
1: تو هذا منطق تو معناها
0: نسأل فيك جاوبني جست جاوبني
1: نحكي لك لا لا بعد ايه بعد قالوا له الفلوس اني جبتها فما واحد قال خذيت من مولى المعصرة عطوا مولى المعصرة طبيب اموال واللي خذها من مولى المعصرة مشاركة في طبيب اموال راي كيفاش تصير العملية من اول الدنيا لتو راي الخضاير تصير كاكا راي خضار باهي خويا حطيني مشاركة في طبيب الاموال وما عندوش شو من شكون خلاء ما عندوش شريكو يراو دوسي يضحك
2: يعني انتوما خلينا نلخص
1: وخويا وخضر بفلوسه
2: خلينا نلخص
1: عنده اجونس دي فواياج وعنده كشك وعنده امواله
2: القانون ياخذ مجرى واكيد احنا ما نجمش ندخلوا في عمل القضاء
1: لكن طالبين انتوما شنو نعملوا اذا كان القانون يضحك شنو نعملوا اذا كان تظلمنا من القضاء شنو نعملوا
2: انتم اللي مشوا ما طلبكم في
1: شنو تعمل
2: في الوقت
1: اللي راسك وتدعي معناها ربي انا عارينا روسنا ودعينا ربي وعارفينها باش يخلص كل شيء لكن راهو فما حوايج ما عادش تتصلح راهو صحة خويا ما عادش تتصلح راهو اللي صار في عائلتنا ما عادش يتصلح كيفي راهو كي نحكي بخويا كيف العائلات الاخرين راهو ما عادش يتصلح راهو عباد ضاعت عباد قرايتهم مشات صغير ما عادش حاجه تتصلح وانت غالط باهي نعطوه نعملوش حل اخر الدوسي هذا يمشي للتفقديه نتاع وزاره العدل اذا كان في نهار برك تو تصيبهم الكل يمشي للتفقديه نتاع وزاره العدل تو تصيبهم الكل خاطر الدوسي يضحك راهم ماشيين بيه
2: انتوما طالبين التسريع
1: فساد تشد لي واحد تخل القسم برجله اليسار نقول لك وزاره ترقى فيها فساد تشد لي معلم تخل القسمه برجله اليسار ونعمل لها اختبارات اثر على نفسيه التلامذه ولا والفساد صحيح نهربوه ما نلقشوهش ما نخزولهاش ما كذا هذا فما ناس تخدم ضد رئيس الدوله راهي راهي فما ناس تخدم ضد رئيس الدوله اش معناها الدوسي يهربوا به في اتجاه يضحك
2: سي عبد القادر دونك اليوم مطالبكم ورسالتك انت معناها خلينا نقولوا نفس المطالب براتيكمون لعائلات الموقوفين
1: كل كثيف
2: دونك نفس الميساج نخليو لك المساحه وانا خلينا لك المساحه باش تعبر بيان سور دونك ميساجك لشكون توجهه وشنو مطالب
1: وزاره العدل والسيد رئيس الجمهوريه اذا كان الدوسي هذا اعملوا لجنه قانونيه اخرين في التفقديه في اللي عندكم اذا كان يستحقوا الايقاف خلوهم زيد وقفوا منا احنا خاطر ننتموا لهم زيد وقفوا منا مسامحينكم مسامحينكم وفي انتظار اذا كان الحكايه باش تتوال والقانون ياخذ مجراه والدوسي عند القضاء وحتى حد ما اخويا سهله خريهم في حال الصراح لو عندهم 20 شهر راهو الحبوسات تو جهنم حمراء مش معناها راهو في السخانه احنا البرة في السخانه 60 اي في الحبس قداش السخانه راهي لا راهو ما عندهمش ماء باش يدوشوا راهو ما عندهمش ماء باش يشربوا والله خويا سكيكه ماء في الجمعه مش على خاطر هم عندهم وما عطوهش خاطر ما سماش خليهم اخويا في حاله صراح واذا كان وعامل لهم اقامه جبريه وعامل لهم اللي تحب اللي تراه صالح انت في مصلحه القضيه اعمله واذا كان يثبت انه مدانين أني واحد من الناس مستعد هاو قدام تونس الكل مستعد نعدي 20 عام حبس على الفساد نتاع خويا وما نتراجعش وربطوني 20 عام خاطر خويا فاسد واني دعيت اللي هو مش فاسد
0: شكرا لك
2: يعطيك الصحة سي عبد القادر. شكرا لك دونك باسم عائلات الموقوفين في قضية تنشير أنفيدة. دونك أكيد وقفات احتجاجية معناها متكررة خلينا نقولوا الفترات اللي فاتت كانوا كل نهار ثلاث دونك كانت معناها الوقفات منظمة وريغوليير معناها اليوم يقول لك استوفينا كل الحلول اليوم صرخت فزع ونداء معناها من القلب اليوم لرئيس الدولة باش يكون فما تدخل عاجل في قضية تنشير أنفيدة. دونك شكرا سي عبد القادر قال لك على جهرة فيهم وموخا نوصلوا أصواتنا ونوصلوا معاناتنا ومعاناة العائلات الكل. ترجو تلقاو المداخلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيهم في فقرة هل يعقل. وزنا موصل معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبيّنت الإدارة في رزنامة الأجر

0: الموت المقبل يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وأضافت أن 20 أوت 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعض. أيضا حددت الإدارة العامة للأداءات تاريخ 25 من أوت المقبل كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أيضا أشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أن 28 من أوت أيضا المقبل يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية لا سيما من خلال سداد القرض الإيقاعي الدولي في جويلية 2026 بقيمة جملية تناهز 700 مليون أورو في أجل. دوليا قالت إيران إن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز لكنهما عادتا أدراجهما بعد اندلاع حريق في إحداها. وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن ناقلتي النفط حاولتا عبور المضيق بدعم أمريكي وعادتا أدراجهما بعد اندلاع الحريق. قال السفير الأمريكي لدى الناتو لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة تراقب أي محاولات لنقل أسلحة من روسيا أو الصين باتجاه إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. تسمع في دونلو مع ريما نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع نوشك.

0: بيوتي مود. لحد 22 دقيقة على موجة نرجع لكم في ساعتنا الثانية من بيدون لو كالعادة نحكيو بيوتي مود. واليوم اختارت تحكي لنا كالعادة جمال لما تكثيف الحواجب والرموش وصفات طبيعية قدمها الدكتورة في الصيدلة مدام عبير جبلة. نقولها صباح النور واهلا وسهلا يا عبير.
1: صباح الفل والياسمين.
0: شو احوالك؟
1: الحمد لله
0: نورتنا كالعادة.
1: نوركم.
0: هيا لله. اليوم نحكيو على تكثيف الحواجب والرموش سورتو احنا توندونس توالات
1: مايكروبلايدين
0: سيلاسيل سيلاسيل وبعد ما يتنحى كسيلاسيل يقول لك الشفره تقلقت. دونك اليوم فما وصفات طبيعيه لتكثيف الحواجب والرموش وكلنا اذن صاغيه لله.
1: كيف ما قلت هبة الحقيقة التونسيات قاعدين يلجؤوا الوسائل التجميلية الحقيقة تضر أكثر من اللي تنفع. أكيد مستحضرات التجميل والاستعمال المفرط متاعها عنده دي كونسيكونس خايبين سورتو كي نرقدوا به في الليل. لكن توا لينا نلجؤوا توسكيي ميكروبلايدينغ للحواجب والسيلاسيل. وانت تعرف السيلاسيل يعني فما كولا وقت اللي يتنحى ومش تلقى فراغات حبينا ولا كرهنا. الميكروبلايدينغ فيه جروح ينجم يضر ويقضي على بصيلة الشعر جملة ما عادش تنبت في الزون هذيك وهذا أكيد يعني خايب. وإحنا نعرفوا إنه الحواجب والرموش هم همش ما عندهمش كان صفة جمالية للوجه. صحيح الصفة الجمالية ما نختلفوش فيها لكن الحواجب راهي تحمينا. أولا تحمينا من زول العرق ولا الماء على العين ديما الحماية تكون للعين. ثاني حاجة راهي تعطينا التعابير يعني تعابير الوجه المشاعر نعبروا عليها بحواجبنا أكيد. الرموش زادة تحمي العين من توسكي غبار حشرات أي حاجة يعني حتى الحاجات اللي موجودة في التراب هذاك ينجم يضرنا العين متاعنا وفي نفس الوقت تحافظ على رطوبة وترتيب العين متاعنا باش ما تشيحناش. دونك أكيد جميل مهم لكن زيدا راهم عندهم منافع يعني صحية للحماية. دونك شنو أسباب الخفة هذه متاع الرموش والحواجب اللي يتشكيوا منها الناس الكل؟ أكيد العامل الوراثي راهو عامل موجود يعني فما شكون يتولد ملي يتولد حواجبه خفيفة شوي فرو خفيفة من عند ربي. دونك هذا يعني جانب وراثي الحقيقة نحاول نصلحه فيه شوية. عندنا العمر تقولك المرأة وقت اللي كبرت سرتو بعد المينوبوز لاحظت إنه شوافرية وحواجبية بدأوا يخفوا شوية وإحنا اليوم أكيد جايين باش نحلوا الإشكال هذا. كيف ما قلت لك هالطرق التجميلية هذه كسواء استعمال مستحضرات التجميل ونبيتوا بها في الليل ما غير ما نظفوها وبيا انك تستعمل هالميكروبلايدينغ والا السيلاسيل ينجم يضر. نفس الشيء زادة اللي ينظف حواجبه برشا ينتف الحواجب برشا ينجم الانتغم البوصيلات في المناطق هذيك ما عادش تطلع. التوتر النفسي هذيك قلنا وراء كل مشكلة التوتر النفسي ستان فاكتور دو ريسك يقعد ديما ستريس يعني موجود. نقص التغذية كيف شعر الراس حتى الحواجب والشوافر يحتاجوا التغذية باهية متكونة من الحديد الزنك الفيتامين دي اكيد الفيتامين بي 12 والفيتامين بي 9. فما بعض الأمراض كيف ليبوتيرويدي لاحظوا أنه الناس اللي عندهم قصور الغدة الدرقية وخمول الغدة الدرقية تقول لك يعني عندي شعري يبدأ يخف سرتو من قدام حواجب وشوافري بدأت تخف اي او ميم طون طلع لي شعر زايد في مناطق أخرى كيف مثلا الدقنونة متاعنا. نفس الشيء زاد ينطبق على الأمراض الجلدية فما نسيت تتشكى شوية من الثعلبة اللي هي جنرالمون تصير سويت لستريس كبير بلاصة فارغة تلقاها في الحاجب في الشعر في اللحية وبيان الإكزيما ولا الصدفية زاد من الأمراض الجلدية اللي تخفلنا برشا الشعر متاعنا. وأكيد فما زادة بعض التغيرات الهرمونية سورتو بعد المينوباز للمرأة أو زادة أثناء الرضاعة الشعر يخف ونفس الشيء بعض الأدوية. دونك إذا شعرك ديما خفيف هكاك شعر الحواجب والعينين هذيك حاجة باش نحاولوا نصلحوها. لكن إذا الشعر متاع الحاجب والرموش خف بفاسون فجئية جملة دونك لنا لازمك بطبيعة استشارة الطبيب المختص. مش نبداو كالعادة بالوقاية. الوقاية كي نقولوا عليها يعني تغذية سليمة ماذا بينا ناكلوا حاجات هكاية غنية بالحديد كيف ما قلت لك بالزنك بالفيتامين بي 12 ديما نحكيوا على الكبدة على الحم على الفرويد مير اما حتى كان من قناهمش اكيد عنا السردينة تو وقتها غنية برشا بالأحماض الدهنية اللي تنجم تعاوننا برشا في نمو الشعر متاعنا. نفس الشيء ناخذوا اكيد البقوليات نحكيوا لنا سورتو على الفرويسيك زادة مهم برشا اللوز البفري وهذا مهمين يعني لصحة الشعر متاعنا. نقصوا من استعمال مستحضرات التجميل ونحيوهم قبل النوم واكيد وقت اللي نجيو نحيوهم ماذا بينا نستعملوا زيوت خير من اللي تستعمل ديماكيون يقعد ان برودوي شيميك. انت اذا تشكي من خفه في الشعر نتاع الحاجب والرموش نتاعك ماذا بيك تستعمل يا اما زيت نواه كوكو او زيت الجوجوبا اللي هو يقارب الزيوت نتاع الوجه نتاعنا وتمسح به هو المكياج خير. واخر حاجه ماذا بيكو انت عامله ماسكارا ما تفركش العين نتاعك على خاطر تلقاها يابسه وشيحه ماهيش سوبل. كاينك حاجه يابسه وعملت لها فروتمون انت حكيت عينك اوتوماتيكمون باش تتساقط الشعره. ومالوغوزمون يا هبه السيكل نتاع نمو الشعره في الحواجب والعينين الرموش يعني راهو سيكل طويل، يعني باش تتعوض الشعره هذيك تحب لها اشهر. راهو في الحاجب نجم نوصلوا من 5 لـ7 شهور، في الرموش نجم نوصلوا حتى ل 11 شهر، يعني من 5 لـ11 شهر بيريود طويله باش نجم نعوضوا الكثافه هذيك ونوصلوا للكثافه المطلوبه بعد ما يصير لنا التساقط هذا. دونك الوصفات، اولا تنجم تعمل تدليك هكايا بسيط للحاجب نتاعك، تنجم كيف ما قلت لك تحط شويه هكايا زيت كيف الجوجوبا مقارب للزيوت نتاعنا وتدلك بيه باش ننشطوا الدوره الدمويه في الحاجب لمده دقيقتين يعني يوميا، خلي السيركولاسيون تتحسن وصول الدم والاكسجين للشعره نتاعنا يتحسن. كيف كيف ردوا بالنا عن تطبيق الوصفات قبل ما نعطيهم، نجنبوا دخول الزيوت هذوما للعين، راهي العين ديما حساسه برشا. دونك وقت اللي نابليكيو الوصفات هذوما نردوا بالنا ونغسلوا عينينا اذا لاحظنا فما اغيتاسيون، فما تهيج احمرار حكا في العين نتاعك وقت اللي يدخل لك الزيت. الوصفات اشهر زيت تسمع بيه شنو؟
0: والله
1: اكيد الخروع.
0: خروع
1: هو حضرت دروس سمية في الاخراج يعني حاضرين ما شاء الله عليهم. سمية حافظه ديما،
0: سمية اكثر فقره تبعها ترجعنا في
1: قتلي فرحت كريتك
0: في البيج عندها، البيج الكل عندها.
1: دونك اكيد زيت الخروع من اشهر الزيوت المستخدمه في تكثيف وتطويل الزوز، راهو يكثف ويطول شعرنا نتاع الراس نتاع الحواجب ونتاع الرموش بفاسون كبيره، يعزز نمو بصيلات الشعر هذه. علاش؟ لانه فيه زوز احماض دهنيه مهمه جدا اللي هما لاسيد اوليك ولاسيد لينوليك، وزاد فيه مضاد اكسده اللي هو الفيتامين او، وهذا شنو تحتاج الشعره نتاعنا باش تفيق به الخروع اللي هو يعني هذاك الصحيح. اولا الخروع لازم يتعصر على البارد، ثاني حاجه لازم ان تشوف انت التكستور نتاعو تلقاه سميك هكا لزج وثقيل شويه، الزيت هذا رزين تحسه يعني ماهوش ياكلي جاري مثلا كيف ما تشوف زيت الزيتونه او اي نوع زيت اخر، هو رزين من القوام نتاعو رزين. كيفاش تابليكي؟ مش تاخذ فرشه نظيفه نتاع الحواجب ولا نتاع شوافر وتابليكي الزيت هذايا قبل ما ترقد، زيت الخروع تابليكيها على الحواجب وعلى الشوافر كل ليله قبل ما ترقد. وبالطبيعه ما نحبوش نتسرعوا في انتظار النتائج، قلنا راهو السيكل نتاع نمو الشعره بطيء برشا في المنطقه هذه. هيك علاش طول بالك مدام، تنجم يعني التريتمون يكون من شهرين حتى لستة شهور، لكن اكيد باش تلاحظ يعني غزيره كبيره في حواجبك وفي شوافرك. اذا حسيت انه زيت الخروع لا شويه عليه، نحب على وصفه سحريه، واليوم جبت لكم الوصفه السحريه هذه. الاكتواليتي توا والتوندونس اللي طالعه واللي بالطبيعه حاجه متوفره في بلادنا ونشجعوها برشا، اللي هي زيت نواه التمر، يعني زيت قلوب الدقله بالعربي. دونك من الزيوت اللي اثبتت الدراسات اللي باديه شويه على نواه التمر انه هو فيه برشا مكونات كسوا دي برانسيب اكتيف ولا لاسيد اوليك لينوليك والفيتامين او اللي حكينا عليهم متوفر بالباهي في زيت نواه التمر. دونك شنو باش نعملوا لنا؟ باش نحطوا مغرفه زيت نواه التمر، مغرفه زيت الخروع مش باش نستغنيو عليه، هذاك الباز راهو نتاع اي وصفه تكثيف، ونزيدوهم مغرفه نتاع زيت لوز حلو، ويحب هذاك متوفر عندك زاده زيت البوفريوه مش تاخذ منه مغرفه. الكوكتيل هذايا كيف ما قلت لك راهو اولا يغذي الشعره بالاحماض الدهنيه اللي فيه، في مضادات اكسده منهم الفيتامين او، في نفس الوقت راهو يغذي البصيله يعزز النمو نتاعها يطولها ويغزرها ويرطبها ويحميها من التكسر، وهذاك المطلوب. بالطبيعه مش تحط الزيت هذايا في دبيب صديقنا، وكل ليله تبليكيه على حواجبك. وبيان سور لنا مش نزيدوا استوس بسيطه نردوا بينا في الابليكاسيون نتاعها، اللي هي قطرتين من زيت الكليل فيه الكونفر، والكونفر هذايا هو برانسيب اكتيف يعزز الدوره الدمويه في الحاجب نتاعنا. علاش ضفتو تو؟ لانه ما نجموش بيان سور نابليكيوها على الرموش، راهو الزيت اللي نحطوه على الحواجب نتاعنا ما نجمش يطبق على العين لانه العين سنسيبل. دونك لنا مغيرفه من زيت نواه التمر، مغيرفه من زيت الخروع، مغيرفه من زيت اللوز الحلو، مغيرفه من زيت البوفري وكان توفر سينون سي با لا بين، ونحطوا من قطرتين لثلاثه قطرات ماكس من الويل اسونسييل نتاع الاكليل الجبل اللي باش يحسن الدوره الدمويه في الحواجب. بالنسبه للشوافر نتاعنا نكتفيو جوست باللوز الحلو والخروع لانهم الحاجات هذوما الامنه في القرب من العين.
0: داكوغ.
1: ينجموا يستغلوا الزيت وماذا بينا حويجه متوفره في الدار، انت كليت الدقله استحفظ بك مثلا 6 قليبات نتاع دقله تغسلهم بالبي، رانا نحكيو بيان سور على حاجات مستعمله يعني على الوجه نتاعنا، ماذا بينا تكون حاجه نظيفه تغسلهم وتشيحهم في الشمس حتى نهار نهارين تشيحهم في الشمس، وبعدين باش تحطهم في المقله مش تحطها الخمسة ستة قليبات هذوما متاع نواه التمر في المقلة، مش تزيد عليهم كيف كيف ستة كعيبات لوز، ستة كعيبات بوفريوة، تحمصهم بالباهي هكايا في المقلة لين يكحالوا، تحسهم كحالوا ودكانوا. بعد لازمك يعني الحقيقة رحاية قوية باش ترحيهم بيان، مش تصفي زادة، مش تابليكيهم طول، باش تصفيهم وبعد مش تضيفوا عليهم حبينا ولا كرهنا زيت الخروع هذاك. يعني مطلوب ما نجموش نستعملوا البذور، نعرفوا انه القشره نتاعها سامه، دونك لازم زيت الخروع نضيفوه للكوكتيل هذايا ونابليكيوه على الحواجب نتاعنا كل ليله لمده ساعه اكهو. ساعه تمسح من غير ما تغسل، تمسح هال البودر هذه خاطر هي بودر كي العجينه باش تولي وتبات على روحك يعني باك من غير غسيل. اذا عندك مشكله في الشيب اللي كثر تحب على حاجه منها يعني تنحي لك هاللون هذايا الباهت نتاع الشوافر والحواجب ودكنهولك، نجمو لنا نضيفو زيت الحبه السوداء او بذور الحبه السوداء، بذور السيلوج نتاعنا. دونك لنا مش نسخنوهم شويه، نرحيوهم ونضيفوهم لك البودر هذيك. لنا نشجع برشا على استعمال الحبه السوداء، علاش؟ لانها مضاده للالتهابات، للناس اللي تساقط الشعر يكون سويت المشاكل الجلديه، اكزيما، ثعلبه، صدفيه، يعني عندك مشكله او انفكسيون سويت الميكروبلايدينغ عملته ولا حاجه، مش تضيف لنا مغيفه من الحبه السوداء، تسخنها شويه ترحيها وتصفيها كي العاده نحبوها. يعني القوام تاع البودر متاعنا يكون هكايا يعني ما فيهوش شكل حروشيه. مع احنا ديجا محضرين اكل بودر اللي فيها نواه التمر وفيها اللوز وفيها البفريوه، نخلطوهم مع بعضهم ونضيفوا لهم زيت الخروع ونابليكيوهم كي العاده على الشوافر متاعنا وعلى الحواجب متاعنا، واكيد باش نلاحظوا ريزولتا ياسر مزيانه، ما اقلش من ابليكاسيون تاع شهرين متواصلين باش تشوف يعني غزيره طبيعيه في حواجبك وشوافرك. بيان سور ردوا بالنا على العين متاعنا من دخول الزيت.
0: تري بيان، وكعطينا وصفات طبيعيه نجموا درجه تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم. مركزه سميه، مركزه مركزه مركزه. تحية ليك دكتورة عبير رجب، الله يعطيك الصحة، ديما تعطينا وصفات طبيعية دونك في كل موضوع انتم تقترحوه في فقرة البيوتي مود. شكرا ليك لله منورتنا على موجات جوهرة فين في بي دون لو، معك نوصل لحداش واربع دقيقة الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

هذه شيماء هلالي كالعادة حاضرة معنا على جوهر افام، حاضرة في المهرجانات التونسية في عديد السهرات المبرمجين بطبيعة الحال. ان شاء الله تكون من السهرات الناجحة ديما. هذين نتمنوه للفنانين التوانسة معها. نوصلوا لل 11:45 دقيقة في بيدون لو. تسمعوا بيدون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهر افام. موش مع موشة. نصب معكم من جديد كيما العادة في بيدون لو. باش نعملوا طلة بعد شوية ونحكيوا على التوجيه الجامعي، ولكن قبلها نحكيوا على طقس اليوم الخميس 30 جويليا. طقس تكون مسحبة في أغلب الجهات، نزول الأمطار باش تكون أحيانا كثيفة في مناطق الساحلية خاصة للوسط والجنوب. الأمطار هذه باش تكون متفرقة، فمريح في السواحل في الجنوب زادة كيف كيف، ولكن زادة درجات الحرارة باش تسجل أرقام معتبرة في المقابل 42 درجة كأقصى درجات الحرارة في الجنوب. في المقابل مناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 30 و 35 درجة، وفي بقية الجهات بين 36 و 40 درجة. الحديث زادة كيف كيف على ذروة موجة الحر اللي باش تكون في ألمانيا مش في تونس. دونك احنا كي نحكيه على 41 42 درجة حاجة طبيعية جدا في بلادنا. في المقابل نحكيوا على موجة حر توصل 39 درجة في ألمانيا. إن شاء الله التوانسة الكل اللي في ألمانيا يكونوا في صحة جيدة وأمورهم لاباس. درجة الحرارة هذه اختارت مختلف وسائل الإعلام الألمانية أنها توصفها بدرجات الحرارة الشديدة. في المقابل باش تشهد ظهور رياح عاصفة زادة كيف كيف في بعض الأماكن اللي توصل درجتها إلى الأعاصير. دونك دولي اليوم وغدوة باش تكون حالة الطقس في ألمانيا في مختلف المناطق. دونك في حالات غير اعتيادية من درجات حرارة من زادة خلينا نقول سرعة الرياح. في المقابل نحكيه على التوجيه الجامعي. نعرفوا برشا من الناس اللي التوجيه الجامعي باش يكون يعني من الفترات ومن الحاجات اللي تحدد المستقبل متاعها، خاصة برشا ناس اللي من توا تقرأ حاجة تقول لك غدوة تخرجني لألمانيا. دونك بداية من نص نهار نهار الاثنين ديجا تم فتح البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي. ديجا برشا من دونك الناجحين في البكالوريا بداوا تعمير بطاقات الاختيار وذي الخاصين بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، وتتواصل عملية اختيار الشعب هذه لمدة 5 أيام كاملة. آخر موعد باش يكون نهار 31 جويليا دونك غدوة. هذاك علاش قاعدين نشاهدوا في برشا جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي قاعدة تحاول تاخو رأي الناس اللي عندها الخبرة اللي عندها يمكن نظرة مستقبلية على مختلف الشعب والاختصاصات. كما قلنا دونك آخر موعد يكون غدوة. هذوما خاصين بطبيعة بالناجحين في الدورات وفي الدورة الرئيسية. من المقرر الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية توجيه الجامعي نهار 7 أوت الجاي. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله يكون الاختيار موفق ليهم بطبيعة الحال، خاصة الاختيارات اللي تلامذة والطلبة يكونوا يحبوا يتحصلوا عليها ويحبوا بطبيعة يكونوا مستقبلهم مربوط بالاختصاصات هذه. 6 اختيارات، منظومة إعلامية خاصة بالتوجيه الجامعي كما نعرفوا للناس كل. إن شاء الله بالتوفيق للجميع بطبيعة الحال، إن شاء الله تكون لنا متابعة المختلف المستجدات في الإطار هذا المفيد. تسألوا مليح، تحاولوا تاخذوا فكرة على المهن المستقبلية المربوطة بالاختصاصات هذه. اليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي في اللعبة، دونك الذكاء الاصطناعي مش ناس كل باش تقرأ الذكاء الاصطناعي، ولكن فما مهن ما نحبش نقول تهددها ويهددها الذكاء الاصطناعي، ولكن تنجم تخلي الشركات في المستقبل تختار الذكاء الاصطناعي على الإنسان في طبيعة مختلف الاختصاصات هذه. دونك نحاول نكونوا أذكياء شوية وتكون عنا نظرة كمستقبلية لمختلف الاختصاصات والمهن المربوطة بها. كما قلنا غدوة آخر موعد لاختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي
اللي كانت انطلقت من نهار الاثنين اللي فات. بالتوفيق للجميع. نواصلوا مع الموسيقى بعد شوية الأخبار كيف كيف زادة الموعد مع الأخبار اللي يتواصل على موقعنا جوهرة FM.net. حتى الماضي ساعة مواصلين معكم أمين وهيبة كالعادة في بيدونلو.

ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الإدارة الجوية لصحب تونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة في 5 اختصاصات. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط لإصلاح منظومتها التكوينية. والبرلمان الكوري يستجوب مدرب المنتخب بسبب الإخفاق في المونديال. في تفاصيل أخبارنا، تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات. وأوضحت الإدارة في بلاغها أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. ودعت الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة أعداد سنة التخرج. تواصلا للحملات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بنابل، تولت منطقة الأمن الوطني بسليمان تنفيذ حملة أمنية كبرى مدعمة بجهة سليمان والرياض ومدينة قربوس، أسفرت عن القبض على 18 مفتشا عنهم من أجل قضايا عدلية مختلفة. لاحظ عدد من المستهلكين مؤخرا نقصا في كميات المياه المعدنية في بعض المناطق في البلاد، مرجعين ذلك للهفة المشترين والاحتكار، وفق ما رصدت نسرين علوش في الروبورتاج التالي.
2: خلونا بلاش ماء، فهمتي، ما قصانه نتاع الضو ورجع وامشي عاود ورجع عاود رجع عاود رجع عاود كذا، فهمتي، نقص الماء جمله واحده فراسك بن عروس، انا ما تمشي تقصد اي واحد يقول لك ما عنديش ماء، ما نعرفش مناش هذه احتكار عاملين ولا هذه، والله ما نعرف. الناس بالصف وثم حوانت ما تبيعش في الماء، طول من وقت هذا تمشي تقول له عندك ماء، يقول لك لا ما عنديش، ما قصانك الضو ولا شنو، من وقتها بالماء بدا ينقص، ما فماش الدبوات ورغي
3: نقص بالقداء، حتى في الجران سيرفاس ما فماش، يعني ما نعرفش شنو الحكاية، ما فماش نقص بالقداء، وحتى العطارة كتبيع ولا زاد غلي، كل واحد كيفاش يبيع فيه، ساعتها ودبوزة 1100 كنا نشرو فيها 900 ودينار، ما فهمتش شنو الحكاية هذي بالحق قدامي، هذي ما حكاها لي حد، الناس تاخو ما فهمتش، زاد اللهفة العبيد كي تتلهف هي كل ما انت تويك تستهلك في ستيكة ميسالش، خوذ بالشوية.

0: شنو الحكايه؟ الشباب الدنيا تقلبت هكاي حتى الماء ولاو تجروا فيه.
1: وفي هذا السياق أكد اليوم الهادي بكور رئيس غرفة أصحاب المساحة التجارية الكبرى ضيف صباح الورد على جوهر فام أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار المياه المعلبة في الفترة الأخيرة، موضحا أنه يتم تزويد المغازات الكبرى كل يوم منذ ساعات العمل الأولى وبوتيرة منتظمة، إلا أن موجة الحر الأخيرة الاستثنائية التي رافقها انقطاع الكهرباء أثرت على نسق الإنتاج بالتوازي مع زيادة في الاستهلاك.
2: الماء موجود كل يوم، لكن احنا في قطينا نبداو في نسق عادي، معناتها فما مخازن نبداو من المصنع للمستودعات هذوكم نقولوا الدبوات اللي يسميهم دبوات اللي يبيعوا الماء الجروسيست للمستودعات نتاع المساحات الكبرى حتى لين للمستهلك. صار لنا موجة حرارة كبيرة ياسر وطولت، واحنا بالطبيعة راهو المصنعين متاعنا ينظموا رواحهم ويعملوا ستوك واحد كل شيء من الثلاثي الأول ولا الثلاثي الثاني من السنة، باش هذيك البريود هذي وقت يجينا حرارة نجمو نغطيه بك ستوك اللي عندنا. جاتنا بكري وجانا قصان ضوء في المصانع، خلى منشيرة نقص في الانتاج بالطبيعة وقت الضوء مقصوص منتش. ثاني حاجة وقت يرجع الضوء فما اللي هما ما هماش عندهم شكل بروتكسيون الكتريك متاع ماكيناتهم كل شيء يضربونا نفرجوا، ولذا اليوم عندنا طاقة الانتاج ناقصة شوية خاطر فما عباد مازالوا يصلحوا في الماكينات نتاعهم ومش يصلحوهم. وقت اللي نرجعوا الحرارة تاع موسم عادي ونرجعوا للناس الكل يصنعوا في الماء ويعلبوا في الماء نرجعوا، والأسعار راهو فما تعاون بين المساحات التجارية وبين وزارة التجارة باش نكون فما ضغط على الأسعار باش ما يتزادوش. هما ما زادوش وقت اللي زادت لهم المواد الأولية، وقت اللي البلاستيك طلع واحد كل شيء ما زادوش.
1: في موضوع آخر، أعلنت ليدال المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشاملي لمنظومتها التكوينية التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة سابقا. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية، وأفادت بأن المشاركة في الاستشارة ستكون مفتوحة بين تاريخ 3 أوت إلى تاريخ 22 سبتمبر القادمين، مشيرة إلى أن الأعوان العموميين الراغبين في المشاركة مدعوون إلى التسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية التي ستخصص للغرض. وأضافت المدرسة الوطنية للإدارة أن الأعوان المسجلين مسبقا بهذه المنصة الوطنية للتكوين على الخط والتابعة للمدرسة الوطنية للإدارة يمكنهم النفاذ مباشرة إلى الاستبيان باستعمال بيانات الدخول الخاصة بهم، في حين سيتلقى المشاركون الذين يسجلون لأول مرة روابط الدخول وبيانات النفاذ عبر رسالة إلكترونية توجه إلى بريدهم المهني المعتمد عند التسجيل. دوريا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت لساعتين من الضربات التي طالت عشرات الأهداف في الأراضي الإيرانية. تأتي هذه الضربات ردا على هجوم شنته إيران أمس ضد قوات أمريكية في قاعدة أردنية. أكدت الخارجية الصينية اليوم التزام بكين منذ 30 عاما بجميع المعايير الواردة في معاهدة حظر استخدام وتصنيع واختبار الأسلحة النووية، مشددة على أن ترسانتها النووية تقتصر على الحد الأدنى اللازم لأغراض الردع والدفاع. ونفت أيضا صحة التقارير التي تحدثت عن اعتزامها تزويد إيران بصواريخ أرض جو، مشيرة إلى أنها أخبار لا تستند إلى الحقائق. اتسع نطاق حرائق الغابات في موغلا التركية بعدما بدأت في منطقة زراعية في إحدى البلدات، فيما تواصل فرق الأطفاء جهودها برا وبحرا للسيطرة على النيران. وكإجراء احترازي أعلنت سلطات ولاية موغلا إخلاء 43 منزلا ونقل مئات السكان لمناطق آمنة، إضافة إلى إخلاء أقسام العناية المركزة وخدمات الرعاية الاجتماعية بأحد المستشفيات الحكومية بعدما أصبحت الحرائق على بعد أقل من 3 كيلومترات من المستشفى. ختام من تم استجواب المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هونغ ميونغ بو أمام نواب البرلمان هذا اليوم الخميس بسبب فشل تجاوز دور المجموعات في مونديال 2026، حيث أقر ميونغ بو بأنه يتحمل المسؤولية.

0: مسؤولية كاملة في إخفاق منتخب بلاده. وكان هونغ استقال من منصبه بعد الخروج من النهائيات التي اختتمت في 19 من جويليا الحالي، لكنه مثل اليوم الخميس أمام جلسة استماع للجنة الرياضة والثقافة في البرلمان الكوري، والتي تحقق في أداء الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك، سفر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسير قريبة مني.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur, disponible chez Agile Energy.
7: وصلنا 12 دقيقة، مرحبا في أنفو سبور. الأندية التونسية تواصل تحضيراتها استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي يبدأ نهار 22 و 23 أوت المقبل. لتوال تواصل التحضيرات تحت إشراف المدرب كريستيان براكوني مع سليم بن عاشور في خطة مدرب مساعد ومروان الغول. أيضا تمارين الفريق عرفت التحاق موسى سينجر وعمر با، كيف كيف محمد سنجري آخر المنتدبين موجود مع المجموعة. هو كان الانتداب الرسمي الثالث في الفريق حتى التوا بعد أشرف بن ذيف وعبد الله العامري. على مستوى لجنة تفضل النزاعات حاليا دوسي حمزة الجلاسي هو الدوسي لونكور، وصل 72% فيه 203 ملايين و 400 دينار من جملة 281 مليون. مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد دريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون و 500 دينار، وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات. والنجم يسارع الزمن للحصول على إجازة المشاركة في البطولة قبل 10 أوت المقبل اللي هي آخر دات حددتها الجامعة التونسية لكرة القدم لتسوية الأندية لكل ملفاتها 10 أوت، هذا قبل انطلاق البطولة كما قلت 22 و 23 أوت المقبل. الترجي الرياضي التونسي بدوري وصل التحضيرات تحت إشراف المدرب الروماني ريجا كامف. متوسط ميدان الهجومي محمد الموحلي بعد فسخ عقده بالتراضي مع الفريق توصل لاتفاق مع شارلوا البلجيكي. الموحلي اللي جاء في جانفي 2025 ما لعبش برشا مقابلات، تقريبا شارك في 6 مقابلات فقط ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في مسابقة الكأس. النادي الافريقي يواصل ترابسه في مدينه عين درهم تحت قياده المدرب ماهر الكنزاري. الفريق برمج مقابله وديه باش تكون غدوه ضد النجم الرياضي الخميري، باش تلعب في مركب عين درهم انطلاقا من 6 متاع العشيه، والمقابله يزفرها الحكم خليل الجيل. الاتحاد الرياضي المونستيري يربح وديا مستقبل نفزه 7-0، منها دوبلي لاحمد بوعسيده. الهيئه التسييريه بقياده جمال السقا عمل زياره لمقر تربص الفريق في عين دراهم لمتابعه استعدادات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. قصي معشا صح رسميا في المستقبل الرياضي بالمرسى لمدة 3 مواسم بعد تجربة مع الترجي الرياضي التونسي. قصي معشا جناح أيمن 19 سنة، كان من أفضل مواهب تقريبا عامين التالي صحيفة The Garden، كانت صنفته ضمن أفضل 60 موهبة في العالم وقتها معاه كوبارسي ولامين يامال وغيرهم من النجوم، قبل ما يتراجع مستوى قصي معشا وكان غايب في الفترة الأخيرة عن المقابلات مع الترجي، ورسميا اليوم تجربة جديدة مع مستقبل المرسى. أهم المقابلات الودية المبرمجة بالنسبة للأندية اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب إحدى النزل في القنطاوي. السي اس اس يلعب ضد الاتحاد الرياضي القرطاجني مقابلة زفرة حمزة جعيد. في مركب عين دراهم مع 4 متاع العشية شبيبة العمران نادي البنزرتي مقابلة زفرة حسام بولعريس. غدوة 6 متاع العشية أمل حمام سوسة كيف كيف يلعب في ملعب إحدى النزل في سوسة ضد ترجي جرجيس مقابلة زفرة فرج عبد اللاوي. وغدوة 6 متاع العشية في البارك بي ترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الاتحاد القرطاجني مقابلة زفرها حسام بنسيسي. نحكيه على الفولي ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 18 سنة. نذكره توج البارح بلقب بطولة أفريقيا للأمم بعد الفوز على المنتخب المصري 3 أشواط مقابل شوطين. برافو للمنتخب هذا، خاصة ماهيش الجائزة متاع اللقب فقط بما أنه فما برشا جوائز فردية أخرى. آية تومي تحصلت على جائزة أفضل لعبة في البطولة وأفضل صاحبة مركز 4. يسر التومي جائزة أفضل لعبة وسط شبكة وميسم الجريد أفضل موزعة. دونك بينما منتخب الرجال في أقل من 18 سنة كمل في المركز الرابع. كانت هذه أنفو سبور، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شاهي طيبة في الأمان.
8: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
6: Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: Tassement pied dans l'eau, ma Ribalossif ou Amine Miladi. À la Jouer FM.

شارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهة من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهرة اف ام موجة. في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.

0: اسمعوا فيه دون لو مع ريما نصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: مجمع الموجة ومع الأجواء الاحتفالية الثقافية المهرجانات والجو هذي الكل تلقاوه معنا خاصة في إطار مهرجان سوسة. الموعد باش يكون إن شاء الله مع سهرة أنغام خالدة في إطار مهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الظهر. موعد الليلة 30 جويلية دونك تنجم تروحوا معنا زوز تذكر للحفل هذا. تبعثوا SMS في اس كيما سوس على 85909.
2: وبين سور نحكيو على برمجنا هالخميس 30 جويلية 2026. نحكيو على المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد. نحكيو على عروض موسيقية مسرحية فنية وين تكون الانتاجات التونسية والعروض العربية والدولية حاضرة. نمشيو مثلا مهرجان بوغانينا الدولي اليوم الجمهور باش يلتقي مع الفنان الشعبي وليد التونسي. نحكيو على مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا اليوم حفل للفنان عبد الكريم البنزرتي. نحكيو مهرجان بنزرت الدولي سهرة فنية مشتركة بين الفنانة إيمان الشريف والفنان المصري إيهاب توفيق اللي البارح عملوا جولة والتقطوا الصور مع الفان متاعهم وكانت جولة طبعا متاعها تونسي بامتياز. دونك إيهاب توفيق ولو أنه أنتخ بارانتيز معناه هو يعتبر كأنه مصري تونسي لأنه زيارته متعدة لتونس والتونس يحبوه ويحبوا الموسيقى متاعه. دونك يعود بقوة صيفة 2026 في مختلف المهرجانات متاعنا التونسية. سينو في سهرة الخاصة خلينا نمشيو المهرجان الصيفي بأريانا اليوم عرض عشق النوبة مدينة ماطر. يحتضن المهرجان الصيفي عرض لفرقة معهد الموسيقى ببنزرت بمشاركة محمد علي شبيل وفاطمة الججلي. نحكيو على مهرجان تبرق الدولي يبرمج عرض المونودراما ما يضحكنيش الفنان ياسين الصالحي ويقدم كما قلت من مهرجان سوسة الدولي اللي من خلاله زادت نجمه تربحوا دو تيكي وتمشيوا تتفرهدوا بالعرض ذي. عرض أغاني خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي. مهرجان المنستير الدولي يكون الموعد مع مسرحية بسي للممثل جعفر الجسمي. ويحتضن مهرجان صفاقس الدولي سهرة شبابية يحيى فنان الراب كازو. ويختتم مهرجان تستور الدولي المالوف الموسيقى العربية التقليدية فعاليته بعرض زيارة لسامي الأجمي ويستضيف تستضيف الدورة 38 من مهرجان السنابل الذهبية بالكريب سهرة للموسيقى الليبية تحييها فرقة باب البحر. دونك نحكيو على عروض كما قلنا اختتمت البعض منها فعاليتها والبعض الآخر مازال مع السهرات ومع الأجواء الصيفية اللي أكيد أنتم تابعوها من خلال مواكبتنا للسهرات ديما على موجات جوهرة FM وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة. وبما أنه برشا عروض هكا فيها الفن الشعبي فيها الجو التونسي دونك شنو رايكم توا مع فوزي بن جمرة وجونا التونسي. أهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: اسمه بيي دون لو مع هبه نصيف وامين البلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: نص نهار 48 دقيقة على موجتنا في آخر الغونديفو من بيي دون لو. خلينا نعملوا تنجيزة نمشيو إلى فرنسا ونحكيوا على خبير دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد زاد على الصفحات الرسمية للإذاعات والصحف الفرنسية. يعني كان لويون الحقيقة. اليوم فرنسا تصدر حكم بالسجن على تونسي بعد اتهامه بإضرام النار، ويبدو أنه تفاصيل معناها هكا والمعطيات. خلينا نستغرب شوية. دونك شكري دهش مدير إذاعة مغرب يكون حاضر معنا كالعادة من خلال متابعة لكل أخبار الجالية وأكيد تفاصيل معك سي شكري. صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور هيبة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام.
1: دونك شنو فحوى هالحكم هذايا؟ يبدو أنه سبب خلى يمكن يعني السلطات الفرنسية تتخذ قرار ساعة بالسجن، على ما يبدو منع الدخول للتريتوار الفرنسي.
2: أي باش نرجع أكثر الحيثيات صارت في الأسبوع الفارت، وهذا البارح المحكمة في مدينة طولون في الجنوب الفرنسي أصدرت حكم بسجن شاب تونسي عمره 39 سنة بسجن لمدة 12 شهر وحرمانه من الدخول إلى التراب الفرنسي لمدة 5 سنوات. خلينا نرجع وأنه الشاب ذا يراه بأمور قانونية، عنده كارت سيجور نتاعه ومعناه بوجوده في الأراضي الفرنسية بأمور قانونية، عنده سيجور نتاعه. الحادثة كيفاش تتمثل؟ وأنه السيد مشى لجران سيرفاس، معناه موجود في مدينة قرب مدينة طولون، وحاول ياخذ مواد كحولية. خلينا نقول الحقائق كما هي، كما ذكر في البيان عن المحكمة في مدينة طولون. المرة الأولى رجعوه من الباب، شافوه في حالة سكر واضح، عاود رجع المرة الثانية بعد أحد الأعوان اللي البارح أدلى بشهادته أمام المحكمة. قال معناه وأنه قال هالي باللغة التونسية باش نحرق الدنيا. بعده هو بالضبط حريق، معناه شعلت النار في بجنب الطريق وين الجرون سيرفاس هذية. دخلت أعوان الحماية المدنية والجندرمة والشرطة على عين المكان، وتم إطفاء الحريق اللي صحيح ما توسعش برشا، لكن مع الظروف اللي تعيشها فرنسا خاصة مع الحرائق الكبيرة الأحكام أصبحت مشددة. والعنوان الأبرز هو اللي كان في كل الصحف وأيضا وكالات الأنباء الفرنسية هو البارح حول عملية الحكم على الشاب هذا التونسي، وبالتالي بعد ما يستوفى العقوبة نتاعو باش يتم طرده من التراب الفرنسي.
1: حتى
2: استنكروها العديد من الناس، استنكروها لأنه فرنسا الآن تعيش على وقع حرائق كبيرة، وفم برشا إيقافات، برشا إيقافات قاعدة تصير على مستوى كامل التراب الفرنسي، لأنه حسب مصادرنا وحسب اللي قاعد يدور هنا في فرنسا، وأنه فم منهم حرائق نتيجة لإهمال، وإلا أيضا معناه يبدأ باربكيو شعلوه للوح سيجار وبالكهرباء، وبالتالي ثم خسائر كبيرة برشا. أنا تحدثت معك في مراسلة سابقة حول عدد أعوان الحماية المدنية في مدينة بوردو اللي قلت لك 1500، نعلمك رسميا وأنه اليوم نظرا لاتساع الحرائق 3300 عون من الحماية معناها مرافقين في مدينة بوردو لإمكانية إطفاء الحرائق اللي مازالت مشتعلة إلى حد الآن. والاتحاد الأوروبي يدخل على الخط ويقول راني باش نبعث طائرات أخرى لإعانة فرنسا. هي حتى أوكرانيا البارح قالت إذا فرنسا تستحق أنه دعمنا نحن في إطفاء الحرائق فنحن مستعدين باش نعاون فرنسا في هذا المجال. والحكم هذا هو صحيح القاضية بيدها، معناها حسب وكالة الصحافة متاع نيس ماتان ولا جال الأخبار المحلية لمدينة طولون، القاضية رغم اللي الوليد قال وأنه أنا معنيش متعمد باش نحرق، إلا أنه القاضية قتلوا هكا حرفيا، قتلوا الناس قاعدة الآن تطفي في حرائق كبيرة برشا ومتجندين، وإحنا معاش باش نلعبوا مع كل ما يمس بالممتلكات والأرواح.
1: داكو دونك التونسي عطيات، دونك متزوج عنده صغار،
2: اللي بتوفر انه عمره 39 سنه، معناها بالبند العريض تونسي شاب تونسي عمره 39 سنه موجود على التراب الفرنسي بامور قانونيه، والحكم اللي يعتبر حكم قوي برشا، لأنه حتى الجميع قالوا معناه لأنه كيفية الحكم هذا صارم برشا، وفيه الظرفية متاع الحرائق المتواجدة في فرنسا خلت مثل هذه الأحكام، والقضاء الفرنسي أصبح متشددا خاصة في هذه المواضيع تمس بالممتلكات والأرواح.
1: دايكو دونك 12 شهر وممنوع
2: حرمانه من التراب، من دخول التراب الفرنسي لمدة 5 سنوات، يعني شيء حتى كان عنده شهادة إقامة باش نحيوها له.
1: هذيك علاش حتى كان عنده صغار ولا هذيك علاش حابين معناها دونك إذا كان عنده عائلة وكل باش يضطر أنه يكون ممنوع أنه يشوفهم لمدة 5 سنوات. دونك هذه الأخبار كما قلنا اللي اليوم كان على أون في علاقة بتونسي أضرم النار، يمكن هو قال بطريقة عفوية ولكن استسهل الموضوع، لكن هنشوف اليوم الحكم كيفاش كان. دونك يعطيك الصحة شكري الدهش كالعادة، يعطينا ديما أخبار جريدتنا التونسية بالخارج وكل ما يتعلق بأحداث احنا في علاقة بها مباشرة أو غير مباشرة. دونك كالعادة مدير إذاعة ومغربي كل حاضر على موجات جوهرة فين في بي دون لو، شكرا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا داخل وخارج تونس. هذه كانت إطلالتنا على فرنسا، نرجعوا المهرجان سوسة اللي نختموا معها الغونديفو.
3: اي بطبيعة الحال مبروك السميرة بخاري اللي تفوز معنا بالزوز تذاكر باش تحضر إن شاء الله الليلة في مهرجان سوسة الدولي. دونك طبعا موعد مع مختلف السهرات اللي طبعا ما زالت متواصلة، أنغام خالدة الموعد الليلة في سيدي ذارة بارتير من 10:15.
1: أعطيك الصحة أمين، شكرا ليك، شكرا لليكيب الكل، تحية سمية صغير في الإخراج، شكرا ليك، تحيتنا الياسمين في الديجيتال، سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، هبة لطيف وأمين ميلادي كانوا معكم من قدام ميكرو ديجيتال في الأعداد والتقديم. أدوما تشاو تشاو باي باي.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي.

0: جدول العمادة. وذكر الاتحاد أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. الاتحاد ذكر بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترف بها من قبل الدولة. وأبرز أن نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي أحدث حالة من الالتباس لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات المشغلة، الأمر الذي يستوجب توضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات والمعايير المعتمدة والمنهجية المتبعة ومدى أثارها القانونية. في أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوبي غربي إيران فجر اليوم. قال محافظ مدينة خوزستان جنوبي إيران إن الهجوم الأمريكي على مدينة الأهواز اليوم ألحق أضرارا بمجمعين سكنيين للطلبة. وختاما، أكد رئيس البرلمان اللبناني أنه يجب بذل جهود دولية لإلزام كيان الاحتلال بوقف حربه على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كيف تفكرني، كيف تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك الرئيس ميلادو في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الخميس 30 جويلية 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس، واصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، ونقترح عليكم زوز قضايا كالعادة يغوصوا بينا في تفاصيل الجرائم اللي تصير عربيا وعالميا، قضايا تسمعوهم وتتفرجوا فيهم زيادة وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. يلا سيدي ما نزيدش نطول وننطلق في أول قضايانا بالنسبة لليوم.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تأخذنا لمصر. نحن في منطقة المعمورة موجودة في الإسكندرية. باش ترجعنا الحكاية لثلاث سنين التالي، باش نرجع بيكم الفيفري 2022. باش أحكي لكم بداية على المهندس محمد إبراهيم عدس، عمره وقتها 68 سنة، مرته متوفية وعنده بنية وليد. محمد خدم فترة في مصر ثم في السعودية ثم عاد لمصر بعد ما خذاء التقاعد. ظروفه المادية لباس كما الجينيراسيون بتاعه هذيك اللي كانوا يطلعوا للخليج يكونوا شوية فلوس ويروحوا. بالخدمة متاعه شراء أكثر من دار، عنده تقاعد محترم وحياته ماشية بشكل طبيعي. في 2022 صارت مع محمد مشكلة خلته يلتجئ للمحكمة. ما عندوش محامي وقتها معين يتعامل معاه، هذيك علاش قرر يعمل كما يعملوا برشا من الناس في مصر ولا حتى في تونس، يمشيوا للمحكمة يشوفوا الجلسة، يلقاو شي غادي محامي في المحكمة يحكيوا له حكايتهم وكان هكا يوكلوه هو عليهم. محمد كانت عنده جلسة في المحكمة وغادي قابل محامي اسمه نصر الدين السيد إسماعيل غازي. المحامي نصر الدين عرض على المهندس محمد باش يتكفل بالقضية متاعه وقال له تهنى ما عندك كان رجع، وهو وافق. محامي نصر الدين تكفل بالقضية ولا يحضر في الجلسات، وفي قلب حديث قالب حديث ما بيناتهم سي المهندس محمد حكي لنصر الدين على دار، قالوا راني نحب نبيعها بطبيعتي توا حتى باش نخلصك وكذا، ما عنديش سيولة كافية، هاو عندي وحدة من الديار اللي عندي باش نبيعها. نصر الدين قالوا بيه نجم نعاونك باش تبيع الدار، هما بخلاف الأتعاب متاعي في القضية اللي باش تخلصني منهم راو باش تعطيني عادة سمسيرتي. وكان ذلك كذلك، وذاك اللي تفاهموا فيه الاثنين، تسمسيرته باش تكون 50,000 جنيه اللي باش ياخذهم نصر الدين باش يجيب ناس تحب تشري الدار يوريهم الدار، وكانت باعت يكون هذاك نصيب. 28 فيفري 2022 المهندس محمد كان مستدعي للفطور في دار أخته، جه اتصال من المحامي نصر الدين يقولوا جيب عقد الدار ويجا، فما شكون من الناس اللي هزيتهم دار في الدار عجبتهم فلوس وحاضرة باش يشريها. وكان ذلك كذلك، خرج محمد من دار أخته وتوجه للمحامي نصر الدين. لكن هذه ستكون آخر مرة يتشاف فيها محمد. تحت نهار اثنين، عائلته ما خليت ما عملت وهي تسأل عليه، وفجأة بدأت توصل لهم رسائل واتساب غريبة من عنده، رسائل بصوته مبعوثة على جروب عملته العائلة، قال لهم فيها أنه بيع الدار وبيع الكهرباء هاي مبروك هاي، وأنه قرر يعرس بوحدة أوكرانية أباي وقتيش وكيفيش، وقال لهم زادة أنه باش يسافر معاها لشرم الشيخ باش يعدي وغادي شهر ولا شهرين ولا أكثر متاع عسل. وقال لهم في هالفترة ذي ماذا بكم ما تكلمونيش وما تتواصلوش معاي. اسمه معايا هذا التسجيل متاعه.
2: يا جماعة أنا بعت العربية والبيت واتجوزت أوكرانية وهعيش في شرم الشيخ بقى، خدها واطلع على شرم الشيخ وعيش.
1: مع ذلك من طريقة كلام محمد عائلته شكوا أنه صارت له حاجة، هاولا صوته غريب. أخته بعد الرسالة بالوقت باش تكلمه وهو باش يهز التليفون، وسألته يا محمد لباس فما حاجة مقلقتك

0: لاباس. قال ما تخافش، شو سافر لشرم الشيخ وباش نعرس بأوكرانية، وشكوني الأوكرانية؟ ما تخافش، قال لها مانيش وحدي، راهو معايا المحامي نصر الدين. هو جبد اسم نصر الدين، وإذا بيه نصر الدين يهز تليفون من يده يتكلم. أخت محمد سألت الماتر، قالت له يا ماتر إيش بيه صوته ظهر لي غير طبيعي، ما هو لاباس. قال لها ما تخافش عليه يا مدام، منا هكا حادث هكا تفجع في الكهرباء، حادث صغير بالكهرباء متاع فجعة، هاني معاه شوية ويروح. لكن بعد هذه المكالمة تليفون محمد اتسكر، عداوة يا مات، محمد ما رجعش لدار، تليفونه مسكر، عائلته مش عارفين يتواصلوا معاه. وقت اللي العائلة بدأت تفكر باش تتوجه للشرطة، تجي رسالة من تليفون محمد الولد أخته، يقولوا فيها أنا لاباس، ردوا بالكم تعملوا شوشرة عاد. في آخر رسالة قال ولد أخته سلم لي على أبوك. هاي يسلمك يا عمي، أما بابا أعطاك عمره من 3 سنين. قال بينه وبين روحه ولد أخته. من بعد محمد يكلم بنته ويقولها باش نقول لك كلمتين ما تقصش عليا، مانيش صغير ما تلوجوش عليا. وفي اخر مكالمه يقولها عايش بنتي، سلم لي على عمامك الزوز. اما الزوز متوفي، شنو حكايته محمد؟ شنو يقصد محمد؟ كأنه قاعد يوصل أفراد عائلته في رسالة مشفرة، هو يحكي لهم على الموتى، وهما فهموا هذه الرسالة، فهموا لفما إن في الموضوع. هذيك علاش توجهوا للشرطة باش يبلغوهم على اختفاء مريب لأبوهم محمد، وأكدوا أنهم شاكين في تورط المحامي متاعه السيد نصر الدين، متورط في اختفائه، خاصة قالوا للشرطة أنه هو آخر شخص امشى باش يقابله. مع إلحاح العائلة الشرطة استدعاوا ماتر نصر الدين وقاموا بسماعه. أما ماتر نصر الدين قال لهم يا والله حال وحوال سيد المحقق، شو مدخلني يعني واحد كل يوم هذو ما نعملوا فيهم عقود الكراء وعقود البيع، انا عاونته السيد هذايا باش يعرس فقط، من وقتها سافر لشرم الشيخ وما عاودناش شريناه، وعائلته هذيك خاطره ما حبش يقول لهم وعرس بمراه جديده واوكرانيه، يا اخي هما هكا يفلموا. بعد ساعات من الاستجواب تم الافراج على ماتر نصر الدين، والتحقيق وقف. رجل كبير حب يعرس، يمشي يسكن في مدينة أخرى وبعد على عائلته بإرادته، وهو حر ماهيش جريمة، يدبر راسه. رغم محاولات العائلة في البحث عليه وتأكيدهم أنه سيناريو العرس والأوكرانية وشرم الشيخ ما هوش صحيح، ما فهميش منه، إلا أنهم ما كان عندهم حتى دليل على كلامهم، وقفت الأمور غادي. نخليه سي محمد والأوكرانية في شرم الشيخ كان مشي، ونهزكم أنا نرجع بيكم طوال سبتمبر 2024 باش نحكيه على الحاجة تركية، تركية عبد العزيز رمضان، عمرها 62 سنة، امرأة مسنة عايشة وحدها، ما عرست شيء بطبيعتها، ما أخذت تقاعد على بكري بسبب حادثة تعرضت لها وتسببت لها في كسور في ساقها، من وقتها وهي مسيكنا مركبة مسامر وحديد في ساقها. وقتها كانت عندها مشكلة الحاجة تركية مع سمسار عقارات، بعد ده اختلفت مع السمسار على النسبة اللي باش يخذها، وفي واحدة من نقاشاتهم يعلى السياح بيناتهم وإذا بيه يهز يديه ويعطيها كف، وهي مرأة كبيرة حاجة تركية مسيكنا ما عرفتش إيش تعمل، حشمت خافت تفجعت ماهيش امرأة متاع مشاكل وما تنجمش تاخو حقها بيدها، هذاك علاش التجأت للقانون وشكت بيه. وهنا قابلت محامي بارك الله فيه ناس مليح، هو عرض عليها خدماته وقال يا حاجة أنا نجيب لك حقك على الطاسة، وهي وافقت وعملت له التوكيلات القانونية اللازمة. والمحامي اللي نحكيه عليه هو متر ناصر الدين. مرحبا. ناصر الدين ما كانش لاهي برشا الحقيقة بقضية الحاجة تركية، ما يحضرش في الجلسات. النتيجة كانت أنه السمسار باش يتحكم عليه بالبراءة. لكن مع ذلك الأستاذ ناصر الدين أقنع تركيا باش يعملوا تظلم على الحكم. أما قالها يا حاجة باش نعملوا التظلم يزمك تجيب حذية للبيرو فما وريقات باش تصحح لي عليهم وزيد نتفاهموا عليها تعابرة. تعابك تاع شنو عايش ولدي؟ ماك خسرت هالقضية. هيش بيه خسرت هالقضية؟ ماني عندي أتعابي حتى كيف خسرت هالقضية. على كل حال مالي مشيت الحاجة التركية لمكتب الأستاذ نصر الدين، بح اختفت أختها، ما تعرفش شنو ينجم يكون صار لها. كلمتها أكثر من مرة لكن ما جاوبتهاش على تليفونها. هذاك علاش قررت تتوجه لمركز الشرطة وتبلغ على اختفائها. شنو حكايتهم الناس اللي يختفيوا وكل ما يمشيوا بحذا المحامي متاعهم؟ هيا نحلوا الكتاب على متر نصر الدين. قدم لكم نصر الدين السيد إسماعيل غازي، محامي متخرج عام 1994 من جامعة الأزهر كلية الشريعة وقانون عندهم هكا في مصر. هو أصيل محافظة كفر الشيخ، عنده 6 أخوات في العائلة. اتسجل في ما يسمى غادي نقابة المحامي وبدأ يخدم محامي في مصر، بعد سافر للأردن ومارس المحاماة وبالأخص تخصص في مجال تصفية الشركات اللي أعلنت إفلاسها. بعد الأردن تحول للسعودية وين شقعد من عام 2009 لعام 2017 وغادي عمل برشا فلوس لكن خسرها بين ليلة وضحاها. خسر كل شيء بعد ما صارت له برشا مشاكل مع الكفيل متاعه في السعودية وهرب. بجلده وروح لمصر. نظام الكفيل حكيت لكم عليه قبل، بعض الأعمال وخاصة قبل توا نقصت ما تنجم تمارسها في مجموعة من دول الخليج ومنها السعودية إلا ما يكون عندك كفيل سعودي، ولكن في إطار هذه العلاقة مع الكفيل السعودي تنجم تكون علاقة متاع ابتزاز كامل، وهذا اللي صار لهالمحامي. أرجع لمصر لكن علاقته بعائلته كانت منقطعة تماما، لا يعرف أخباره نقل في السكنة متاعه لأكثر من مدينة حتى ليلي استقر في المعمورة بالإسكندرية. غادي مش يعرس عرفي سنة 2020 بسيدة اسمها منى، تعرف عليها في القاهرة. هي زادة هاربة من عائلتها. على كل حال عائلتها عندهم 8 أشهر ما عندهم عليها حتى فكرة. في بداية 2025 متر نصر الدين توجه لمولى عمارة في المعمورة وقال له أنه بشكري من عنده شقة في العمارة أو منها يسكن فيها ومنها بش عملها مكتب محامات، مش يتقابل مع مالك العمارة ولده هذا مولى العمارة. ووراه هكا مجموعة من الشقق لكن سيد المحامي أصر أنه الدار تكون في طبق الأرضي. أي قال لهم أنا عندي كليونات يجيوا يقعدوش طالعين هابطين في الدروج، مستحيل، يزمني حاجة لوطة. وكان له ما أراد، نقل دبشه وبدأ يعيش ويخدم غادي. لكن من نهار اللي نقل فيه الحقيقة وسكان العمارة ما همش مرتاحين، ديما فما حس في هال هالشق شيء يمشي يخلي جيران ديما متقلقين ونهار كامل وما يعملوا في اللي ريكلاماسيون للمولى العمار. في بداية شهر فيفري 2025 إن فما سيدة ما نعرفوش الحقيقة برشة تفاصيل عليها إلى حد الآن، اللي نعرفوه فقط أنه الأستاذ نصر الدين عرض عليها تجي تقعد معها في الدار مع بنتها الصغيرة حتى تلقى حل خير من اللي تبقى عايشة في الشارع. في أي ظروف كان اللقاء بيناتهم، معليش كيفاش، ما عندناش تفاصيل. لكن من أول نهار جات فيه السيدة وإذا بيه كل مرة ونصر الدين يقول لها يا فلان هكا البيت هذيك شفت يعيش هكا الدور في الدار الكل وكذا، هكا البيت ما تدخلهاش، في أموري وخدمتي وكذا ما تدخلهاش، ممنوع تدخل لها. وكانت البيت ديما مسكر وكان كل يوم يعاود لها في نفس الديسكو. حتى يوم الجمعة 14 فيفري 2025، هالمرأة فضولها خليها تستغل فرصة أنه نصر الدين مش في الدار ودخلت للبيت. أول ما دخلت القات في بلاصة القاعة حفرة، حفرة كبيرة. أيوة صار أنت هكا يا متر تنبش على الكنوز وحدك. كلمة خمسة أشخاص تعرفهم، ثلاثة نساء وزوز رجال، وطلبت منهم يجيوا للدار وقالت لهم سي لقينا كنز. جاءوا للدار وقعدوا يستنوا في نصر الدين المحامي باش يبتزوه، حبوا يا ياخذوا من عنده فلوس ولا يشكيوا بيه للشرطة اللي هو يبحث على الكنوز. نصر الدين والجماعة اللي جابتهم هذه السيدة ما تفهموش، والنقاش بيناتهم كبر، والسياح ولا قبب، والجيران سمعوهم وشنو قال لك وشنو ما قال لكش، عامل حفرة في الدار وشنو حكاية الحفرة، ونبلغوا بيك الشرطة ويقول لهم في كذا وما يجاوبوه. وهذا الكل يسمعوا فيه الجيران اللي اتصلوا بمولى العمار وقالوا له جيب ولدك ويجيوا انتوما تو بالوقت وبراو فضوا هالمشكله اللي عنا مع هالمحامي اللي جايبينه ها. وقال لك درش من حافر حفره ولا شنو في الدار. جاي سي مولى الدار ولده، عرضهم سي المحامي في الباب، طلبوا يدخلوا للدار ويعاينوها، قالوا له ماناش خارجين. ودخلوا للبيت وشافوا الحفره وبلغوا الشرطة. أول ما وصلوا المحققين وشافوا المشهد عرفوا أنه الحكاية مش ممكن تكون تنقيب عن الأثار. أولاً فما رائحة كريهة، رائحة جثة خارجة من هذه الحفرة. جابوا معاهم شكون اللي يكمل حفر، وهنا سيتم العثور على زوز جثث. تذكر السيدة منى مرته ما هي مختفية عندها 8 شهور، هي ما هي طلعت مختفية في الحفرة. الجثة الثانية كانت ترجع للحاجة تركية. المحامي نصر الدين هو اللي خبر على هويات الجثث الزوز. يا متر شنو اللي عملتوا فيهم وعليش؟ نصر الدين قال انه قتل منى زوجته بعد برشا مشاكل بيناتهم وخلافات. علاش؟ خاطرها كانت مغياره برشا، عندها غيره مفرطه. قال انه قتل منى في دار اخرى حتى في صندوق لوح، وكيف نقل للدار الجديده باش يجيبها بحذاه، جابها في الصندوق وأصر أنه الدار تكون في الطابق الأرضي باش ينجم يدفن الجثث. باهي هذه مرتك غيرها مطلقة، هي غير عليك أنت قتلتها، باهي والحاجة تركية كانت غايرة عليك زادة؟ لا، قال قتل تركيا بعد ما تناقشوا في موضوع الأتعاب متاعه، وهي رفضت تكمل له بقية فلوسه بعد ما خسر القضية. لكن عائلة تركيا أول ما سمعوا هذه الاعترافات باش يأكدوا أنه سبب مقتلها مش مجرد خلاف على الأتعاب، قالوا أكيد قتلها بدافع السرقة، خاطر كان يعرف أنها ما زالت كيف باعت دارها وفلوسها عندها في الحساب البنكي متاعها وشهريتها اللي تتصب كل شهر، قالوا فما شكون قاعد يجبد فيها في بلاصتها بعد اختفائها. بعد نشر خبر إلقاء القبض على المحامي القاتل، فجأة مولى شقة أخرى كاري دار النصر الدين من 3 سنين التالي، مش يثبت في داره يلقاش فيها هو زاد حفرة، ووجد فعلا آثار حفر وهي زاد دار في الطابق الأرضي. اتصل بالشرطة والمحققين أول ما وصلوا للدار وحفروا في هالبلاصة اللي باينة كانت محفورة سيتم العثور على جثة ثالثة بجنبها أوراق وبطاقة هوية تثبت صاحب الجثة، هي جثة المهندس محمد اللي حكيت لكم عليه في أول القضية. عائلة محمد اللي ما كانوش مصدقين سيناريوها وعرس بأوكرانية وسافر لشرم الشيخ أكدوا أنه الدافع من مقتل متاعه هو السرقة، خاطر هو زاد شهريته كانت كل شهر تتجبد. نصر الدين بعد سماعه باش يتم توكيل محامي للدفاع، لكن المحامي متاعه انسحب من الدفاع لي في القضية وقال أنه موكل هو أخطر مجرم عرفته مصر في القرن 21. علاش؟ محامي قال أنه نصر الدين اعترف بجرائم وأن النيابة تستعد باش تقوم بمداهمة وحفر 6 ديار كان كريهم نصر الدين، بل فما احتمال كبير تظهر جثث أخرى. قال محامي زاد أنه التحريات المبدئية اتأكد أنه نصر الدين في السنوات الأخيرة كرى 18 دار في المعمورة كلها في الطوابق الأرضية. عليكم تتصوروا في 18 دار قديش ينجم يكون دافن من جثة؟ أكثر من هيك، تم العثور في المكتب متاعه على متعلقات شخصية متاع ناس عائلاتهم بلغة على اختفاء. التحقيق ما زال متواصل مع المحامي نصر الدين، وإحنا ما زلنا في انتظار الكشف على تفاصيل جديدة في هذه القضية المثيرة. أكيد سنوافيكم في المحقق بكل جديد فيها. أكيد نتجه إلى أحكام، وقت لتصدر ستكون أحكام بالإعدام، ولكن من الوقتها السؤال أصبح المحامي القاتل المتسلسل زعم قديش من روح قضى عليها.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم إذا حتى الماضي ساعتين، وبعد أول القضايا اللي كنتوا تسمعوا فيها واللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، خليكم توا مع قصتنا الثانية لليوم. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصة اليوم باش تهزنا لرونيوناس، منطقة في فرنسا، وباش ترجع بينا لسنة 2010 وتحديدا 27 نوفمبر 2010. الوقت صباح بكري 6:30 تاع الصباح. كريستوف لوجار كيما عادته يحضر في روحه باش يتوجه لخدمته، عنده كرهبته يحطها لداخل في الدار، عنده كيما الباركينج في وسط الدار مساحة هكا صغيرة يحط فيها الكرهبة، طلع في كرهبته خدم الكرهبة، مشى خطوتين حتى اللي وصل للباب الرئيسي متاع الدار، وإذا بالعائلة والجيران باش يقوموا مرعوبين على صوت الكرتوش. أول شخص بس يسمع صوت إطلاق النار هو روزالين. روزالين هي زوجة كريستوف، قامت مفجوعة ومشت تجري طل من الشباك إش فما، والمشهد كان مرعب. كرهبت رجلها قدام الباب الرئيسي متاعهم تاع الدار، نقولوا باب الرئيسي ولا باب الباب اللي يدخل هذا الباركينج، وكريستوف طايح بجنب الكرهبة وباين الدم في كل مكان محيط به. روزالين سقيها أعلى من رأسها، هبت تجري وتصيح، خلطت وراها ولدها دانيال مش يشوفوا أشنو صار. أول ما وصلوا بحذا كريستوف لقاوا أنه حالته خطيرة جدا. دانيال ولده اتصل بالإسعاف والشرطة. كريستوف كان طايح بجنب الكرهبة، باب الشوفير منين هو كان محلول، البوابة الرئيسية متاع الدار مسكر زي ما تحلش الباب الكبير. على الأغلب الهجوم اللي صار على كريستوف كان في اللحظة من بعد ما هو تحرك بكرهبته وهبط باش يحل الباب الكبير، وقتها وقع اطلاق النار عليه. 10 دقائق من بعد وصلت سيارة الإسعاف، لكن بالوقت حقيقة سيتم إعلان وفاته بسبب الرصاصة اللي تضرب بها في رأسه، جاية كأنها في رأسه من تالي. المحققين وصلوا بدورهم لدار كريستوف وبدأت المعاينات الأولية للجثة ولمسرح الجريمة. من بعد باش يتم استجواب بطبيعة زوجة الضحية روزالين، ولده دانيال، اللي أكدوا أنه أكثر حاجة مستغربين منها أنه البوابة الرئيسية، باش يقول دانيال ولده، مسكرة. أي شنو الغريب؟ قالوا المحقق. قالوا سيد المحقق حاجة تقريبا عمرها ما صارت، توا احنا نسكن هنا عنا 8 سنين، من اللي شرينا هالدار هذي عمرنا ما سكرناه الباب الكبير، هذي حومة فيها العبيد يعرفوا بعضهم، باب كبير اللي يدخل الجردة متاع الحومة ديما محلول، وزيد الباب مش إلكتريك، ثقيل، حديد ثقيل، باش يتحل وباش يتسكر أمرمة، هذاك عليه خلينه ديما محلول. بالتالي فما شكون سكر الباب، والهدف متاعه كان أنه يجبر كريستوف يهبط من كرهبته باش يحل الباب، وهو هكاك فك اللحظة ينفذ جريمته. وعنتها وكأنه واحد نصب له العسى في بلاصة واضحة، يعرفوا باش يجيب الكرهبة باش يهبط من الكرهبة باش يحل الباب، بالتالي يحضر روحه كما ينبغي. في استجواب زوجته ولده المحققين سألوه باهي شكون مثلا نجم يكون عمل هكا، الأقرب كما انت راه ماشي في بالك هذا انسان يعرف الحكايه، يعرف حكايه الباب ومحضر روحه، وبالتالي يعرف الشيره. روزالين قالت انه كريستوف عنده شركه نتاع نجاره، كان نجم نقولوا نجاره، معناتها يعمل الاثاث وكذا ويركبوا الشبابك، في الفترة الأخرى كريستوف ولات عنده مشاكل مع مجموعة من الحرفاء بسبب نوع من عمليات التلاعب بالحسابات اللي عملها شوية ومعاملات بنكية قام بها باش يخرج منهم مشكلة تاع فلوس. حاشيشيت هذا على راس هذا خذا من عند الاخر الكومون تاع الاخر ما قدهاش خلص بالفلوس نتاع السيد اللي اعطاه تسبقه حسيل وعمل المشكله مع مجموعه من الحرفين المحقين قروا الساعه معاينه هالبوابه الرئيسيه هذه اللي تسكرت بما انه قلنا تسكرت في شو شعم شوفوا فماشي بصمات نتاع شكون اللي سكرها وسيتم العثور على مجموعه من العينات تاع الحمض النووي زوز على الأقل كيما زيدا باش يلقاو بحث البوابة باش يلقاو بقايا سيجارو. قتلي كريستوف ما يتكيفش العينات تم تحويلها للمعمل الجنائي كيما نقولوا يعني الشرطة الفنية وانطلقوا المحقين في استجواب الجيران. واحد منهم اسمه ميشيل قال أنه الليلة قبل الجريمة الحق شاف موتور واقفة مقابل دار عائلة جاره لجار هذا. المحقين باش ينطلقوا إذن في البحث على هذيلكن شكون اللي نجم يكون في الموتور شكونهم الحرفاء متاع الشريكة متاع كريستوف اللي عنده معاهم مشاكل. موظفين في الشركة باش يأكدوا أنه كريستوف صحيح عنده هكا إشكاليات مع تجار ولكن مش حاجات كبيرة مع التجار ومع الحرفاء. والحق يقولوا أنه حتى مع المنافسين متاعه يعني العلاقات كانت في المجمل طيبة. ثبتوا المحقين من الملفات والحسابات متاع الشركة وتأكدوا أنه في الوقت الحالي الوضعية المالية للشركة تعتبر وضعية عادية. هملا شنو حكيت هالخلافات اللي سمعوا بهم وقالوا صاروا في فترة من الفترات ما تورى عنده توا مدة الوضع طبيعي. ما زالوا يبحثوا المحقين في انتظار تقرير الطب الشرعي ونتائج عينات الحمض النووي باش يحلوا الكتاب بالطبيعة على كريستوف وعائلته. خليني مالا نقدم لكم هذه العائلة. كريستوف لوجار توا 48 سنة متزوج بروزالين 57 سنة معرسين توا من 25 عام. كريستوف تجم تقول روزالين هي حبه الأول والأخير تعرف عليها وقت اللي كان عمره 18 سنة هي أكبر منه هي عمرها 27 سنة. وقتها هو كان يخدم نجار وهي ممرضة. 4 شهور فقط بعد التعارف متاعهم باش يعرسوا وقتها هو عرس ولد صغير ما عملش 19 سنة. روزالين كانت معرسة قبل كريستوف وعندها زوز صغار من زواج سابق. من بعد زواجها بكريستوف أولادها الاثنين باش يجيوا يعيشوا معاها. عام بعد عرسهم روزالين وكريستوف باش يجيبوا وليد ويسميوه دانييل اللي حكيت لك عليه اللي قام يجري باش يشوف ش صار لبوه. وقتها قررت روزالين تسلم في خدمتها باش تلهي بصغارها ولو عندها 3 صغار. أما كريستوف فخدم واجتهد وأسس الشركة الخاصة هذه متاع ولا شركة من نجار ولا شركة متاع صناعة لفاف. فهموا المحقين من خلال بحثهم أنه علاقة كريستوف وولد زوجته أرنو متوترة نوعا ما بما أنه أرنو عمره ما تقبل فكرة أنه كريستوف هذا خذ بلاصة بوه أما هو ما عنده حتى علاقة هي كانت مطلقة وقت. خاصة كي وصل لعمر قولوا احنا حساس مراهقة أكثر شوية من المراهقة في 16 سنة علاقتهم باش تدهور بصفة كبيرة. وقتها روزالين قررت تبعث ولدها لمدينة أخرى باش يعيش مع خال. بعد المعلومات هذه توجهت شكوك المحقين مباشرة نحو أرنو وتم استدعائه لاستجوابه. وما عندهم حتى معطيات عملية لكن باش يصير سماعه. انطلق التحقيق مع أرنو ولي أنكر جميع الشكوك هذه متاع المحقين وقال لهم راه حكيت كرهه لكريستوف هذه هادرة قديمة ومرحلة مراهقة وتعديت. قال لهم تو بلا مرة عندي عامين ملي تصالحت أنا وياه وعلاقتنا ولات خير من قبل، ما وليتش نحب ونموت عليها، معناتها يقدرني ونقدره. وقال رجعت نزورهم حتى في المناسبات العائلية، في نوال نجي، في كذا نجي. أرنو قدم زادة حجة غياب نتاع عائلة الجريمة، لم يكن على عين المكان، كان في مدينة أخرى تماما. والمحققين ومش يرضعوا في صوابعهم بالطبيعة باش يتأكدوا من كلامه، واكتشفوا فعلا أنه علاقته هو ورجل أمه اتحسنت، وتأكدوا زادة أنه كان على بعد كيلومترات كبيرة، كان في مدينة أخرى. في الأثناء تصدر نتيجة الحمض النووي لديان اللي هو على الباب، وتم العثور على زوز عينات عطاو نتيجة. عينة ترجع مولد كريستوف، والثانية لشخص مجهول، لا هي المرت لا هي الولد لا هي الولد مرت، لا هي موجودة في قاعدة البيانات اللي عند الشرطة. لكن الغريب الحقيقة في هذه القضية أنه سيجارو اللي قلت لك عليه لم يتم العثور فيه على أي حمض نووي. أسبوع بعد الجريمة زوز سيدات باش يتقدموا لمركز الشرطة باش يقولوا أنه عندهم ما يفيدوا به التحقيق. واحدة منهن هي ماريس لوجار أخت كريستوف، والثانية اسمها ليليان. ليليان قدمت روحها المحققين على أساس أنها عاشقة كريستوف. كيفاش؟ ليليان قالت للمحققين أنه هي تعرف مليح هوية الشخص اللي عمل هكا في كريستوف. هاي بيه مدام ترى شكون؟ قالت لهم زوجته روزالين. ليليان قالت أنا وكريستوف نعرفوا بعضنا من اللي احنا صغار، كان حب الطفولة، لكن كبرنا وتفارقنا، وهو شاف حياته وكما قلنا عرس صغير وانا كيف كيف. اما توا من 6 شهور التالي بالصدفة قابلنا على الفيسبوك، فقررنا من اول ما بدينا نحكيه مع بعضنا قررنا رجعوا المياه لمجاريها. ووعدني كريستوف أنه باش يبدأ إجراءات الطلاق باش نجمو نعرسو. أي مدام هذا يراو غير كافي باش سيادتك تتهم مرته بالجريمة خاطر هو قابلك عنده 6 شهور وقال لك اللي هو باش يعمل إجراءات الطلاق. ما هو بشوية سيد المحقق مش هذا كهو هابش نزيدك. كريستوف قال لي أنه روزالين رفضت قرار الطلاق وقت اللي حكي معها في الموضوع، بل ولات تتصرف معاه بحالة هستيرية متاع غش. مش هكا كهو، هددته أكثر من مرة بالقتل، لدرجة أنه كريستوف ولا يخاف منها. قال لي اللي هو ما عادش يأكل ويشرب حتى حاجة في الدار، خايف لا تسممه حكم أنها ممرضة، ولا كل يوم يتصل بالمحامية متاعه باش تسرع له في إجراءات الطلاق، الطلاق اللي تأخر بسبب إجراء القسمة متاع الممتلكات 50% لكريستوف و 50% روزالين، خاطر عاملين نظام الاشتراك في الملكية تقول أنت. كلام ليليان أكدته زادة أخت كريستوف، قالت أنه شهر بالضبط قبل الجريمة اتصل بها أخوها يسيح ويعيد مغشش من مرته. قالها رأي جبدت من البنكة 30,000 أورو، وكيف اسألها في شنو قاعدة تعمل، قتلوا بالحرف الواحد حذر روحك، هذه نهايتك، وفي انتظار موتك لازم حساباتك في البنكة تفرخ. بعد كلام العشيقة والأخت متاع كريستوف بالوقت، المحققين استدعاوا روزالين للتحقيق معاها المرة هذه كمشتبه فيها. أول حاجة سألوها هل تعرف سيدة اسمها ليليان؟ روزالين قالت ليه؟ ليليان؟ ليه عمري ما سمعت به الاسم هذا. باهي هو احنا باش نعرفوك عليها وحكاوا لها الهدره روزالين باش تعاود تاكد للمحققين انه هي اول مره تعرف انه كريستوف رجلها عنده عشيقه. وقدت فعلا انه هي وكريستوف كانوا بداوا صحيح في اجراء الطلاق. اما سيد المحقق ما يكذب عليكم حد، انا اللي طلبت نطلق مش هو. اللي ما كانتش تعرفه روزالين انه المحقين بمقتضى اذن قضائي تحصلوا عليه كانوا فتشوا في الميلوات متاعها والرسائل اللي بينها وبين كريستوف، واللي تاكد انها على علم بخيانه كريستوف لها. المحقين كانوا متاكدين ان روزالين عندها علاقه بوفاه كريستوف، لكن زاده كانوا متاكدين انه مش هي اللي نفذت الجريمه وقت اللي صارت الجريمه هي في الدار، لكن اكيد عندها شريك. ربما الحمض النووي اللي لقاوها على الباب يرجع لهالشريك. عام تقريبا بعد الجريمة والمحقين ما زالوا ما وصلوش لنتيجة، ولكنهم مستمرين في أخذ عينات الحمض النووي من أي واحد يعرف كريستوف من القريب، وبدأوا يبعدوا. وأخيرا الحمض النووي اللي تم رفعه من مسرح الجريمة تطابق مع الحمض النووي متاع شخص اسمه كريستوفر، شاب عمره 26 سنة. كريستوفر هذا خذاولو الحمض النووي متاعو على خاطره طوى في أوت 2010، هو عامل بناء، فما مرمى في دار كريستوف مشى يخدم فيها. وبما أنهم هما عايتوا الناس كل اللي دخلوا للدار من قريب أو من بعيد، جاء الدور متاعو وتطابق لديان متاعو مع لديان اللي لقاوه في الباب. سيتم القاء القبض عليه وينطلق التحقيق معاه. شنو هو اللي يفسر وجود الحمض النووي متاعك في باب الدار سي كريستوفر؟ كريستوفر باهت قالوا سامحني سيد المحقق، ماني معناتها خدمت في الدار، معناها عديت قديه من نهار وانا ماشي جاي خرار مرار ونحل في الباب ونعمل، ما هو طبيعي باش تلقاو الحمض النووي متاعي بصماتي في الباب، خاطرني غادي خدمت غادي واكيد راني مسيت الباب وكان فاركس وتلقاو في برشا بيبان. سي كريستوفر من قوت الحمض النووي متاعك يستنى فينا؟ لا تنحى لا بشتاء لا بالبرد لا بالمطر لا بالحد شيء، بصمات بقات واضحة لم يتم إتلافها. وإذا بكريستوفر يبدأ يتلعثم وبتشديد السؤال عليه بدأ يتكلم وقال المحقين أنا ما عملت شيء، أنا فقط سكرت الباب. وعليش تسكر فيه الباب؟ أنا سكرت الباب طلب من روزالين، روزالين قالت لي سكر الباب الكبير ونعطيك 15,000 فورو. تحبني نصدق لي واحد يسكر باب يعطيه 15,000 فورو؟ أو أكثر من تيك توك هذي. بعد كلام كريستوفر تم إلقاء القبض على روزالين ومواجهتها باعترافاته، وهي زادة ما عاد عندها وين تهرب. روزالين حكيت عاد الحكاية، اسمع مليح مالا تفاصيلها. روزالين قالت أنا عرست بكريستوف وأنا أكبر منه بتسع سنين، أنا كنت ممرضة وهو نجار، وكنت أنا المعيلة متاع العائلة وهو ترفر، وكي كريستوف حب يأسس الشركة متاع النجارة اطلب مني نعاونه وأنا قبلت من غير حتى تردد. بعت داري اللي ورثتها على أمي وبابا، بعت أرض فلاحية نملكوها، وخدمت ليل مع نهار وعملت المستحيل باش يعمل هو الشركة ويقف على ساقيه. قالت أنا بديت نكبر والتعب ظهر عليا، لكن في المقابل هو جريت في ديه الفلوس وبطبيعته شباب وأصغر مني، كنت عارفة أنه عنده مغامرات نسائية. لكن واجهته وقلت له هاني مغمضة عيني على مغامراتك، أما كان تفكر في الطلاق يلزم نطلقه توا ما دامنا صغار، حكم أني ما نجمش نعيش وحدي. ووقتها قالت كنت نجم نعاود حياتي مع راجل آخر، لكن شرطت عليه إذا وصلت ولا قربت من 60 ورد بالك تفكر في الطلاق. وهو قال لي علاش تقول في هالكلام وجايبنا للطلاق، ووافق على هذا الاتفاق وعطاني كلمة رجال. بالتالي سيد المحقق هو اللي قرر مصيره بعد ما اختار انه يتخلى عليا، بعد ما استغلني ومصلحته وفات. تم القاء القبض على المتهمين الزوز، لكن الغريب انه ما كان فما حتى حاجه تربطهم ببعضهم، لا لقاو رسائل لا تليفونات لا ميساجات. كيفاش تفهمت المراه مع الطفل اللي سكر الباب؟ ما لقاو حتى حاجه تربط بيناتهم. فاقوا المحققين أنه كريستوفر أثناء فترة إيقافه قبل ما تصير المحاكمة دخل معاها تليفون بورتابل للحبس. ألور هذه الساعة راهي ظاهرة موجودة في فرنسا بصفة رهيبة بل وغريبة، يعني معروفة السجون الفرنسية أكبر المجار ما عندهم تليفونات. يقولوا أنه الأمن الفرنسي ما لقالهمش حل، يقولوا، ولكن على كل حال اليوم هذه ظاهرة موجودة، يعني ما تستغربش يقول لك خاطر يمكن الوضع يظهر لك غريب عنا في تونس، في فرنسا موجودة هذه الظاهرة. حسين علاش حكيت لك الهدرة؟ خاطر اكتشفوا أنه عنده التليفون خليوه، خاطر عارفوا أنه سيتواصل مع شكون اللي موجود معاهم في هذه الخطف. وفعلا لقاوه اتصل بشخص من السجن اللي هو أرنو ولد روزالي، وكان يصيح ويعيط ويقول أمك السبب باش دخلت أنا للحبس، كله من جرتك وجرت أمك. عمرت لي راسي وقلت لي 15,000 أورو، شريت لي موتور وقلت لي الخطة ناجحة 100% وما عندي حتى ريسك. بالتليفون أرنو حاول يهدي كريستوفر وقالوا يا ولدي ما تخافش، هاني مش نعين لكم محامي، أكبر محامي باش يخرجك أنت ويخرج أمي من الهدرة. لكن هذه المكالمة كانت تحت التنصت. بعد هالتليفون سيتم إلقاء القبض على أرنو اللي اعترف وقال أنه عاون أمه، صحيح عاونها بعد ضغطها عليه قرر يساعدها، هو اللي أقنع كريستوفر باش يعاونهم. كيفاش صارت العملية؟ كريستوفر عاد دليلة كاملة وهو يراقب في الدار. بعد ما جمع الكل روحوا في الليل مش يسكر البوابة الكبيرة، من غدوة الصباح استنى حتى كريستوف ياخو كرهبته يبدا ماشي باش يخرج من الباب، يتفاجئ يلقى بابهم الكبير مسكر، يهبط باش يحل الباب الكبير يطلق عليه هو النار. 15 ماي 2015 بدات جلسات المحاكمة. بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات روزالين حكمت بتهمة التحريض على القتل، كريستوفر حكم بتهمة القتل العمد، أرنو حكم بتهمة الوساطة والمشاركة في القتل. باش يتم الحكم على روزالين ب25 سنة، لأنه اعتبروها هي اللي تلاعبت بالأولاد الاثنين وبالتالي مسؤوليتها هي الأكبر. كريستوفر منفذ الجريمة حكم عليه ب20 سنة، أما أرنو فحكم عليه ب15 سنة سجن.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: Jouer à sport avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
3: برعايه
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
2: جوهر سبور.
5: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. بعد تقريبا 23 يوم باش يكون الموعد مع انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى اللي تبدا نهار 22 و23 اوت المقبل، واللي تصدرها لقاء الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي براس. نذكركم ببرنامج الجوله الاولى، كما قلت الكلاسيكو لسبيرونس ليتوال تقدم سقيت الدير تلعب ضد شبيبه العمران في ملعب الطيب المهيري. سقيت الدير باش تستقبل كل مقابلات الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، امل حمام سوسا التي حضر هذه المونستيري أمل حمام سوسة المنتظر زاد مقابلته يستقبلهم في الملعب الأولمبي بسوسة. نجم المتلوي النادي الإفريقي اتحاد بن قردان نادي حمام لنف، النادي البنزرتي مستقبل هذه بالمرسى، ترجي جرجيس الأولمبي الباجي. هذه الجولة الافتتاحية في البطولة، هذا ما خلى الأندية تواصل تحذيرات استعدادا لاستئناف نشاط البطولة. نحكيه على الإتوال اللي وصل للتحذيرات بقيادة كريستيان براكوني، مساعد سليم بن عاشور ومروان الغول لموعد انطلاق البطولة. تمارين عرفت التحاق موسى سنجار وعمر با، كيف كيف محمد سنجاري آخر المنتدبين موجود مع المجموعة. نذكر كان الانتداب الثالث والرسمي في الفريق حتى التوى بعد كل من أشرف بن ذياف وعبدالله العامري. وعلى مستوى لجنة تفضل النزاعات حاليا دوسي حمزة جلاسي مازال ما تسكرش، فيه 72 بالمئة، وصل 203 ملايين و400 دينار من جملة 281 مليون. مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي نذكر فيه 75 مليون، لسعد دريدي اللي فيه 150 مليون و500 دينار، وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات. والإتوال خاصة تسارع الزمن والوقت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة قبل 10 أوت المقبل، الدات اللي حطتها الجامعة التونسية لكرة القدم بالنسبة لكل أندية الرابطة المحترفة لتسوية النزاعات امتح. الترجي الرياضي التونسي بدوري وصل التحذيرات تحت إشراف المدرب الروماني ريغا كانف. متوسط ميدان الهجومي محمد المحلي فسخ عقده بالتراضي مع الفريق بعد ما توصل إلى اتفاق مع فريق جديد اللي هو شارلوال البلجيكي. المحلي اللي جاء في جان في 2025 للترجي الرياضي التونسي لكن ما لعبش برشا مقابلات، شارك فقط في 6 مقابلات ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في مسابقة الكأس. النادي الافريقي واصل ترابسو في مدينة تايندرام تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري. الفريق برمج مقابلة ودية باش تكون غدوة ضد النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم 6 متاع العشية، مقابلة زفر الحكم خليل الجري. بينما على مستوى الميركاتو اتفاق مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ 26 سنة، مهاجم كان يلعب قبل في اف سي بورتو، لعب مع الملعب المالي، شارك معه في الشامبيونز ليج وكان هداف الفريق برصيد 5 اهداف. اتفاق رسمي مع المهاجم هذا في انتظار الإعلان الرسمي يكون على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المونستيري ربح البارح مستقبل نفزة والدين 7 أهداف مقابل 0، منها دوبليل أحمد أبو عصيدة. الهيئة التسييرية بقيادة جمال السقا عمل زيارة للفريق في طرابلس متاع عين دراهم لمتابعة سير الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. أما المقابلات الودية التحضيرية بالنسبة للأندية اليوم انطلاقا من 5 نتاع العشية في ملعب إحدى النزل في القنطاوي سي اس اس الاتحاد الرياضي القرطاجني مقابلة يزفرها حمزة جعيد مركب عين دراهم باش يحتضن مقابلة اليوم انطلاقا من 4 نتاع العشية شبيبة العمران النادي المنزرتي مقابلة اللي زفرها حسام بولعريس غدوة انطلاقا من 6 نتاع العشية في ملعب إحدى النزل في سوسة أمل حمام سوسة ترجي جرجيس مقابلة زفرها فرج عبد اللاوي وغدوة كيف كيف 6 نتاع العشية في البارك بي ترجي الرياضي التونسي يستقبل اتحاد القرطاجني مقابل زفرة حسام بزيز. نحكيو على قصي معشة اللي رسميا بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي صحف المستقبل الرياضي بالمرسى عقد مدته 3 مواسم بعد سنوات قضاها في الترجي الرياضي التونسي وتدرج بكل الأصناف في الاسبيرانس 36 مقابلة عنده مع الاسبيرانس في الأكابر وعنده 5 أهداف وأسيست وحيد. ونذكر قصي معشة كان من بين 60 موهبة في العالم بما فيهم لامين يامال كوبارسي وغيرهم من الأسامي هذا عامين التالي حسب ما أعلنته صحيفة The Garden قبل ما يخرج من الترجي كما قلت صح رسميا في القنوي. الشبيبة القيروانية تعاقدت مع متوسط ميدان وائل التليلي لمدة موسم قادم من اتحاد تطاوين هذا بعد التعاقد البارح مع 3 ملاعبية اللي هما معتز أبو القاسم اللي هو متوسط ميدان المهاجم حبيب اللزاز ومتوسط الميدان أنيس خبر. في الباسكيت النادي الافريقي اعلن تعاقده مع المدرب اندرياس فاغنر للاشراف على فريق الاكابر لمده موسم واحد حتى لجوان 2027. فاغنر اللي هو الماني يرجع من جديد لتدريب النادي الافريقي بعد تجربه سابقه كانت ناجحه مع فريق بابجي. المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو تم استجوابه قدام البرلمان بعد خروج منتخب بلاده من

جوهرة اف ام تربح بيدا فيون الوجهة من وجهة نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

ولا تعقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 76 24 3000

0: صباح البلاد.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. الجو الحمد لله يا ربي ابرق شويه، ما عادش برشا سخانه، لكن ديما الانسان يحتاط شويه خاطر تعرفوا اللي الشمس عندها زاده كيما المنافع متاعها عندها المدار، كيما نعرفوش احنا كيفاش نتسيروا مع كل سيزون. هذاك علاش احنا اليوم موعدنا في سونتي بلوس باش نحكيوا على اثار الشمس على الجلدة على الشعر، زادة اثار وتبعات مواقع التواصل الاجتماعي في بيع مواد التجميل. هل هي معنا نقولوا مصنعة صحيا، منين جاية الاوريجين كما نقولوا احنا متاحها؟ هذا الكل راه مهم برشا، مش خاطر نلقى مواد تجميل تبييض وإلى غير ذلك ونلقاها رخيصة نقول خير ملي نشري حاجة أخرى غالية ومن غير ما نمشي للدكتور المختص. قبل هذا كل خلي نقول لها سمية الصغير مرحبا في الأخراج التقني، حسام القايد وياسمين الجديدي في الأخراج الرقمي. ياسمين شنو حوالك؟ سافا. خليني نقول لكم انا حليم غيلان في الاعداد والتقديم، وخليني نرحب برشا بالدكتوره امينه عون الله اقسيعة المختصه في الامراض الجلديه واستاذه بكليه الطب بسوسه. اهلا وسهلا دكتوره.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بيك وبمستمعي جوهره اف ام، سي توجور ان بليزير باش نجي بحذكم.
1: وانا زاد ان بليزير كي تبدا بجنبي هكا على يميني هكا دكتوره صغيره ومزيانه وكومبيتونس كبيره زاد يهمني برشا. خليني نقول لكم على ال 36 300 الف ولا على 73 275 800 تنجموا تكلمونا، تنجموا تدخلوا مباشره مع الدكتوره في تساؤلاتكم. فما ناس تقول لك انا حطيت دي ميساج جاوني يقول لك ثم الحروق تحرقت من بعد مع الشمس ولات لي كحاله برشا روى كيفاش النجم نعمل هذا كل شويه اخرى باش نقعد مع الدكتوره. هيك سميه صغير تقول لي توا خلينا نمشي مع فاصل موسيقي ورجعينا.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير كالعاده. ديما نقولوا احنا في برنامجنا سونتي بلس على الدنيا وما فيها جوهر فام، نقولوا الله لا يمرضكم ديما. ذك علاش احنا ديما عنا تبارك الله من الاطباء الاكفاء والجميع الاختصاصات باش نعطيكم نقولوا هاو لا قدر الله المرض شنو هو الحلول، شنو هي التوصيات، شنو هي. ذك علاش يهمنا برشا توا كموسم صيف ودرجات حراره مرتفعه وخروج وكونجي ومشي تمشي للبحر وخروج ساعات في القايله باش تقضي باش تقف على الغاز زاده باش تطيبوا مع الدنيا سخونه. هذا الكل قرينا له حسابه مع الدكتوره امينه عون الله المختصه في الامراض الجلديه والاستاذه بكليه الطب بسوسه. خليني نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى عزيزتي. دونك باش نحكيو توا على الامراض الجلديه الجلده لابو احنا في الصيف ومع درجات الحراره ومختلف اختصاصات نحن نساء ولا رجال زادة. تفضل
1: يعيشك. الحقيقه التيم نتاع ليميسيون المره هذه تري بيرتينون خاطر طنبك الصيف وتو كيما قلت انت العباد تصيف وتخرج الشمس وسخانه ومعناها الناس الكل عايشين في دون اون امبيونس اللي تنجم تاثر على الجلده فاسيلمون. فما برشا حاجات اللي يكون تاثيرها ديريكت نتاع لفات اللي نخرجوا للشمس تكون تاثير ديريكت على الجلده، وفما حاجات اللي يكونوا على لون تيرم. نبداو اون ديكورتيك بشويه بشويه الحكايه.
0: تفضلي.
1: اول حاجه عندنا في الصيف شنو؟ فما الشمس، فما السخانه، فما العرق. دونك لفات اللي احنا باش نتعرضوا للشمس هذاك فما تاثير مباشر. دونك حكينا فيه في اول الصيف وصارت برشا معناتها بروموسيون للحكايه هذه اللي ما يلزمناش نتعرضوا للشمس ديريكتومون، يلزم التعرض التدريجي. تو هذاك صار ودخلنا تو في وسط الصيف، معناها سي بون اغلبيه العباد تعرضوا للشمس وكان معناتها صارت مشاكل نتاع كل بروتال معناها اكسبوزيسيون بروتال راهي صارت تو سي بون. توا ماذا بينا نستحفظوا على الجلده نتاعنا واللي مازال ما صيفش ومازال عنده الفرصه باش يعرف المشاكل هذه. هذه
0: فرصته يسمعنا مليح.
1: فوالا.
0: تفضلي.
1: عندنا كيف نخرجوا للشمس تاثيرات نتاع الجلده ديريكت، الحرقه اول حاجه. وهذاك النهار كل نوصيو عليه، ما يلزمنيش كيف نمشي ونعوم ولا حتى نقضيو حتى كي تمشي تركب في الكهرباء وتقعد تدور من قضي لقضي، هذيك راهي تعرض للشمس مباشر ديريكت.
0: وقوية دكتورة وقوية الشمس هذيك مع الكهرباء.
1: يا لطيف. انا الكلنا البريود هذه نغفقوا من الشمس. دونك واحد كيف يتعرض للشمس فما اكثر حاجه نخافوا منها لي كوت سولي والحرقه نتاع الجلده. دونك اذا كان واحد جلدته يعرفها سنسيبل يعني قشره بيضاء عاده كي تبدا سنسيبل، اما حتى راهو اللي جلده غامقه راهو في الشمس هذه ما لا مفر من الوقايه معناتها. يلزمنا بشوي بشوي نستحفظوا عليها. ما نخرجوش الصباح، كان الصباح بكري معناها ماذا بينا قضيه نتاع بين العشره والاربعه نبعدوا عليهم. البحر هذاك متفاهمين فيه معناها العومان يا الصباح بكري يا
0: بعد الاربعه نتاع العشيه.
1: يا بعد الاربعه نتاع العشيه علاش؟ خاطر كان صارت لنا خرجنا في الشمس وطولنا وحتى ساعات قلت كي تبدا قشره بيضة من غير ما تطول جلده تتحرق ديريكت. والتاثير نتاع الحرقه مش كان تو معناتها الوجيعه ولا كنبول، لا فما اسم الله عليكم وعلى المستمعين الكل امراض نتاع الجلده اللي هي خطيره واللي هي تكون السبب نتاعها من الصغرى كل تعرض للشمس والحرقه هذيك اللي هو ميلانوم بعيد الشر معناتها.
0: فنحتاج نفسروا للساده المستمعين ولا اللي تبعوا فينا على الصفحه الرسميه ولا جوهر اف ام لايف، نفسروا لهم لوين يوصل مثالش باش العباد تاخذ احتياطاتها خاطر حنخافوا عليهم. دونك شنو هو الامراض اللي تنجم توصل لا قدر الله مع الجلده؟
1: هو فما كيما قلت لك الامراض معناتها الحاجات اللي يخافوا منهم العباد
0: اللي يخافوا منهم الكلنا
1: اللي يخافوا منهم العباد الكل هما لي كونسير. وفيهم انواع كونسير نتاع الجلده وفي لي كونسير نتاع الجلده انواع زاده كيف كيف. فما اللي نتيجه على التعرض مده سنين الله للشمس. كل عام نتعرضوا للشمس، كل عام نتعرضوا للشمس لين الجلده تصلح روحها برشا مرات ومن بعد تولي ما عادش تعرف تصلح، تولي تصنع دي كونسير. وفما نوع اخر نتاع دي كونسير اللي هو ميم بلو غراف كو هذوكم اللي هو ديو او كو دو سولي بلو، معناها واحد كيف يخرج الشمس يتحرق ينبل تتخبى كالحرقه هذيك وبعد سنين يطلع النوع هذايا من السرطانات نتاع الجلده لطيف. اللي هو معناها من اخطر الانواع، وربي يحفظنا الناس.
0: شنو نجم يعمل دكتوره؟
1: برشا حاجات، ويتفرع فيسع مشكلته اللي معناها حتى كي نحيوها معناها القابليه انه يتفرع في البدن
0: معناها ميتاستاز.
1: اي نجم يعمل دي ميتاستاز بيان سور.
0: يا رسول الله ردوا بالكم على رواحكم، بربي انتبهوا جيدا. شنو قاعده تقول الدكتوره اليوم معنا وخلينا نعرفوا احتياطاتنا الكلها. تفضل الدكتوره كملي.
1: هذه اللي الون تيرم واكثر حاجه نخافوا منها.
0: اي
1: من بعد فما حاجات اللي كون بو جيري واللي هي معناها اللي يخموا فيه عامة العبيد هو الاستيتيك نتاعهم. كيفاش الجلدة اش باش يصير لها؟ اش باش يصير؟ باش تصير شيخوخة مبكرة. في وقت واحد يستحفظ على الجلدة نتاعو تقعد له بالنظارة نتاعها وصافية وكل مدة حتى عمره نقولوا 40 50 سنة، الشيخوخة المبكرة تبدا من 20 و 30. دونك باش تظهر؟ باش يظهروا لي غيد، التجاعيد الصغيرين، التجاعيد الكبار من بعد. التصبغات في الجلدة، جلدة ما عادش الكل منظرها مزيان يونيفورم. بشوية بشوية نوعية الجلدة تتبدل والكاليتي نتاعها تولي خايبة. دونك هذه نتيجة من الاكسبوزيسيون دونك للشمس. وإذا كان ما نستحفظوش على جلدتنا يصير لنا المشاكل هذوما الكل.
0: باهي، احنا كنا نحكيو توا على الجلده، حكينا على شنو نجم التبعات نتاع انك تقعد برشا في الشمس وساعات ما تفيقش بروحك، واقف تحكي ساعات رانا حديث سقيفه تعرفك اللي ولي في الشارع نقعد واقفين فك الشمس والعرق هابط واحنا نحكيو. دونك تقول لنا قداش يلزمنا نقفوا فيها الشمس بالضبط توقيت؟
1: هو ما فماش كيما قلت لك بين العشرة والأربعة
0: هذاك متفاهمين
1: فيه.
0: وإذا كان باش
1: بعد راهو مثلا كيما تقف في الظل مش كيما تقف في الشمس بالطبيعة. فما مشاكل أخرين يصيروا بخلاف أنك باش تقول قداش نجم ونقف. فما معناها ضربة الشمس مش كان على الجلدة، على البدن الكل معناتها تصير ديزيدغاتاسيون وتجم تكون عواقب وخيمة.
0: يا لطيف.
1: ما نجمش نقول لك معناها ربع ساعة نص ساعة ساعة كل عبد وشنيا
0: يتحمل.
1: اما احنا وحدنا ما نقعدوش في الشمس هكاك، لازم ديما لوجو بلاصه فيها ظل وكاسكيت واللبسه نتاعنا تغطينا الجلده للماكسيموم. معناها في الصيف هذه وخاصه الصيف العوام الاخرى معناتها ولات انسوبورتابل. دونك ايفيتي
0: اللي هي
1: قد ما نجموا نبعدوا من الشمس قد ما خير.
0: اللي هي يقولوا زاد العلماء بيان سور انا ما نعرفش مليح كيفهم، دونك ما يقال انه راهو مش الصيف ومع صيف اخر مع الكل ما تستناش انك باش ترجع درجات الحراره اللي كنا نعرفوها احنا قبل، دونك تكون في تصاعد. ربي ان شاء الله يحمينا يا ربي من هذا الكل. اي حكينا توا على الجلده، نجموا نحكيو على الشعر؟
1: صحيح، قبل ما نتعديو للشعر زاده بخلاف هذوما اللي حكينا فيهم معناتها الون تيرم او كور تيرم، فما كيما تصير ريتم بكري قلنا نجموش نقعدوا في الشمس برشا. لا بو بيدها اسو ديزيدغات، معناتها المشاكل اللي يصيروا في الجلده انها تشيح. دونك يلزمها لهوه خاصه نحكيو فيها
0: اي
1: بالطبيعه. فما ديزامبيرفيكسيون اللي فما ناس عندهم قابليه اكثر باش يطلعوا لهم كل نكت الكحول كو ناس اخرين. وهنا معناتها ناكد على الاخر راهو اللي تبدا جلدته بيضه ويفرح بك البرونزاج هو صحيح مزيان معناتها، اما راهو البرونزاج اللي تعدى ديريكت للحموريه هذاك سي تري غراف معناتها. الجلده قد ما تبدا غامقه قد ما هي بروتكسيون من عند ربي.
0: داكور، نحمد ربي لانا نحمد ربي.
1: الالوان الكل بهين.
0: اي الحمد لله.
1: كل واحد عنده الشغف نتاعو بالطبيعه وهذيك نعمه من عند ربي.
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد على كل شيء.
1: فوالا. باهي بالنسبه للشعر تو. الشعر فيه فما حاجات ناتجة للتعرض للشمس، فما حاجات أخرين ناتجة على تصرفاتنا. احنا شنو نعملوا في الصيف؟ نمشيو نعوموا في البحر.
0: أيه.
1: نعوموا في البيسين. فما في البيسين فما الكلور.
0: صحيح.
1: دونك التأثير نتاع معناتها كي نكملوا السيزون نتاع الصيف، جينيرالمون هما العباد شو يقولوا؟ شعري ترشق.
0: ترشق.
1: وطاح. طاح وترشق وتهلك. علاش؟ خاطر الشعر بيدها تشيح. وكمل معاه اذا كان ما نعملوش هيك الديريكت واحد ما يروح من البحر يدوش يخسر شعره ويخسر بدنه دايوغ. حتى الجلد هذه مهمه خاطر فهم برشا عبيد يقول لك ليه مسيش نقعد بالماء المالح
0: ليه البحر فايده يقول لك ليه وعندهم راهو ما يفسروا
1: هو البحر راهو باش نبداو واضحين رانا احنا حتى اون طونك ميدسان اون لو كونساي لبعض الامراض اما شنو كيف يمشيوا يعوموا نتيجتك يعوم في البحر ومعها شميسه مده مش طويله الداوي برشا امراض منهم الصدفيه منهم الحساسيه فما برشا حاجات اللي احنا ننصحوا بهم امشي عوم في البحر مش في القايله ديما بعد الاربع الخمسه نتاع العشيه باش تحصلنا الفايده بعد ما نكملوا نعوم اوتوماتيكمون نروحوا ندوشوا ما نقعدوش بالماء المالح يهلك الشعر ويهلك الجلد الزوز وكو دير زيد البيسين مش ظهر لنا بيسين في الدار مثال شو لا بعد البيسين ندوشوا ونحيوك الماء بالكلور نو سولمون معناتها يترشق الشعر ما حتى الكلور نتاع الشعر تتهلك تولي عاطي عصفوريه والخضوريه
0: صارت علينا موجود
1: دونك يلزم سيستيماتيكمون بعد ما نعوموا نروحوا للدار ونغسلوا شعرنا ونغسلوه افيك دي شامبوان ادابتي شامبوان ادابتي نسالوا طبيبنا من المستحسن
0: سوفات معناها
1: فوالا مثلا اذا كان واحد عامل بروتين كيراتين هذوكم سينو معناتها فما دي شامبوان اللي خاصين باليوزاج كوتيديان ويكونوا باهين
0: وعلاش ما نغسلوش بالطفل؟
1: الطفل كي تبدا الشعر زيت
0: ايوه
1: نجموا نستعملوا خاطر الى بسو اما مش كل يوم انت مش كل يوم مش تحط الطفل
0: اكيد خاطر الفلية ما عادش موجوده برشا خلينا شويه مراوحه هكا شويه ضحكه وشويه
1: وين يبدا شايح معناتها الشعر نتاعو شايح وتحط له طفل ما يمشيش راهو دونك معناها جوست الجلدة الشعر الزيت الطفل الانديكاسيون نتاعو
0: باهي هذه معلومه باهي
1: اي كيما مثلا كيف نمشيو للحمام زاد الكوماج التفتيل
0: التفتيل
1: ماهوش انديكي بوغ لي بول كل الجلده اللي تبدا خشينه وتبدا زيته يمشي معها نجمو دو طون زون طون نعملو ان بتي كوماج جلده شايحه وسنسيبل وفيها امراض ولا حتى من غير حتى امراض معناها جوست اون بو سنسيبل ما نقوموش نعملو في الكوماج والتفتيل اصلا كيف نغسلو ماذا بينا نحطو لو جيل ولا الصابون في دينا نرغيو ونعملو من غير كاسه من غير حتى شيء
0: تري بيان واحنا ما يظهر لنا حمام الا يكون تفتيل ونقعد ليه وتخرج ساعات تحرقك جلدك تحرقك تبدا ويزيد نعملوا بارفان فوق منها برشا حاجات ماخذينها غب الغال الدكتوره اي
1: فما في الشعر زيادة بخليف احنا عنا لي شوفو عنا لو كوير شوفو الجلدة اللي تشد الشعرة هذيك في الصيف زيادة ساعات يصير لها تهريه تلمون بالبحر بالبيسين باللي برودوي اللي نستعملوهم بكثرة الصبغات زيادة مناسبات برشا كل شيء كله يهري جلدة وينجم يطيبها برشا دونك يفو فيغ اتونسيون اقل حاجة تمس الكوير شوفولو نمشيو نعديو عند الديرماتولوج
0: تخي بيان مهم جدا هذا يعني نعرفوه تري بيان بعد باش نرجع لك راني دكتوره تو انا مادام نحكيو على الشعر خلينا نحكيو فرد المره اسكو هذا تو لي بروتين كيراتين كل منصوح به ما نحكيش على الشعر انا ديما نحكيو على جلده على الراس دونك شنو هي الاثار شنو اللي بيان في وشنو لي كونسيكونس
1: بي نعرف اللي فما برشا ناس معناتها يحسوا رواحهم اوبليجي باش يعملوها على خاطر شعرهم ماهمش مقتنعين به مع
0: اني حتى نحكي على روحي
1: اني عندي كيما نقولوا تحرز على
0: الاحتراز
1: احتراز
0: برا سيدي نقولوا كارتون فيغ جون جون يا ربي
1: كارتون اللي تحب انت خاطر كل انسان شنو الزين نتاعو كيما الشعر بوكلي مزيان كيما الشعر غاد مزيان يسوفي انت تعرف كيفاش تتلهي به مي جو ريسبكت انه واحد يحب يبدل يزين ويبدل من الشعر نتاعو لي بروتين والكيراتين هذوكم اللي هما الكلهم سي دي بروتين اون فان دو كونت يلزم نردوا بين اول حاجه السنتر اللي تعمل فيه شو هما لي برودوي اللي يستعملهم طريقه الاستعمال نتاعهم والانسان بيدو اللي باش يمشي يعمل السوان هذايا خاطر فما دي جون كي سون بلو سونسيبل كو دوتر
0: صحيح
1: شنو يصير هما كيف يعملوا لي برودوي هذوما الشعره من الاول سي فري باش تعطي منظر مزيان برشا مي انت لازمك تفهم لا بروسيدور البرودوي هذا باش يتحط في الجلدة فما في الشعرة يا ربي. الشعرة داير بها تسمى كوتيكول غليف براني يحميها نورمالمون باش يدخل البرودوي هذا لازم تتحلك الكوتيكول هذيك هما يحلوه ويحطوه يحطوا البرودوي ومن بعد بالسخانة بالليساج هذاك اللي يصير تصير الفيكساسيون نتاعها ليفي نتاعها ايميديا سا سي سور مزيان باش يعطي يهبط الشعر
0: غايد ومحلاه.
1: انت تخيل الحاجه هذه تعملها وتعاودها اون فوا بعد 6 شهور تقريبا باش لازم تعاود حلك الكوتيكول سكر الكوتيكول معناها الشعره تولي فراجيليزي يجيونا من بعد يعديو او انت تمس الشعره من هنا وهي تتقص
0: اي
1: دونك تولي دي لي شوفو فراجيليزي دونك ردوا بينا شنو البرودوي اللي قاعد تستعمل فيه السنتر هذاك وطريقه اسكو ما بطريقه صحيحه اسكو والانسان بيدو فما ناس يعملوا حساسيه تعمل حساسيه على البرودوي تصير دي كاتاستروف
0: ثم دي كاتاستروف نقولوهم بالحقيقه الحق دكتوره مش نرجعوا للعباد لكن يردوا بالهم
1: اي يردوا بالهم عند شكون يعملوا لازم انسان مستانس ويعمل وشافوا شكون عمل عنده ويعرفوا البرودوي اللي يستعمل فيه بون كاليتي ولا لا مش نامبورت كوا وستر الله وكهو.
0: خليني معاك انا دكتوره في هذايا خاطر مهم جدا راهو نحكيو فيه الموضوع هذايا توندونس خاطرها هي الحكايه هذه وسباق ثم زاد ثم حالة صارت الحقيقة صارت الفارطة هي عريوسة باش تعرس وتحضر في روحها بطبيعة الحال تحب تكون ديما مزيانة ومحلاها وشعرها حاضر وتقول لك ماشي باش نبحر يقعد لي باهي لكن لو بيغ اللي صار أنه مسيكنا تقص بكله شعر تقص وجلدة مرضت لها معناها رسلت لها في بيروك وكل ولكن ما لقاتش حق زيادة راهو من بعد ما لقاتش حق دونك هذا تنحكي فيه في مناسبه اخرى مع عماد الاطباء كيفاش نجموا هالشيء هذايا الفلو هذايا الكبير اللي تخلى علينا كيفاش نحاولوا نحافظوا على الناس دونك المنصوح باللي برودوي لازم تعرف منين تاخذهم ما صاب لي باغا ولي فارماسي هما اللي يبيعوهم هذوما الحقيقه
1: هما راهو كي يبداو سونتر دو ديستيتيك يبداو باهين يعرفوا يشرو دي برودوي باهين وتلقاها معناها المرأة تعرف كيفاش طريقة الاستعمال والمدة وتحاول وفما حاجات راهو حبينا ولا كرهنا ديبوندون من الباسيون بيدو يعني تنجم برودوي هذاك ما يعمل حتى شيء المئات العباد ويجي الواحد يعمل له حساسيه وسا بو اريفي اي حاجه تنجم تعمل حساسيه لاي انسان
0: هذاك على جينيرالمون توا ولاو حتى الصغير لي ميزون معناتها دو كوافور صغار والكل تقول لك اشري انت لو برودوي ويجي نعمل لك لابليكاسيون دونك هذاك علاش نقول علاش هديت صحيح انا حبيت في الموضوع هذايا خاطر مهم جدا على خاطر الاقبال برشا ومن بعد ساتيسفيت نو ساتيسفيت هذه حاجه اخرى امور نسبيه دونك ردوا بالنا وماذا بينا كيبدا عندنا طبيبنا ديرماتولوج نتاعنا نستشيروه على خاطر هذه ما فيهاش لعب اي نمشيو نكملوا في الشعر ولا مازال عندنا ما نقولوا ولا نمشيو للاظافر دكتوره
1: نمشيو للاظافر اللي هما زاد كيما الشعر زاد فيه لهوه توندونس ياسر في الصيف ناس كل تركح اظافرها صحيح ومزيان برشا كلي فيرني بيرمانون اما زاد فيهم خطرات وفيهم ما يتحكي خاطر لو فيت انك فيهم برشا
0: دكتوره فيهم برشا خلينا ديما نحكيو على الواقع احنا معناتها من بالحق انا ديما في ليميسيون هنايا في سونتي بلوس ماذا بينا نحكيو كيما يقولوا البر يقولوا بالفرشه معناها كارت سور تابل كل شيء ونقولوا بالحق شنو اللي يصير للظفر ساعه كي تعمل له انت بيرمانون وكلاباري اللي تحط فيها يدك ولا شنو اللي يصير
1: تاع اول حاجه لي سوان كي نكثروا برشا زاده في الظفر خاطر انت قبل ما تحط الفيرني بيرمانون ما هو باش تبرد الظفر بيان سو سا لو فراجيليز خاطر معناتها هو بيدو يولي سنسيبل من بعد يتحطك البرودوي اللي هو بيدو ينجم يعمل حساسيه
0: اي
1: زيد فوق هيك تحط في لاباغي نتاع لي زو في باش تعمل فيكساسيون اللي احنا نحفش نحكيو من بكري معناتها لي زوفي كلهم ينجموا ياثروا على البدن كيما ياثروا على الضوافر والليدين الشيخوخه تصير زاده كيف كيف الجلده اللي باش
0: حتى الليدين تتبدل
1: اللون يتبدل ويصير حتى فييسمون ا لون تيرم كي يقعد واحد يعمل سنين معناتها ما يقصش على
0: لي سوان
1: هذو على البيرمانون على دونك نردوا بالنا بالكدا هو صحيح مزيان ونتفهم انهم الناس الكل يحبوا يعملوه كل اما يفو فيغ اتونسيون
0: ينجم يعمل دي شامبينيون
1: لي شامبينيون مش الفيرني في حد ذاته اما لي سوان وقت اللي تمشي سنتر وما يعملوش ديزانفيكسيون تاع الماتريال نتاعهم بالكدا تنجم تجي مراه تعمل لها يد عندها شامبينيون بعد كي تهزك الجرثومه وتحطها لمراه اخرى تو سامبلومون
0: وي وي
1: وتصير لك الغريف نتاع الشامبينيون
0: وراه والله مخطر برشا معناتها ما نفدلكوش بها الحكايه نقول شامبينيون تنداويه وتتعدى راه شامبينيون يضرب يضرب ويتنحى صحيح اما راهو اطباء وما هوش باش تجي وحدك انت باش تنظف وتعمل ردوا بالك
1: هو احسن حاجه اللي يحب يعمل دي سوان يعمل في دويرته يشري ماتريالو
0: بالضبط
1: نتاعك انت ما مسؤولك حد وحتى كي تعمل روحك زاد يفو ديزانفكتي الماتريال من بعد
0: ما تعرفش خاطر
1: كيفاش تبدا كل شيء على نظافه
0: ومش كيما ليدين كيما الساقي
1: هو بون نفس العبد اذا كان اما ينجم يكون عنده شامبينيون في ساقيه ومن بعد يعديه ليديم لازم يشوف روحه عاد هكاك
0: ردوا بالنا ميساج ديتا هذوما مهمين خاطر تقول لك انا يا اخي هذاك ظفري نتاع ساقي مش باش يعديني
1: لا يعدي شامبينيون دايوغ يبدا من الاول صفر ومن بعد يبدا يعدي بالصفر بالصفر بالصفر بالصفر لان تولي ساقين وحتى ساعات ليدين
0: افا الحقيقه دونك هذوما اجمالا توا حكينا على الجلدة وحكينا على الشعر وحكينا على الأظافر تاو
1: فما شامبينيون زيدا سامحني كنت
0: تفضل بيان سور لا تفضل
1: مش كان معناتها يجينا من لي سوان زيدا كهو في الصيف هما لي باسيون جينيرالمون يفيقوا على رويحهم شهرين ثلاثة قبل ما يدخل الصيف باش يعرفوا باش يلبسوا صنيد
0: روحي
1: دونك يجيو باش يعديو سوف كو احنا نورمالمون واحد يلزمو دوبا ما يطلع له شامبينيون يمشي يعدي
0: خاطر
1: التريتمون نتاعو راهو ماهوش ما يبراش في جمعه ولا جمعتين سي دي موا دو تريتمون اللي دوي بيان سور فيه ان بيلون افير ومعناها والبريسكريبسيون لازم تكون من الطبيب نتاع الجلده ويقعد يعمل السويفي لين يبرا شامبينيون كومبليتمون
0: داكوغ
1: والشامبينيون هذا توا يزيد معناها عندنا لي براتيك نتاعنا في الصيف في البيسينات صحيح احنا نحطوا معناتها
0: كلور
1: اما الدير نتاع البيسين الكل هذاك معدي راهو الدير نتاع البيسين مانيش نعملوا فيه ديزانفيكسيون
0: ايوا
1: يمشي لهذا يمشي على سقيح فيه ومن بعد كي حد اخر يتعدى
0: صحيح صحيح سي سي غاف
1: الحمام زاد راهو سوق ديزانفيكسيون بشليكتك وزاد الماء هذاك اللي يبدا معناها
0: اللي يقول في لك اللي يعبيوه هذيك
1: حتى كيف واحد يمشي في الماء وحد عفص فيه ومن بعد واحد اخر يتعدى زاد ينجم يتع معناتها تصير العدوى بالشامبينيون حتى بالماء
0: حتى لبس شليكتك
1: انت اذا كان لابس شليك وتمشي في الماء يبدا 5 سنتي معناها ساقيك باش يعوموا في الماء
0: ردوا بالنا معناها بالحق فوفيغ راهو ماهيش ساهله حكايه الشامبينيون ما نفدلكوش بها ماهيش ساهله راهو تريتمون كبير راهو ما بين يظهر لي ما بين كنت دكتوره ان طونك ديرماتو ومع البودولوج يظهر لي زاد كيف كيف
1: البودولوج ما يداويش الشامبيون يفي لي سوان
0: يفي لي سوان نحكي لي سوان
1: كيف يبدا فر خشين يبرد وكل انا مداويت والبريسكريبسيون اللي بيرمون ميديكال
0: تري بيان مع ديرماتو مع الطبيب البودولوج يعاون في التنظيف ولا سوان برا معناها سوان ما نحكيوش على البودولوج بيان سور اللي بدا له بالتوسكي ديابيتيك وكل هذا بحاجه اخرى نوع اخر ما زلنا باش نتواصلوا دكتوره باش نحكيوا تو شويه اخرى باش نحكيوا على اثار زاده وتاثيرات مواقع التواصل الاجتماعي في بيع المعدات هذه نتاع التجميل ولا غيرها ولا يقول لك باش يداويك ايش الشامبينيون يوريك الظفر قد شنو بعد بك الاي اي يعطيك الظفر لاباس عليه ردوا بالنا بالحق هذا ما جاش نحكي فيه انا معايا الدكتوره امينه عون الله بيان سور ديرماتولوج وزاده استاذه بكليه الطب بسوسه مازلنا باش نحكي بترتيحه وراجعين.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. يا رب يا رب ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، ويا رب ان شاء الله كل عائله لا فاقده ولا مفقوده يا ربي، وان شاء الله يتعدلكم سيف كما تحبوا وفروحاتكم وجوكم الكل، وتكونوا مرتاحين وتكون الصحه زاده. الحقيقه المهم هي صحتكم باش تنجموا تفرحوا، باش تنجموا زاده بالملي. يا حسام انا يلزمني ترى هكا سافا هكا باش تنجموا تفرحوا وزاده والعزيز عليكم. هذاك علاش معايا الدكتوره امينه عون الله، درماتولوج واستاذه بكليه الطب بسوسه. كي نحكي مع الدكتوره نحكي معها على صحتكم، على توصيات لكم انتم، باش نحكيوا توا على الحقيقه حاجه معضله هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي خذت منحى اخر، تاثيرها على المواطن، تأثيرها على جيب المواطن، والطريقة الماركتينج اللي موجودة كيفاش تنجم تخليك تبعد على صحتك بالحق وتتماشى مع مواد اللي هي غير صالحة لجسمك. خليني نحكي معك أنت خاطر أكثر دكتورة، وبطبيعة الحال صحيا نجم تقول لنا كيفاش هالي برودوي هذوما منين جاو. فضل دكتورة.
1: بيه في المواقع التواصل الاجتماعي فما دو فليو، زوز مشاكل كبار. فما ناس اللي تخرج وتبدا تعطي في النصائح واعملوا الخلطات هذوما وزيد هذايا ونقص هذايا، وفما دوزيام جروب نسميه اللي ناس تصنع في برودويات وتبيع في برودويات نتاعها على لي ريزو سوسيو.
0: اي
1: بالنسبه للناس هذوما، الوغ احنا اون طون كو ديرماتولوج كيفاش نعطيو كيفاش نعملو لي بريسكريبسيون تاعنا؟
0: اي
1: اول حاجه بيان سور الطبيب قاري قداش من عام في السبيسياليتي نتاعو، يعرف الامراض كيفاش شنو سببها، دونك شنو هو البرودوي اللي يلزمو يكون يقابل المرض هذاك باش هو يعطيه مفعول. ومن بعد فما دويات اللي يبداو مصنعين من معناها مصنعين عالميا ولا حتى معناها صناعات تونسيه، اما تكون مستعرف بها وعاملين دراسات ويجيو يقدموا لنا دراسات هذوكم باش يوريو ليفيكاسيتي تاع لي برودوي اللي تصنعوا. دونك الانسان كيف يستحق باش يشري ان برودوي يلزمو يمشي للطبيب نتاعو، خاطر كي باش يكتب لك الوصفه وراها هذيك الوصفه هذيك الكل فاهم اش معناتها المرض نتاعك، فاهم شنو هي الفيزيوباثولوجي نتاع المرض نتاعك، وشنو ما المواد يلزمهم يكونوا موجودين في الدواء اللي باش يكتبوا لك باش يكون نافع.
0: وي
1: الناس اللي موجودين تو في الفيسبوك مش كلهم من عمامش راني،
0: اكيد اكيد
1: فما حتى معناها صناعات محليه اللي هما معناتها دو كاليتي وعاملين في ديريكسيون ماركتينغ نتاعهم انهم يعرفوا بالبرودويات نتاعهم كو ساسوا في الصيدليات ولا زاد تعرضك الباج نتاعهم معناتها في فيسبوك. وفما ناس اخرين الله اعلم منين يطلعوا ومنين يصنعوا البرودويات نتاعهم وشنية الفورماسيون نتاعهم اللي عاملينها وشنو هو لو برودوي اللي صنعوا وشنو هو حط في وسطه وبانا صفه باش وصل قال البرودوي هذاك يداوي الحاجه الفلانيه. معناها انه انسان يخرج يحكي لك في الفيسبوك ولا في الانستغرام ويشد يمجد لك في برودوي، لازمك انت تخمم اوتوماتيكمون شكون هو البرودوي هذا، شكون العبد هذا اللي قاعد يحكي وشنو ما وراء ذلك.
0: باهي هاي نمشي معك انا على مسؤوليتي، انا الكلام هذا مش على مسؤوليه الدكتوره. ثم للمؤثرين على المواقع التواصل الاجتماعي نحكي على انستغرام، تخرج لك في فيديو اولا ساعه التكوين نتاعها باش يكون الحقيقه ما عندهاش تكوين كبير، الطريقه اللي تحكي بها تحكي على البرودوي وكانها هي مصنعته ولا جربته. ثلاثه زاده اللي مهم جدا انا نمشي معك في هذه دكتوره، انه قداش عندها فيوز، عندها برشا متابعين نمشي معاها وهي تاثر على المجموعه نتاعها كي تشكر لي البرودوي هذايا. عندنا مشكله اللي هي قداش عندك متابعين وقداش عندك فيوز، راهي هذيا اونتر بارونتيز ردوا بالنا منها على خاطر وليداتنا الصغار وعلى خاطر نسينا زاده باش نجموا يتاثروا باش نغزر لها. اولا هي عامله تجميل، اثنين عامله فلتر ولا زوز فلتر في تصويرتها، ثلاثة اليد تطلع تلمع والظفر يطلع ما ثماش كيفه والشعر ما ثماش كيفه، الكل بالفلتر. أما نفرقوا في هدايا الكل، راهو هذا الكل على خاطر صحتكم، مانيش ضد المؤثرين ذوي المستوى الكبير. أنا كلمتي أقولها وأمر ما ضد إنسان ما عندوش تكوين، ما عندوش مستوى كبير، وبش يجي يوجه العبيد ولا بش يقول لهم أعملوا هذا وما تعملوش هذا. ثم ناس اختصت في الميدان هذايا. دكتورة قديش قريت برب؟
1: بعد الباك باش وصلت بروفيسور.
0: اي باش وصلت بروفيسور.
1: 7 سنين نتاع جينيراليست، وبعد كي 4 سنين نتاع السبيسياليتي، وبعد زيدها 4 سنين اسيستانا، وبعد زيدها 4 سنين باش وليت اغريجي، وبعد زيدها 4 سنين باش وليت بروفيسور.
0: باه شفنا التكوين هذايا، معناتها انا ناقف هنا نقول شابو با، نقول لك يعطيكم الصحه، برافو لي ميديسان، وانا ديما معاكم على الحقيقه والكل، على خاطر الله لي نحيكم علينا. انا نحب كي نبدا كبيره كان ربي يعطيني العمر نلقى طبيب لهنا في تونس ونلقى شكون يقف معايا. دونك بردوا بالكم، على خاطر بالحق مواقع التواصل الاجتماعي راهي فيها الباهي برشا وفيها الخايب برشا. ردوا بالنا كيفاش تاخذوا راهو انا شريت برودوي بالعاني، حبيت نشوف والله نحكي لك دكتوره، خديت برودوي ما عندكش فكره ايدي التهبت. دونك تفضل دكتور.
1: كيما قلت انت بالحق، العباد اللي معناها لي انستغرام ولا معناها الناس اللي يقدموا فيه المحتوى، البيوت نتاعهم ماركتينغ.
0: ماركتينغ نحكي بيان سور،
1: البيوت نتاعو ماركتينغ. البرودوي هذاك يلزمك تتسائل منين جاي، شكون هم اللي صنعوه، صار دراسات عليه ولا لا.
0: بالضبط.
1: اهم حاجه معناتها انت كيفاش تعطي ثقه الانسان ما تعرفوش. قال لك البرودوي هذا باهي، تقوم تشري تقوم تمشي تشريه. ولا واحد مثلا، هذه زيد تري فريكونت، يجي هاو جارو ولا جارته استعملت برودوي، الحاجه اللي هو ماهيش هي بيدها، معناها باسكو معناها العباد راهو ما يفرقوش، ماهمش طب باش يفرق لك بين المرض هذا. تنجم تكون عندي حاجه مثلا غامقه في جلدتي وانت عندك حاجه غامقه ومش نفس المرض معناتها، دونك مش نفس الدواء. يقوم يستعمل لا ميم شوز كيما استعملها جاره ومشيت معاه، سيبوزي هو باش يستعملها وتمشي معه، بعد يستغرب كيفاش صارت له مشاكل. معناتها هذه حاجه غريبه برشا. والناس اللي معناها يطلب منهم انهم يعملوا بيبليسيتي جينيرالمون سواء تلقاها هي اللي هي بجلدتها دوبي اكس طون وتبع عند ديرماتو وتعمل في اللي
0: امورهم،
1: ولا ما تتربي
0: ثم ناس
1: ولا من عند ربي الجلده نتاعهم باهي مريقله، وتقول لك استعملت البرودوي هذا وهو عطى المفعول نتاعو. كو دير على الفلتر هذاك، جينيرالمون العباد يفيقوا شويه بالفلترويت، مي وفما اللي جد عليهم زاده. دونك نردوا بالنا مليح مليح، معناتها ما فماش علاش اني باش نشري ان برودوي جوست خاطر نلقاه في يدور في لي ريزو سوسيو. هو شنو انت يعرضك البرودوي هذاك، بعد شويه عاود بعد بساعتين يعاود يعرضك، هو بيدو من غير ما يشعر الكونسوماتور، يولي عنده توندونس باش يجرب. تنجم تجرب في حاجات باش تستعملهم لدارك بتات حاجات بسيتين، اما حاجه باش تستعملها لجلدك ولصحتك. امشي على قله الطبه، معناتها امشي ما شاء الله.
0: حتى في العمومي موجود، معناها راك تمشي للمستشفى
1: موجود معناتها، وما احناش كيما البلدان الاخرين تحب تعدي تلقى معناها لي كونسلتاسيون قراب، ما فما حتى مشكل. تمشي تعدي وينصحك الطبيب يقول لك شنو تشري.
0: نحكيو ديرماتولوجي، تمشي فرحات حشات تلقى
1: بيان سور، ما نردوش المرضى.
0: فوالا انا نحكي معاك اون طونك ميديسان فرحات حشيت، معناها نحكي بخلاف كاسكيتك الاستاذه، نحكي ميديسان. دونك يجيو، شنو هي اكثر حاجه دكتوره اللي يجيوكم عليها المرضى توا؟
1: في البيريود هذه فما برشا يجيو على لي بيغمونتاسيون الوجه، التصبغات اللي يديو في الوجه. فما شامبينيون هذيك لي زوني كوميكوز في الضوافر برشا برشا. فما كيف كيف لي شامبينيون في الجلده،
0: اللي في الجلده
1: اي الحساسيات تو سكي اكزيما، البيريود هذه برشا
0: برشا.
1: هذوما اكثر لي موتيف دو كونسلتاسيون اللي يجيو.
0: داكوغ. فما توا مدام اسماء بعثت لي، قالت لي انا في جسمها من داخل، معناها نقولوا احنا من الكتاف حتى ليونش يطلعوا لها، ان كنت احمر احمر احمر في البدن نتاعها، ان كنت الحمر هذوما. قالت لك اسكو زعما يلزمني نمشي للطبيبه والا ماهوش مخطرين، يطلعوا يطفيو من بعد.
1: بون اذا كان يطلعوا يطفيو ممكن تكون حتى سامبل توف بالسخانه هذيا، ساعات تصير كيك حساسيات في البدن تبدا تهريا وبعد تطفى، يسوفي بردت الدنيا شويه تطفى. اذا كان لي زون بيرسيست تمشي تعدي بيان سور.
0: اي ردوا بالنا خاطر مهم جدا. به الحبيبه تقول لك عندي كيثلول طلالي في جلدتي في اللي زاد دكتور متاعي
1: من داخل معناتها
0: من داخل اللي زاد دكتور بيني
1: فما برش حاجات يسميهم ثلول هم فما أي. كلمة ثلول معناتها نورمالمون سي فيرال عدوى
0: اي
1: دونك وقتها يلزمنا نعديو واذا كان فما انواع في الثلول اذا كان تبدا في البلايص اللوطانين
0: اي
1: فما توت ان بيلون افير
0: داكور
1: ومن بعد نعملو بريزون شارج
0: تري بيان
1: وفما زاد اللي يسميهم ثلول هما مش فيريتابل ثلول كي يبدا مول سو كوم بوندولوم يدلدلو يعني زوائد في الجلده اللي هذاك نحيهم اون اون سول سيونس ما فيهم حتى شيء نقصهم قصان ونحيهم سا ديبون اذا
0: ديما نشوفوا
1: سا ديبون دو سكالا
0: وديما نشوفوا ديرماتو ديما نرجعوا للديرماتو تري بيان نعمل لك ترتيحه صغيره هكا ونرجعوا للتوصيات
1: يلا
0: ترتيحه صغرونه يا سميه ونرجعوا

0: أحلى بلال
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا في موعدكم سونتي بلوس اللي يجيكم كل نهار خميس من الساعتين الثلاثه. دونك سامحونا وخيانا اللي ما نجمش ناخذوهم في التليفونات الوقت هذاك هو. دونك مع الدكتوره امينه عون الله، مختصه في الامراض الجلديه، طبيبه بي سي اش يو فرحات حشاد. خلينا نحكي، انت ليه بالقسم نتاع ديرماتولوجية؟
2: اني مش لاهي، مش رئيس القسم، انا عندي لاهي
1: بيان سور اللي نحكي معناها باش تعرفوا معناها الاساتذه نتاعنا، الاساتذه الجامعيين اللي قريبين في جامعه كليه الطب راهم يباشروا بمستشفياتنا العموميه. مرحبا بهم ومرحبا حتى بالخواص زادة اللي قاعدين يقدموا في برشا خدمات المواطن التونسي. حكينا اليوم على اثار الشمس على البشره، الشعر، الاظافر، حكينا زادة مواقع التواصل الاجتماعي وتاثيرها في بيع مواد التجميل الغير نحكي وصالحة، حكيناش على الصالحة، الغير صالحة للصحة متاعك وبولي تأثيراتها من بعد تولي خايبة برشا وتوصل لأمراض زادة كيف كيف. توا باش نشوف التوصيات دكتورة باش نكونوا محلينا صحيا وجمالي
2: هكا هذيك المطلوب
1: المهم.
2: التوصيات بالنسبة لل معناتها باش نرجعوا لحكاية الغيزو سوسيو، أهم حاجة إذا كان واحد يحب يتلهي بجلدته بالحق فما حاجات بسيطة جدا واللي الناس كل يلزمهم يعملوها. أول حاجة ما نستخسروش في رواحنا ليكرون.
1: بالضبط.
2: كي تحسبها هو يقولوا لي غالي ليكرون، فما الناس شكون ما ينجمش تحسبها دينار يطلع لك في النهار. صحيح. إذا كان معناتها بالحق لملوك الدينار بشوية بشوية، أي. ما فيها حتى شيء. ما عندكش فلوس باش تشري حاجات أخرين، ما تمشيش تتبع لي لي ريزو سوسيو في النصائح اللي يحطوا فيهم نتاع يعملوا خلطات. يا قرص يحطوه في وجوههم، يا عظم، يا خلطة خميرة، يا
1: خرطة خميرة، رانا نحبوا نعملوا تعرف خبز تقطعك في الوجوه يا دكتورة.
2: معناتها بالحق كنا صح هذوكم الكل نقول لهم بارك الله فيكم خليونا رايدين. معناها خاطر راهو لازمك تشوف في الكونسلتاسيون العباد اللي يجيو يعديو المظاهر نتاعك اللي حاجات اللي عملوهم في وجوههم اتوغي اترافير شنو تخلي. يا بلايص غامقين، يا بلايص مهرين، يا بلايص حمر، معناتها هذا الكل ايفيتي. فما شكون حتى جاي قال يعمل في دي ماسك نتاع دونتيفريز على وجهه،
1: هذه اخر مصادر. وليت كل مرة هي لهم دكتورة عملت الدونتيفريز جبينها كلك حال
2: بيان سور
1: عملت دسة نقولوا احنا عملت دسة
2: جوستومون دسة واللي كل واحد معناتها يجيب ويجلبوا حاجات غريبة. ما عندكش فلوس باش تشري دي كريم، على الأقل ما تضرش الجلد نتاعك، اعمل ليكرون واستحفظ على جلدك بك ليكرون، خاطر كي يبدا ايكرون ادابتي فيها أنواع راهو، فما لي كريم اللي هما مجعولين الجلدة الشيحة، دونك هو بيدو إيفا إيدغاتي شوية، فما اللي يبداو إيمولسون، الجلدة زيت، معناها على الأقل هون شوية في كل إكران، استعمل إكرانك بالكدي تحطه كل ساعتين ثلاثة على حسب نوعية الإكران، نص ساعة قبل ما تخرج الشمس، تغطي البلايس الكل مش كان وجهك وتخلي الرقبة ما تحط لهاش ولا لو ديكولتي وليدين، كل نغطيهم بالكدي بالكدي. نشربوا برشا ماء في السخانه هذه وباش الجلده زاده نتاعنا تقعد بيان يدغطي. الشعر زاده راهو فما إكران موجود، نوع نتاع إكران للشعر باش تصير له أقل ضرر، وإلا نلبسوا زادا الكاسكيت نتاعنا ولا الشابو.
1: هذه الإكران نتاع الشعر الحقيقة هذا سمعت بها توا.
2: إي فما بيان سور سا إكزيست.
1: دونك في لي باغا وفي الفارماسي نلقاو.
2: موجود.
1: تري بيان.
2: بالطبيعة. وبالنسبة للي سوان اللي في مقدوره وماذا بينا احنا معناتها ديما ما نحسبوهاش فلوس، نحسبوها نلمو بطريف بطريف. دي كريم ايدغاتونت في الليل ما فيها باس، خاطر قلت لكم بالسخانة وبالعرق الزايد الجلدة تتهرى، دونك يلزمنا حويجة اللي تغذي الجلدة بالكدا. وهذا نسألوا طبيبنا هو يختار لك معناتها ليكرون والكريم اللي تمشي معك بالكدا بالكدا.
1: تري بيان.
2: ما ننسيوش زيدا نحاول ونقعد في بلايص بردين، ماذا بينا سخانة ياسر نبعدوا عليها.
1: ربي يهديك دكتور، والله يا ربي يهديك دكتور، تحب تنطقني والله تحب تنطقني بالله. هالبارد كيفاش والضوء يتقص والكليماتيزور ما يخدمش، وقال لك ياسر ساتوري، وقال لك راهو ريزو صعب علينا، وراهو كعبتين رانا في تونس، رانا حارتين في تونس كاملة. موضوع هذا الحقيقه جبدو خيالي كلهم وتجبد ياسر وان شاء الله توصل الحلول
2: ان شاء الله ذاك حد الباس وترجع لنا البلايص الباردين والكلمات تاع
1: ربي حتى الظل يعطيونا ربي الكره محطوطه فيه
2: ريت هذيك
1: هذيك حاجه اخرى هذيك اخرى والله دونك يزموا من هنا القدام يعملونا قرارات حلوه يعملوا تحت الارض يعملونا وين نجم نحطوا كراهبنا دي باركينغ يشوفوا هذا راهو الاستشراف هو اللي كيكون انسان فيزيونير يخمم خاطر لازم يتبع الطبيعه يتبع السونتي يتبع الدنيا كلها باش تكون كلها في ترابط مع بعضها توتيليي خاطر
2: بالطبيعه

0: مغرومين بالميدسين استيتيك وبال معناتها طب التجميل راهو الميدسين استيتيك ما فيهاش اون اورجونس وخاصه في السخانه وفي الصيف ما يجيش ان نكون قاعده نقوم نمشي للطبيب اي تو باش يعمل لي
1: نقولوا البوتوكس باش نعمل اسمه
0: لي انجيكسيون تاع لاسيد هيالورونيك فيلر
1: ولا روحي ما نعرفش
0: ولا لي بيلينغ ولا
1: فما حاجة للعالم هذا يا دكتورة نحب نولي عمري 18 نجم زعما نجم
0: أول حاجة هو راهو طبيب كيف يجيه باسيون أو أول ما أنت قبل ما يشوف له جلد نتاعو يشوف له بروفيل سيكولوجيك نتاعو معناتها اللي يقول له باش تردني 18 وهي حاجه امبوسيبل افهم اللي الباسيون هذيك راهو مش يكون ساتيسفي
1: امبوسيبل يا ربي لك الحمد على كل ما عطيتنا
0: مالا نحمد ربي على اللي عطاهولنا
1: الحمد لله
0: جمال الروح قبل الجمال
1: الوجه هاك هزت المغال
0: واللي نجموا نصلحوه نصلحوه
1: نصلحوه ربي يخليك دكتوره دونك كنت معنا دكتوره امينه عون الله مختصه في الامراض الجلديه واستاذه بكليه الطب بسوسه وراهي عنوان مزيان برشا في فرحة حشاد مرحبا بكم القسم يسع للناس الكل وإن شاء الله لباس للناس الكل خليني نقولها شكرا سمية صغير كنت معنا في الإخراج التقني ونقولها يا جي مرحبا جو هاينا خذات غلاف توا في الإخراج التقني حسام القايد حبيبتي ياسمين جديدية دونك في الإخراج الرقمي نحبه برشا هو الحقيقة أشرف بن عبد السلام واللي ديما الحقيقة يخلي لك دقيقة تفجعت أنا خاطر نعرف الإدارة صعيبة برشا مع الأخبار ما هوش أخبار توا موجز موجز يلا ميلا يلا إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل يلا باي باي
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتفتك

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000
1: السيف متسمع التبحيرة الجو اللمة ونقيت الحلو وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل بالكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت مونوبري ديما معك
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا سلسلة من اللقاءات للكفاءات بالخارج في عدة جهات تونسية بشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية في إطار جهودها الداعمة للتنمية الجهوية. وتهدف هذه الجولة الوطنية المبرمجة بين 28 جويلية و 18 أوت القادم بالتزامن مع فعاليات شهر الكفاءات بالخارج إلى جعل العطلة الصيفية محطة بارزة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية. وتهدف هذه اللقاءات الجهوية إلى تشجيع التبادل والتواصل بين خبرات الجالية بالخارج ورواد الأعمال والصناعيين والباحثين والمستثمرين والطلبة إلى جانب الهياكل المؤسساتية في كل ولاية من أجل خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. العالمية أعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت صباح اليوم الخميس. وكما نكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس نيوز التزام واشنطن بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على طهران. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة اف ام.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. أفضت حملة رقابية شهوية مشتركة نظمت اليوم بكافة معتمديات ولاية بنزرت في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج تجهيزات كهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية إلى حجز ما يزيد عن 100 مكيف وتحرير محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة. ووفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية، نظمت هذه الحملة بإشراف ميداني من رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب والي بنزرت سالم بن يعقوب، ومشاركة أكثر من 15 فريق مراقبة من مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والحرس الديواني والأمن والحرس الوطنيين والشرطة والحرس البلديين. واستهدفت مراقبة المحلات المختصة في بيع المواد الكهرومنزلية وعدد من المخازن المعلنة والعشوائية بالمعتمد. المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للهم بيّن أن هذه الحملة تندرج في إطار الحملة الوطنية الهادفة إلى حماية المستهلك من كل مظاهر الخش والتعدي على حقوقه ودعم المجهود الوطني للتحكم في الطاقة. في أخبارنا العالمية، حولت قوة الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل فلسطينية في بلدة الجنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إلى ثكنات عسكرية. وأفاد مجلس المدينة بأن القوات اقتحمت البلدة صباحا وحولت المنازل إلى ثكنات عسكرية، وقال إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة في مناطق أخرى. طالبت سلطات مدينة سبتة الحكومة الإسبانية في مدريد بإعلان حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش بعدما عبر آلاف الأشخاص الحدود إلى المنطقة الإسبانية. وأظهرت مقاطع فيديو والتقطت على الشاطئ أترخال حشودا من الأشخاص معظمهم من المغاربة وهم يتجولون حول حواجز الأمواج ويركضون على الشاطئ والطرق المؤدية إلى المدينة. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Baila.
1: Baila. سبعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات, أهلا وسهلا, مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد من بايلة من توا حتى للسبعة متاع العشية. رفقكم بالمتابعات والأخبار باللي بون بلون بالنسبة لسهرياتكم الصيفية بتاريخ اليوم الخميس 30 جويلية 2026. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم يرافقنا حسام الجيد في الديجيتال, أهلا وسهلا. جهين رحومة في الإخراج التقني, مرحبا. وسنة مهني معكم كالعادة.

رجعنا لكم شبا إلى 24 دقيقة على موجتنا. توتسويت تاخذوا فكرة مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة فيم تي في على بروغرام الليلة بالنسبة للمهرجانات الصيفية بتاريخ الخميس 30 جويلية 2026. بطبيعة في مختلف جهة البلاد ما زالت التظاهرات، ما زالت المسارح ملقانة بالجماهير، وإن شاء الله المشهد هذا يتواصل حتى آخر الصيفية. دونك سلسلة من العروض الموسيقية المسرحية والفنية اللي تجمع بين الإنتاجات التونسية والعروض العربية والدولية. البداية اليوم في جولتنا بشكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. الليلة العرض بشيكون إسباني 100% تحت عنوان الأرض المباركة تيرا بنديتا، ويحتضن مهرجان الحمامات الدولي عرض عيطة مون أمور للفنان وداد مجمع والفنان خليل إيبي في عمل تونسي مغربي مشترك. ودجا من العنوان تفهموا أنه فما كولابوراسيون بين تونس والمغرب في عيطة مون أمور. في مهرجان بوغرنين الدولي الجمهور باش يكون عنده موعد الليلة مع الفنان الشعبي وليد التونسي، ومهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذنا الحفل باش يكون زادة مع الفن الشعبي مع الفنان عبد الكريم البنزرتي. مهرجان بنزرت الدولي الليلة فما سهرة فنية مشتركة تجمع بين الفنانة إيمان الشريف والفنان المصري إيهاب توفيق. والمهرجان الصيفي بأريانا الليلة العرض باش يكون صوفي مع عشاق النوبة. في مدينة ماطر المهرجان الصيفي يحتضن عرض لفرقة معهد الموسيقى ببنزرت بمشاركة محمد علي شبيل وفاطمة جلجلي. ومهرجان تبرقة الدولي الليلة العرض باش يكون مونودرامي مع ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي اللي ما شاء الله عليه سيف سنه نشط بالكدي في تغني متكاملة في تونس كاملة من أقصى شمالها لأقصى جنوبها. مهرجان سوسة الدولي الليلة العرض باش يكون مع أغاني خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي. مهرجان المنستير الدولي الموعد الليلة باش يكون مع مسرحية بسي للممثل جعفر القاسمي. ومهرجان صفاقس الدولي يحتضن الليلة ويقدم سهرة شبابية يقدمها فنان الراب كازو. ونمشيو بكم لاختتام مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية في عرض استثنائي ودورة استثنائية عام السنة، تختتم فعالياته بعرض الزيارة مع سامي اللجمي. ونختم بالدورة 38 من مهرجان السنابل الذهبية بالكريب. السهرة بشكون موسيقية ليبيا تقدمها فرقة باب البحر. دونك هذه جولتنا اليوم مع أبرز العروض المبرمجة بتاريخ 30 جويلية 2026. نذكركم مستمعينا اللي عندكم شانس باش تربحوا معنا لي باس وتحضروا في سبكتاكل سوسة الليلة مع أغاني خالدة. دونك ما عليكم كان تبعثوا SMS فيه بي كيما بايلة على 85 990.

لا لا لا، احنا نقولوا ان شاء الله مرتاحين وان شاء الله متونسين معانا على جوهرة فيم وفي بايلة حتى لسبعة انت العشرية. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، تزيدوا ترتاحوا اكثر. لو كان تجيكم هكا كادو تيكيات للربح باش تسهروا الليلة في اطار فعاليات مهرجان سوسة الدولي على شلي مع العرض التونسي المتميز انغام خالدة، دونك مرحبا بكم. تنجموا تبعثوا بي في اس ام اس كيما بايلة على 85 990، سينون زاد نقترح عليكم كادو اخر ولكم الاختيار. وان شاء الله عملية القرعة عم بعديك هي اللي تنصفكم. عرض أمين راضي إن شاء الله بشيكون لسويفات بتاريخ 2 أود في مهرجان هرقلة الدولي في هرقلة بارك، دونك مرحبا بكم. فما دي باس زادة للربح، ما عليكم كان تبعثوا SMS في نفس الحرف بي كيما بايلة على 85 990. وحضور أمين راضي في تونس في واحد من المهرجانات التونسية نحكيو عليه بعد شوية مع ضيوفنا اللي بشتحكوا بنا في استوديو، وخصوصا أنه كوميدي ناجح جدا وعنده ما يقول في روحه الحقيقة، ومن اللي وصل لتونس وهو يهبط في الستوري وفي الريلز على مواقع التواصل الاجتماعي. وكل عادة أمين راضي ديما يطلب أطلالة ساحرة جدا بالضمارة متاعه اللي ما يوفيش على التوينسا وعلاقتهم بالضوء بالإلكتريسيتي ولا الإلكتريسيتي كما يقولوا الفترة هذية. دونك فما حاجات في الحق نجموا تستمتعوا بهم، مرحبا بكم. تبعثونا SMS وبعد في آخر المشوار من بايلة باش تصير عملية القرعة. خليكم معنا، حديثنا بعد شوية باش يهزنا لأجواء تبرقة، ومن تبرقة باش نتعديو بكم لكارتاج ومهرجان كارتاج وستينية المهرجان وآخر أخبار العروض.

على جوهر اف ام. وصلنا الاربعة واربع خمسين دقيقة. اخبارنا ما زالت متواصلة في بايلة وفي ادارة تفاعل مع مختلف الاسئلة اللي توصلنا الحقيقة في بايلة سواء انبوكس وإلا على البويت فوكال على 73 24 3000. حبيت نتوجه بالمعلومة هذه لكل مستمعينا في الساحل واللي تيكون وتكون في اغلب الصيفيات يعني وجودهم جربة وقرقنا في اطار متابعة للمهرجانات الصيفية. منهم يمشي ويصيف وغاديكا ويختاروا الوجهة هذيك كل واحد وكيفاش تعود, منهم زيدا يحضروا في المهرجانات الصيفية. حبيت نذكركم ونقولكم راهو رسميا تفاجأ جمهور قرقنا العزيز ببلاغ رسمي من الهيئة المشرفة على مهرجان عروس البحر بقرقنا فيستيفال لاسيغان ببلاغ رسمي من خلاله أقروا وأعلنوا أنه تم إلغاء الدورة 31 من المهرجان اللي كان من المقرر تنطلق في أواخر جويليا. الهيئة المشرفة على المهرجان تقول أنه الحقيقة من باب المسؤولية ومن باب الوعي والحفاظ على صورة المهرجان فإن الظروف لا تسمح في الوقت الراهن بتنظيم دورة ترتقي إلى تطلعات جمهور قرقنا العزيز, وباش نحافظوا على مستوى الجودة والتنظيم والبرمجة اللي تليق بقيمة هذا الموعد الثقافي العريق, وعلى خاطر جمهور مهرجان عروس البحر كان وسيظل دائما أولوية كبرى فإن الهيئة المديرة رفضت تنظيم دورة لا تليق بانتظارات أهالي قرقنا وضيوفها ولا تعكس عراقة المهرجان ومكانته, وقد كان خيار التأجيل رغم صعوبته خيارا مسؤولا يهدف إلى توفير كل مقومات النجاح. وبطريقة هذه نفهموا أنه تم رسميا تأجيل الدورة هذه أو حجب الدورة 31 من مهرجان عروس البحر بقرقنا. والهيئة زادة تقول أي شخص شراء تيكي ينجم يتوجه إلى شبابيك البيع ويسترجع الفلوس متاعه مقابل استظهار بالتذكرة بيان سيغ. وعاشت قرقنا منارة للثقافة والإبداع, هذا هو الإمضاء اللي كان موجود في آخر البلاغ. الحقيقة مؤسف أنه هيئة تتعب وتجتمع وتنسق وتنظم وتتواصل مع الفنانين اللي باش يكونوا متواجدين في المهرجان هذايا, ومع ذلك اخر دقيقه يقولوا لا وصلوا حتى يبيعوا في التيكي, واخر دقيقه يقولوا لا يلزمنا نوقفوه المهرجان هذايا ويلزمنا ما نعملوش الدوره الحاليه حفاظا على مقومات نجاح المهرجان, حفاظا على المستوى اللي تعودوا به جمهور قرقنا. فمؤسف جدا الحقيقه, وان شاء الله ان شاء الله تكون لنا فرصه حتى في بايله باش نتوسعوا اكثر في النقطه هذه ونفهموا مع الهيئة المديرة للمهرجان علاش بالفعل تم اتخاذ القرار هذا بعد الإعلان على البرمجة. المهم الجمهور اللي في قرقنا واللي كان عينه في سبكتاكل وخذي لباس متاعو راه ينجم يرجع التيكيات من نفس نقاط البيع اللي شري منهم التيكيات هذوما ويسترجع فلوسه, وإن شاء الله يا ربي قرقنا تكون حافلة رغم غياب المهرجان السنة, وإن شاء الله عام الجاي يعود المهرجان في دورة جديدة تكون كاملة ومتكاملة كما وعدت به هيئة المهرجان. مشوارنا يتواصل في بايلة بعد 3 دقائق من توا, باش يكون الموعد مع زملائنا من قسم الأخبار باش يقدمونا البزنس نيوز, واحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية. قلبك

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحي رملين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة، من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة أفلام بمليسيتي
2: بيزنس نيوز. مرحبا بكم، أكد قسم دراسات وتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها بعنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، اعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم ودراسات وتوثيق باتحاد الشغل قال أيضا وشار إلى أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس من أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار، معتبرا أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان السنة الحالية على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب6.7 ملايين دينار. ختاما، أعلنت المدرسة الوطنية الإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة، وأفادت أن المشاركة في الاستشارة ستكون مفتوحة من 3 أوت إلى 22 سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن الأعوان العموميين الراغبين في المشاركة مدعوون إلى التسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: جوهرة جيت سيت.
0: تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، موعدكم في ساريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت، سهرة 31 جويلية مع الفن الطربي وعرض موسيقى الروح في مهرجان هرقل الدولي. كل عام نتزينوا بحلة جديدة، في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ربح ليلة لحد 2 أوت ل10 متاع الليل. أمين الرادي.
4: Informaticien à la base. Eh, hey, Khouya, il y a des pièges. J'ai pas compris. Au lieu de répondre normal, on
0: نستناكم بعدنا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرجلا بارك أونليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرجلا بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرجلا بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. موعدكم في سهرة 31 جويلية مع مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 31 جويلية مع الفنان العربي إيهاب توفيق. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عبد الكريم بن زرتي. موعدكم في سهرة 31 جويلية مع نصر الدين الشبلي.
4: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام تندونس. تندونس.
5: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: بوريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة فام. كالعادة هذا هو الموعد اليومي في فقرة تندانس. اليوم باش نحكي على جديد الميتا وجديد الفيسبوك. فيسبوك فيريفايد نلقاوها خطوة جديدة قامت بها شركة الفيسبوك، هي الشارة تتحقق بها من الفيريفيكاسيون متاع الكونت. شارة التحقق هذه تكون مجانية وهي جديدة مخصصة للحسابات الشخصية على الفيسبوك وتظهر باللون الرمادي. الهدف منها هو إثبات اللي كونه الكونت هذايا يرجع لشخص حقيقي، هذا في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى والكونت اللي تم إنشائهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. جي الخطوة هذه مع تزايد استخدام

بروفيشنال مود، وتأكد الشركة اللي كونوا الخدمة ما تتطلبش حتى رسوم وحتى اشتراك، إذ يكفي إتمام عملية التحقق مرة واحدة باش ترافقك الشارع اللي هي في مختلف أقسام الفيسبوك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة. جوهرة تندنس تندنس بايلا بايلا.

0: Baila.
1: في ساعتنا الثانية من بايلة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل متابعتنا وأخبارنا. باش هزنا لقاية هذية للمكنين وحديث عن واحدة من أجمل السهرات المنتظرة في المكنين في إطار فعاليات مهرجان ليالي مكنين الصيفية. دونك الدورة الثانية من المهرجان هذية اللي تكين تتفكروا كنا حكينا عليه في بايلة وقدمنا البرنامج العام وحكينا على الافتتاح وحكينا زاد على الاختتام وحكينا على حضور الأسماء التوانسة في المهرجان هذية. دونك غدوة ماهوش اسم تونسي اللي باش يكون موجود في المهرجان، باش يكون اسم عربي، وأكيد باش نتوسعوا أكثر في الحديث على النقطة هذية مع ضيفنا اللي هو مدير الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية، دونك سي مراد باشا اللي نقول له مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور أخت سناء، تحية ليك ولكل مستمعي جغرافيا.
1: يعيشك يا سيدي، نورتنا، شكرا ليك على قبول دعوتنا للحديث ولطمأنة الجماهير إذا صحت العبارة، خاطر ما نكذبش عليك فما هكا شوية حديث من هنا ومن الغادي، زعما أي زعما ليه إيهاب توفيق غدوة، هل تأكدنا أنه بش يكون موجود في مهرجان ليالي المكنين الصيفية؟
2: أكيد إن شاء الله غدا 31 جولاي يوم الجمعة إن شاء الله إيهاب توفيق يكون موجود بحضانا حسب العقد والاتفاق الرسمي لمديناتنا، وأمس كنت أخذت الموافقة النهائية كذلك من وزارة الشؤون الثقافية وإدارة الموسيقى. ما تعرف أنت الفنان الأجنبي فيها خلاص معناها مالي لحقوق التأليف لخدمة الدولة، يعني بنسبة 33% اللي تم خلاصها. كذلك أمس الفنان إيهاب توفيق في فيديو خاص به هو استدعى جمهور المكنين وقال لهم إن شاء الله شنكون موجود بحداكم يوم 31 جويلية، وبكري بركة كنا في تواصل معاه وبعثت لنا إدارة أعماله الفيش تكنيك باش نحضرها الغدوة للأجهزة الصوتية والضوئية. التذاكر قاعدة تتباع الحقيقة بطريقة باهية برشا الحمد لله، فما طلبات كثيرة على النجم من عديد المدن والولايات المجاورة اللي يكونوا غدوة إن شاء الله ضياف بحدانا. دونك بقدرة القدير 100% إيهاب توفيق غدوة بحدانا، يعني باش يعدي مع حدانا سهرية إن شاء الله تكون في مستوى طيب كما ينتظرها الجمهور متاعه
1: إن شاء الله يا ربي. ولو أنه إيهاب توفيق عنده مجموعة من العروض سيفسني في تونس ويظهر لي لأسباب صحية، ولو أنه الحقيقة منحبش ننقل معلومة نصف مؤكدة لمستمعينا أباغامون لأسباب صحية تم إلغاء عرضه مؤخرا في المهدية، هذيك علاش العبيد تتسائل تقول لك زعما كان عرض المهدية وإلا العروض الكل وشنية الحكاية، زعما موجود مش موجود. دونك عن طريقك أنت نأكدوا أنه عرض غدوة بحول الله قائم مع الفنان العربي إيهاب توفيق. دونك انت قلت وطمنتنا زاد انه التذاكر ماشيه قاعده تتباع، مثالش خلي لي يسمعوا فينا توا ويكونوا متحمسين بوتيتغ باش يسهروا وحدكم في المكنين، نعطيوهم وين يتباعوا التكيات بقديش، اعطينا فكره سي مراد. الو سي مراد، الو مثالش اذا حتى اذا قص التليفون نجمو نرجعوا له في اتصال اخر بيان سور باش نواصلوا حوارنا وحدي عليه عرض غدوة في إطار مهرجان ليالي المكنين الصيفية. دونك غدوة باش يكون مع الفنان إيهاب توفيق. خليني نستغل الفرصة ونذكر بالبرمجة زادة اللي موجودة بالنسبة للمهرجان، عديد العروض. الافتتاح كان في أجواء طيبة جدا مع الفنانة التونسية نبيها كراولي، واللي بالمناسبة نفتح قوس زادة ونهنيها ونهني جمهور سوسة اللي البارح حضر لي نبيها كراولي، وكانت سهرة مميزة جدا خصوصا مع نسمات صيفية في مسرح سيدي ظاهر بسوسة. مسرحية ولد الطلياني كان العرض الثاني، العرض الثالث كان مخصص للأطفال، وغدوة بحول الله باش يكون العرض مع الفنان العربي إيهاب توفيق. نذكركم في بقية المواعيد، مرتضى الفتيتي زاد عنده موعد مع جمهور المكنين، مسرحية جعفر القاسمي بسي زاد موجودة في المكنين، مسرحية تونسي ونص عرض المرأة تغني في عيدها بتاريخ 13 أوت، الفنان روني فتوش زاد باش يكون متواجد في المهرجان هذايا، عشاق المحفل الجربي موجودين، والاختتام باش يكون كيما الافتتاح بنفس الوزن تقريبا عرض تونسي ذو قيمة عالية وعالية جدا مع الفنان القدير لطفي بوشناق. دونك هذا شنو يستنى فيكم في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ليالي مكنين الصيفية. دونك نواصل حوارنا مع سي مراد باشا. سي مراد مرحبا من جديد.
2: مرحبا بك، تأسف على انقطاع. كما قلت لك الفنان إيهاب توفيق ديجا اليوم في مهرجان بلوزارت، وكان على حديثك أنت يعني على الأمور الصحية، كان أمس في جولة في يعني شوارع مدينة بلوزارت ومشى للمسرح، واليوم كنت معه باتصال هاتفي وهو موجود في بلوزارت لتأكيد كما قلت لك مع إدارة أعماله الحضور. والحقيقة احنا باش ما ندخل كذلك في تفاصيل أخرى خارج عن نطاقي، أني قمت بكل الإجراءات القانونية والمالية اللي ضمنت حضور إيهاب توفيق مع وزارة الشؤون الثقافية ومع إدارة أعماله باش يكون موجود غدوة وحدنا. أنا هذا مؤكد معنا إداريا وتنظيميا وقانونيا قمنا بجميع الإجراءات باش يكون موجود بحدنا، وخاصة كما قلت لك فما فيديو خاص بالفنان إيهاب توفيق على صفحتنا الخاصة في مهرجان ليالي مكنين الصيفية اللي ادعى فيه الجمهور باش يكون حاضر، وان شاء الله يكون حاضر باعداد غفيره للي مازال ما خذاش التذاكر نتاعه، مازالت متوفره الى حد اليوم في نقاط البيع اللي اعلن عليها في الصفحه الرسميه، وهي مثلا مسرح لو تطلق بالمكنين او موجوده في قصر هلال، موجوده في تبلبه، او موجوده عن طريق البيع عن طريق الموقع الرسمي للمهرجان، يعني مهرجان بوانتيان ينجم يقتني التذكره نتاعه عن بعد ويجي بحدنا للمكنين ان شاء الله في مسرح كبير هواء طلق منظم في الحقيقة تحضيرات أمنية ولوجستية هامة جدا قمنا بها صباح اليوم ومن أمس الدينا فيها باش إن شاء الله نستقبل إيهاب توفيق في حلة في نظام جديد في أجهزة صوتية وضوئية عالية.
1: سي مراد أكيد نفس المجهود ونفس التحضير ونفس السوسي هكا متاع التفاصيل والعناية بأدق التفاصيل باش يكون في العروض الأخرى، عندكم جعفر القاسمي، عندكم نبيل كليب، عندكم مرتضى الفتيتي، عندكم لطفي بوشناق، دونك نتصور
2: الحقيقة وي نعم. واللي لاحظ وجاب حدانا من سهرة الافتتاح الفنانة التونسية نبيها كراولي قمنا الحقيقة بتحضير كبير، هنا يعني الصور والفيديوهات موجودة على صفحتنا، اتأكد إنه احنا الحقيقة قايمين بكل التنظيم اللوجستي والمادي لكل الحفلات باش جمهورنا الحقيقة يجي ويتفرج في أحسن الظروف، والحمد لله قاعد سهرة وراء سهرة تنجح جماهيرين وفنين وتنظيمين، وإن شاء الله كذلك غدوة تنجح
1: إن شاء الله يا ربي. أوقات ممتعة لجمهور مهرجان ليالي مكنين الصيفية. نقطة أخيرة نختموا بها، دونك خليني نذكر أنه سعر التذاكر بالنسبة لليلة هو 30 دينار، ومن الملاحظات اللي واحدة من الناس يعني هكا خطرت على بالي وقت اللي قريت البروغرام وتبعت كل التفاصيل متاع المهرجان، أنه سناء أسعار التذاكر عندكم واحدة، يعني ما فماش فصل بين الكراسي والمدرجات، وهذه راهو ممكن أنتم خطوة خذيتوها ولا قرار خذيتوه أنه الأسعار تكون واحدة، لكن بالنسبة للجمهور فما فارق، يعني يقول لك علاش أنا مخلص مثال 30 دينار نقعد غدان وغيري زيدا مخلص 30 دينار يقعد كراسي، وهذه ما نعرفش كيفاش حضرتوا رواحكم من ناحية تنظيمية لها النقطة هذه.
2: شوف هو لانه بالتجربه نتاعنا الحقيقه مدارج وكراسي ما نجحتش برشا، لانه احنا اولا ما عندناش عدد كراسي العدد الكافي، يعني الطلبات نجم تكون كثيره على الكراسي، اني نجم نحدد 270 كرسي فقط، نجم الطلبات تكون 500 و600، معناها في الاخر بكل مش نش نلبيو كامل الطلبات الجمهور، هذه قلنا علاش ما دامني مش نجم نلبي طلبات الجمهور الكل نخليهم كيف كيف. ثاني حاجه الحقيقه وصار فيها بعض الاشكاليات في مسارح اخرى، كي يبدا عدد الكراسي مثلا كما قلت لك 270 ينجم سبحان الله في خطا ثلاثة كراسي فقط مثلا تحجز ولا بالخطا ولا ياخذها انسان اخر، ينجم صاحب التذكره اللي قص التذكره معناها على الكراسي ما يلقاش المكان نتاعه يولي فما اشكال، يعني واحد برك في سنه 2023 في حفله لطفي بوشناق قمنا بها فما شخص نتفكر كيما توا قالت لي حاجه بالحق مش باهيه برشا، انه شخص قاص كرسي وما لقاش المكان نتاعه سبحان الله، لانه فما شكون مثلا نكخذ الكرسي نتاعه بطريقه من واحد فقط الغيت القرار.
1: سي مراد هذه امور تنظيميه، انت في الاخر وقت اللي الجمهور باش يدفع نفس الثمن تقريبا، واحنا ما احناش قاعدين معناها ندعي ولا نشجعوا اللي احنا نفصلوا بين الجماهير، لكن هذه عاده كما نقولوا ما تعرف به ديما في الـ في الـ في لي غون سبيكتاكل اون بلان اير ولا حتى في القاعات المغلقه، فما تسعيره للي غرادان وتسعيره للي شيز والكل، دونك
2: الحقيقه مطرح مكنين
1: اشكال علاش ما نحيدوهم الجمله الكراسي
2: لا هو شوف هو مطرحش اشكال، لانه كما قلت لك الفاصل ما بين الكراسي والمدارج ما فماش حاجز كبير اللي يمنع دخول المدارج الكراسي الحقيقه في مسرح هو طلق مكنين
1: حتى من ناحيه
2: تقرب من بعضهم في مشكل الحواجز الكبيرة اللي تضمن بها عدم دخول من المدرج الكرسي. الحقيقة هذا علاش نحيتها، لأنه أنا بالعكس قمت بها كنت نجم نعملها، ويمكن مداخيل فلوس تكون أكثر، لأنه المدارج الكراسي أنت تعرف الثمن نتاعها، لكن أنا نحيتها تفاديا لكل خطأ ينجم يصير، خاصة لأنه احنا المدارج الحقيقة نتاعنا نتاع مسرح مكنين مهيئة بطريقة جيدة جدا، يعني نجم هو من أي مدرج ومن أي مكان في مسرح لو اطلق يكون الرؤية نتاعه منظمة، ويكون السمع نتاعه للأجهزة الصوتية منظم. يعني الحقيقة حتى فرجويا وسمعيا ما فماش فرق كبير. قلنا علاش لا ما يكونش فما هنا كيف كيف، والحاجة الباهية انه الناس نشجعوها ان تجي بكري. كل 270 كرسي هذوكم ينجموا ياخذوهم الناس اللي تجي بكري. نجم انت تقولي علاش هو اخذ كرسي والاخر لا، لانه الحاجة اللي عملها المتفرج هذاك اللي هو ضحى بالوقت نتاعه وجي بكري واخذ كرسي باش ياخذ مكان اخر. مع اني ناكد لك انه فما برشا ناس تحب تتفرج على المدارج نتاعنا، لانها بالحق بهندسه مبنيه بهندسه منظمه برشا، اللي الفرجه نتاعها مضمونه من كل الزوايا.
1: ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله احنا كل شيء نتمنى ان الامور تتعدى على احسن حال. مشكور جدا سي مراد باشا، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه من خلالك. تاكد لنا حضور ايهاب توفيق غدوه في ليالي المكنين الصيفيه، دونك بتاريخ 31 جويليه انطلاقا من 10 نتاع الليل. ان شاء الله السهره تكون ممتعه للناس الكل، وان شاء الله جمهور المكنين مش كل المكنين بركة، المكنين والمدن والولايات المجاورة يستمتع. ونذكركم بالأدغيس إن شاء الله العرض باش يكون بمسرح الهواء الطلق بالمكنين، والتذاكر زادة مازالت ديسبونيبل للناس اللي تحب تاخو التيكيات. بيان سور نجم يدخلوا على صفحة رسمية للمهرجان على الفيسبوك يلقاو أكثر تفاصيل. مواصلين المشوار توت سويت بالموسيقى في بايلة، بعد شوية باش نبدلوا الحديث باش نبدلوا الوجهة ونحكيوا على مشاريع فنية جميلة جدا قاعدة تقدم لجماهير راقية نقولها المرة هذه في تونس. وسعيد الحظ الحقيقة اللي يجيه الفرصة أنه يحضر في سبيكتاكل مختلف على غيره من العروض اللي تنجم تكون موسيقية عادية، أنه فنان يطلع ويغني وكهو. فما راه كل أذواق، كل واحد وذوقه، كل واحد وتوجهات الفنية متاعه، كل واحد وموده كيفاش ينجم يكون في التوقيت هذيك. دونك بعد شوية باش نحكي لكم على مشاريع تقدم في المتحف الوطني بقرطاج، مشروع 100 كمان.

شيبا إلى أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على مشروع فني متكامل المرة هذية باش يتلقاو أربعة أجيال الحقيقة من مختلف ربوع الجمهورية التونسية. 150 عازف على آلة الكمان باش يتلقاو في منصة واحدة في ركح واحد بالمتحف الوطني بقرطاج. موعد مزيان، نشجعكم أنكم تحضروا وتستمتعوا بمعزوفات رائعة جدا جدا جدا على خاطر العرض هذية. نعرف الحقيقة اللي يراها ناس حلمت بالكبير بالكبير برشا انه اربع اجيال من العازفين على الكمان يتلاقاو فرد عرض باش يقدموا نفس الاجواء، باش يعيشوا نفس الاحاسيس، باش يقدموا للجمهور اكيد رحله موسيقيه فريده جدا. والناس اللي تعرف الالات الموسيقيه تعرف الكمانجه قديش عندها يعني احساس ورقه في اي معزوفه انت تنجم تقدمها بها الاله هذيه. دونك العازف العرض باش يكون ان شاء الله تحت قياده المؤلف الموسيقي وعازف الكمان التونسي زياد الزويري، وهذه بمناسبه عيد الجمهورية التونسية الموافق 25 جويلية من كل عام. هذاك علاش باش يصير العرض هذايا تري بيانتو، دونك في إطار الاحتفالات. بيان سور الاحتفالات هي مازالت متواصلة. العرض اللي فيه 1000 عازف وعازفة متاع كمانجا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المجمل متاعه. وإن شاء الله صاحب المشروع وصاحب الرؤية الموسيقية هذايا زياد الزويري يقول إن شاء الله يجي نهار من هارات ونوليو بالحق نحكيه على 1000 عازف سور سين. دونك مسيرة فنية حافلة جدا، هي فرصة لتجميع العازفين في فضاء واحد من أجيال مختلفة لإبراز التنوع والثراء الموسيقي. وانتم مستمعينا أكيد كيفكم كما أي مواطن تونسي، أكيد راكم تعرفوا شكون من قريب ولا من بعيد في عائلاتكم في معارفكم في أقاربكم مغروم بالآلة الموسيقية هذه وقاعد يعزف عليها وقاعد يتمرن عليها. شخصيا نعرف صغيرات حتى من عمر 7 سنين والكمانجا راهو تنجموا تبداو تعزفوا عليها من عمر 7 سنين حتى لل 65 ولل 70 وأكثر زادة كان حبيت. دونك رحلة موسيقية أوركسترالية عندكم موعد معها في المتحف الوطني بقرطاج، مكان أثري ساحر فيه عبق الحضارة القرطاجية القديمة وشاهد على تاريخ تونس الضارب في أعماق الزمن. متابعة طيبة للعرض هذه اللي تلقاو أكثر تفاصيل عليه بيان سور على موقعنا جوهرة.net، وتنجموا بيان سور تعيشوا الأجواء هذه مباشرة من خلال العرض هذه. دونك إن شاء الله تستمتعوا، ولو أنه العرض يعني كنا قدمناه قبل في واحد من المهرجانات الصيفية ونتصور ما يختلفش هو المهرجان الصيفي أو ركح مهرجان صيفي على ركح في متحف أثري بيان سور، على خاطر عبق الحضارة يبقى ديما موجود مهما كان. أما يظهر لي وقت اللي يتبدل الإطار المكاني يعني فما أكثر ممكن التحام بالركح، فما أكثر الجمهور يكون قريب من بعضه أكثر. بتيت هذه تصوراتي، ما نعرفش أنتم ما كان تعيشوا الفرصة هذه شنو تنجموا تقولوا عليها. دونك تحية للناس اللي خدمت على المشروع هذايا، ومن خلال فكرة المشروع الفني هذايا نحب نشجع الآباء والأمهات اللي ديما في أغلب الأوقات نسمعهم يقولوا صغيري ما عندوش شنو يعمل، صغيري ما قيتش كيفاش اللهيه في العطلة، شنو هي الاكتيفيتي اللي نجم يعملها؟ راه مش بالضرورة الرياضة. نعرف ما توجه كبير برشا من عند الأولياء للرياضة، والرياضة باهية ونشجعوا عليها وحاجة ياسر مزيانة، أما راه حتى الآلات الموسيقية بأنواعها الكل راهي حاجة ياسر مزيانة تسقل الموهبة تسقل الشخصية تنمي الفكر تنمي الذوق نتاع الصغير. دونك اللي يعرف روحه عنده صغير ويحب يشجعوا على اون اكتيفيتي كيما تنجم تكون رياضه كيما تنجم تكون عزف على الالات الموسيقيه، وراهي تكبر معهم الحلمه ويلقاو روحهم روحهم يعملوا في دي تورني في تونس والخارج من تونس بالاتهم الموسيقيه اللي اختاروها هما، سواء عود سواء قانون سواء كمانجا سواء بيانو. دونك خموا بالقدي الاولياء اللي تسمعوا فيها في الموضوع هذا، راهو يجي نهار وتلقاو ولادكم نجوم على الركح بالاتهم الموسيقيه، وهذه هي زاده طريق من طرق النجوميه في بلادنا وغير بلادنا. دونك هذه واحده مثنيه اللي ياخذوها في حياتهم، وان شاء الله يا ربي نكون نورت لكم فكركم بالمشروع الفني الصغير هذايا. ما تنساوش بايلا متواصله معكم حتى للسبعه، بعد شويه باش يكون الموعد الرياضي مع قسم الرياضه على جوهره فام من خلال جوهره سبور. وما تنساوش زاده عندكم فرصه باش تربحوا معنا التيكيات لحضور عرض الليله مع انغام خالده، دونك في مسرح سيدي الظاهر في اطار فعاليه الدوره 67 من مهرجان سوسه الدولي. يكفي انكم تبعثوا بي كما بايلا على 85 990، وعندكم زيدا باش تحضروا في مهرجان هرقلة الدولي وعرض أمين راضي بتاريخ 2 أوت اللي باش نحكيو عليه في ساعتنا الثالثة بأكثر تفاصيل. دونك أجواء كوميدية بامتياز في مهرجان هرقلة الدولي، مرحبا بكم زيدا كيف كيف تبعثوا بي كما بايلة على 85 990.

serious. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 72 24 29 100 والا 73 24 3000.
1: تحب على فريات والبرموات مجروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة
2: جوهرة أفلام
3: بمبليسيتي
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: برعاية
6: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
4: جوهر سبور
7: ستة ودقيقتين مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور رسميا القوافة الرياضية بقفصة ناشط في بطولة رابطة المحترف الثانية يعلن انسحابه من البطولة حسب نص البلاغ اللي هبطه منذ لحظات بلاغ للرأي العام اللي يقول بسبب الأزمة المالية الخانقة اللي عاشها النادي في ظل غياب التمويل وعدم توفير الحد الأدنى من مقاومات الاستمرار وأيضا في غياب الدعم وجه المراسلة هذه إلى رئيس الجمهورية وزارة الشباب والرياضة ولي قفصة والمندوب الجهوي للشباب والرياضة دونك خوف القفصة يعلن انسحابه من البطولة المقرر بطولة رابطة المحترفة الثانية تبدأ نهار 19 و20 سبتمبر القادم. نحكي على قائمة المنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية اللي بيشتكون في مدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت لـ3 سبتمبر. منتخبنا الوطني بقيادة المدرب أنيس بوجلبن بيش يواجه في البول متاعه كل من تركيا مقدونيا الشمالية والمنتخب المغربي اللي استفاه معتز الحنزولي ريان بسباس محمد أمين علالة علاء الدين الدربالي ريان بقديدة يوسف الحرش محمد ريان الرحيمي سليم الخضراوي إلياس الضوي ريان الجبالي حمزة العبيدي ريان عنان محمد الصادق محمود هيثم ضوء أمين الله الحميدي وليد ذويب ياسين الشعباني وزين الدين كذا على الأندية التونسية وتحذيراتهم استعداد لانطلاق البطولة بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي نذكر باش تبدأ نهار 22 و23 أوت المقبل. الجولة الافتتاحية نذكروا بها بعد سحب عملية القرعة البارح اللي باش يتصدرها الكلاسيكو بين لسبيرانس ليتوال اللي باش تكون في ملعب حمادي العقربي بيراد تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران الملعب التونسي سي اس اس حمام سوسة الاتحاد المونستيري النجم الرياضي بالمتلوي النادي الافريقي اتحاد بنقردان يلعب ضد حمام لم في السي بي مستقبل المرسى وترجي جرجيس الأولمبي البشي. نحكي على التحذيرات الأندية بالنسبة لليتوال تواصل التحذيرات متاحة بقيادة المدرب كريستيان براكوني مساعده سليم بن عاشور ومروان الغول. تمارين الفريق عرفت التحاق البارح كل من موسى سينغور وعمر با كيف كيف محمد سينغاري آخر المنتدبين موجود مع المجموعة وهو كان الانتداب الرسمي الثالث في الفريق حتى التوى بعد أشرف بن ذياف وعبدالله العامري. أيضا آخر الأخبار أنه تقول وجدي كشريدة باش يلتحق بالتمارين في انتظار تسوية وضعيته خاصة الملاعبي طلب أنه يخرج بما أنه عنده عرض من اليونان. على مستوى لجنة تفضل للنزاعات حاليا دوسي حمزة الجلاسي مازال متواصل فيه 72% وصول ل 203 ملايين من جملة 281 مليون في انتظار تسويت بقية الملفات للحصول على إجازة المشاركة في البطولة. دونك ليتوال لنذكر مطالبة بدفع 1,600,000,000 قبل 10 أوت للمشاركة في البطولة. الترجي الرياضي التونسي بدوري وصل التحذيرات تحت اشراف المدرب الروماني ريغا كانف. عادل بالطيب المهاجم الجديد في الاسبيرانس باشر التمارين بالنسبه لمحمد المحلي متوسط الميدان الهجومي فسخ عقده بالتراضي بعد ما توصل الاتفاق مع شارلوا

بلجيكي المحلي اللي ما لعبش برشا في الترجي، جاء في جان في 2025 لعب فقط في 6 مقابلات وسجل هدف وحيد. النادي الافريقي وصل طرابلس في مدينه عين درهم تحت اشراف المدرب ماهر الكنزاري. على مستوى الانتدابات، المهاجم الكاميروني تادوس كانك 26 سنه لعب في بورتو، لعب ايضا في الملعب المالي، كان هداف في الملعب المالي في مسابقه الشامبيونز ليج، كان مسجل 5 اهداف. حسب اخر الاخبار توصل الى اتفاق رسمي مع فريق باب جديد باش يكون معوض لفراس شوات. الكلوب اللي تلعب مقابله وديه باش تكون غدوه 6 متاع العشيه ضد النجم الرياضي الخميري في مركب عين درهم، مقابلة زفرها الحكم خليل الجد. الهيئة التسييرية الاتحاد الرياضي المونستيري بقيادة جمال السقا عملت زيارة لتربص الفريق في مدينة عين درهم لمتابعة آخر استعدادات النادي للموسم الجديد. المستير اللي لعبت مقابلة ودية ضد مستقبل نفزة ربحتها 7 بلاش، منها دوبلي لأحمد بوسيتا. نحكيه على المقابلات الودية اللي مبرمجة ما بين اليوم وغدوة، خاصة حاليا في ملعب أحد النزول في القنطاوي مقابلة قاعدة تلعب في اللحظات هذه بين CSS والاتحاد الرياضي القرطاجني. في مركب عين درهم شبيبة العمران النادي الرياضي البنزرتي مقابلة قاعدة تلعب توا، زوز أشواط والتقدم لشبيبة العمران 3 أهداف مقابل هدف، مقابلة باش تلعب على 3 أشواط والشوط الثالث مازال كيف انطلق في مركب عين درهم. غدوة 6 متاع العشية ملحم سوسة يواجه في ملعب أحد النزول في سوسة ترجي جرجيس مقابلة زفرها فرج عبد اللوي، وغدوة أيضا انطلاقا من 6 متاع العشية ترجي الرياضي التونسي يلعب في البارك بي ضد الاتحاد القرطاجني مقابلة زفرها حسام بن ساسية. المستقبل الرياضي بالمرسى كان تعاقد مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي قصي معشة لمدة 3 مواسم. قصي معشة اللي تعدى بالأصناف الشابة كل في الاسبيرانس مع الأكابر 36 مقابلة 5 أهداف وأسيست. وأيضا المستقبل الرياضي بالمرسى كان تعاقد مع الجناح الأيسر ريان الحمروني بعقد مدته 3 مواسم اللي هو كيف كيف قادم من الترجي الرياضي التونسي. الشبيبة القيروانية تعاقدت مع متوسط الميدان وائل التليلي لمدة موسم قادم من اتحاد تطاوين، هذا بعد التعاقد مع معتز أبو القاسم والحبيب اللزاز وأيضا أنيس خضر البارح، دونك اليوم هو الانتداب الرابع في الشبيبة. الباسكيت، النادي الافريقي اعلن تعاقده مع المدرب اندرياس فاغنر للاشراف على فريق الاكابر لمده موسم واحد حتى لجوان 2027. المدرب الالماني يرجع من جديد للنادي الافريقي بعد تجربه سابقه كانت ناجحه مع فريق باب جديد. المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو تم استجوابه قدام البرلمان بعد خروج منتخب بلاده من دوري المجموعات في مونديال 2026، وأكد المدرب أنه يتحمل مسؤولية كاملة واعتذر بعد خيبة المونديال. تم انتقاده بشدة خاصة بعد قرار الإبقاء على سون قائد المنتخب على بنك البدلاء في بعض المقابلات الحاسمة، وحتى الرئيس تدخل في الموضوع هذا وأشار رئيس كوريا الجنوبية لنيانغ ميونغ أنه المحسوبية وسوء التعيينات كانوا وراء إخفاق منتخبه. ماركوس راشفورد يودع برشلونة وكان كتب رسالة مؤثرة اعترف بالجميل متاع النادي، قال لن أنسى كل الذكريات الجميلة مع النادي الكتالوني.

0: رجعنا لكم في بايلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. حديثنا مازال متواصل على السهرات الصيفية والمواعيد الكبرى. نعم، كي نقول المواعيد الكبرى نعرفوا شو نقولوا، على خاطر العرض هذايا منتظر من عند التوانسة الكل، منتظر من عند الجالية التونسية زادة المقيمة في الخارج واللي موجودة الفترة هذايا في تونس، بحكم أنه الفنان الكوميدي باش يكون موجود، اللي هو عنده شعبية كبيرة وكبيرة جدا عند قاعدة جماهيرية كبرى سواء في الخارج من تونس أو في تونس. نحكيو على الكوميدي أمين راضي، وتعرفوا أنه أمين راضي ما عندوش برشا عروض وزياراته ما هيش برشا في تونس، لكن المرة هذه هو موجود في إطار فعاليات مهرجان هرقلة الدولي اللي نرجع نحكيو عليه مع ضيفتنا واللي تنورنا كالعادة في استوديو دعاء فتيس الناطقة الرسمية باسم المهرجان. أهلا وسهلا يا دعاء، مرحبا.
1: حبيبيك سنة عايشك وشكرا جوهرة علي الصفا. الحمد لله
0: صفا. الحمد لله. أحكي لي قبل ما نحكيو على سبيكتاكل متاع أمين راضي، أحكي لي على الافتتاح كيفاش كان في هرقلة.
1: أنا جيت بكل حماس وبكل فرحة لأنه السهرة الأولى كانت ناجحة على جميع المقاييس التنظيمية والجماهيرية، فالفرحة اللي تروا فيها اليوم راهي رفلي للفرحة اللي عشناها في السهرة الافتتاحية، وإن شاء الله يتواصل زيادة هذا على كامل الدورة إن شاء الله تاع مهرجان
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. دونك الافتتاح حسي بون تهنينا عليه تعدى بريقل. نستناو توا العرض الثاني ولا التاريخ الثاني اللي هو نهار 2 أوت باش يكونوا مع أمينة راضي.
1: نهار 2 أوت نهار الأحد إن شاء الله يستقبل ركح هرقلة بارك مهرجان هرقلة الدولي أمين راضي في سهرة استثنائية إن شاء الله نستناو فيها الناس الكل، حتى هيئة المهرجان تستنى في أمين راضي اللي باش يكون حاضر بحثينا. الإقبال الجماهيري الكبير اللي شفناه زاد شجعنا ومزيد مفرحنا، ونقول الناس اللي يحبوا يزيدوا يخلطوا ويجيوا بحثينا اللي يشريوا التيكي متاعهم فيسع. دونك نهار لحد هذا تستنى فيكم سهرة سبيسيال اي انكور لي بري زادا سبيسيال متاع أمين راضي. نحكيو على 70 دينار في اي بي، 50 دينار لي زون ستاندار، ونحكيو على 50% اوف لي زونفون موان دو 12 ans، ونحكيو على اكسي غراتوي للخمس سنين.
0: فوالا دونك علاش نهتموا بالصغار وباللبيبي والكل، على خاطر لي سبيكتاكل نتاع امين راضي جينيرالمون ما فيهمش احراج، يعني فما برشا ضمار، فما برشا خفه روح، فما برشا نقد بمنظور يخلي الناس الكل تضحك من غير ما تتقلق. دونك امين راضي باش يكون موجود في مهرجان هرقلة الدولي، دونك التحضيرات اكيد كبيره برشا، وهو بيدو زاد فرحان تحسوا لي جمهور هرقلة وجمهور المهرجان هذايا سبيسيالمون، على خاطر من خلال ستوريات واللي شفتهم مؤخرا والكل يعني متحمس لوجوده في تونس، فرحان برشا بوجوده في تونس، وان شاء الله يا ربي الاستقبال يكون على احسن ما يرام والاجواء تكون على احسن ما يرام في سوسة وفي هرقلة تحديدا. دونك ميساج خنذكروهم مستمعينا بالاسعار وكيفاش ينجموا يشريوا لي باس.
1: لي باس تلقاوهم معنا سور بلاس في هرقلة بارك، والا تلقاوهم على تسكرتي بوانتين، والا على ابليكاسيون هرقلة بارك. الأسوام 70 دينار لزون في اي بي، 50 دينار لليزون ستاندر، وعنا 25 دينار الأقل من 12 عام، وقلنا 5 سنين يدخلوا معناها
0: بلاش غراتويتمون. وديما هرقلة بارك هو وجهة العائلة بيان سور، اللي تحب تعدي بروجرام تاع نهار كامل أو تنجموا تبداو نهاركم من الصباح حتى لليل تختموها بسبكتاكل نتاع أمين راضي لا سويفيت بيان سور. وكما قاعدين نشوفوا في الأفيش فما برشا ضمار الحقيقة على العين وأمين راضي ديما راهو في سكتشويت ويجبد الحكاية هذه، على خاطر هي موروثة موجود عندنا في المغرب العربي الكبير، إنه ضربوك بعين حسدوك عندك مشكلة برا اسم الله على ولدي،
1: وهذا الكل شي يكون موضوع السبكتاكل الكل.
0: دونك نتصور حاجة مزيانة برشا، وكما قلنا لكم حاجة تجمع العائلة التونسية، والدعوة موجهة للتوينسة الكل وللمواطنين المقيمين في الخارج واللي جاوا بحضينا في تونس في إطار العطلة الصيفية أمتاحهم، أكيد باش يستمتعوا بالسبكتاكل هذية. الحقيقة ما عندي ما نقول دعاء، شكرا ليك على الحضور كالعادة، وخليني نذكر زيدا مستمعينا اللي انت جيتنا ويديك مليانة وعندهم فرصة باش يربحوا معنا لي باس اليوم في بايلة لسبكتاكل أمين راضي. دونك ما عليكم كان تبعثوا SMS في بي كيما بايلة على 85 990. تحب نحكيو على السبكتاكل الجايين ولا نخليوهم المرة الجاية؟
1: جيس نحب نذكرهم بالبرمجة متاعنا، مازال عنا أمين راضي إن شاء الله نهار لحد هذا 2 أوت كيما كنا نقولوا، عنا كريم الغربي نهار 9 أوت، عنا زيدا سامية أورسمان نهار 13 أوت، وعنا بينومي اس بلس ان نهار 18 اوت. جوست نحب نقول اللي احنا نستناو فيكم بكل شوق باش تعيشوا معنا سهريه من المع السهرات نتاع الدوره الثانيه نتاعنا في مهرجان هرقلة الدولي. كلنا مستعدين، التنظيم كله مستعد والمهرجان كله اون فيت. نحب نقول جوست الناس تسال على قديش الكاباسيتي نتاع المهرجان، يرفعوا 3000 شخص الاسباس نتاعنا. نستناو فيكم باش تكونوا بحثينا وباش نعملوا نتقبلوا برشا جو ان شاء الله نهار الاحد هذا 2 اوت
0: ان شاء الله يا ربي. يكون متاكده انه نهار الاحد اكثر من 3000 وباش نحكيوا على السولد اوت بالنسبه لمهرجان هرقلة الدولي. مشكوره جدا دعاء فتي, يعطيك الصحه ناطقه رسميه باسم المهرجان. الغونديفو نتاعنا مازال متواصل في بايله, ما تنساوش بي في اس ام اس كيما بايله على 85 990 باش تربحوا لي باس وتحضروا في احلى السهرات في احلى المهرجانات الصيفيه في تونس.

0: الستة وثمانية وثلاثين دقيقة على جوهرة فام بايلة، ما زالت متواصلة معكم حتى لسبعة متاع العشية. نرجع بكم لأجواء مهرجان سوسة الدولي شيخ المهرجانات في إطار الدورة 67، وين تستنيكم سهرة استثنائية جدا مع نبيل بن مسمية. دونك نبيل بن مسمية ضيفنا توتسويت في بايلة، باش يعطينا أكثر تفاصيل على العرض هذايا وبشنو ينجم يوعد جمهور سوسة. نبيل مساء النور، مرحبا بيك في المباشر على جوهرة فام.
1: شنو لك مدام صباح؟
0: الحمد لله، انت شنو لك حاضر ولا؟
1: انا ديما حاضر انا، ما جيت انت كلامك تو خوفني تو، انت قلت شيخ المهرجانات يا اخي، مهرجان سوسة اكبر مهرجان في تونس.
0: اكبر مهرجان في تونس، نعم.
1: يا رسول الله،
0: اسمع حضر روحك،
1: زيد
0: حضر روحك، وجمهور سوسة زيد من اكبر الجماهير راهو.
1: يا بابا عملناه والحمد لله يا ربي، عملنا كومبليس ان شاء الله قدرة ربي كيف
0: ان شاء الله.
1: حتى الناس اللي حضرت مدام عمناه ونقول لهم راي المسرحيه ما هي بيدها قد ودنا فيها برشا حاجات.
0: وهذا شنو يحب الجمهور يا نبيل، وعلى شنو يسال الجمهور؟ يقول لك اوكي عمناه وحضرنا نبيل السنه باش يوعدنا في اطار عرض جديد لمسرحيته.
1: قدره ربي فما برشا مواضيع جديده، فما برشا ضحك، على خاطر مواضيع مدام ما تعرف في تونس ما دوفاش الحكايات، كي تحب تركز تنجم كل يوم تعمل مسرحيه معناها.
0: وانت ما شاء الله عليك تركز في التفاصيل الكل.
1: هذيك خدمتي انا، خدمتي تفاصيل حياتنا اليوميه، الحاجات اللي تضحك في حياتنا، الكوب، الخطبه، العرس، العزوبيه، الخدمه، البطاله، كل شيء.
0: هيا بيه، دونك احنا ديجا قاعدين نتبعوا على جوهرة في ام تي في الفيديو اللي اخترت انك بطريقه زاده ضامره برشا انك تصورها مع الاعضاء المشرفين ولا الهيئه المشرفه على مهرجان سوسة الدولي في تحضيرات العرض. دونك انت تبارك الله عليكم، نشوفوا فيك ديجا سيغسين قاعده تشوف تتفقد في الامور. دونك اعطينا دات العرض، الساعه دات العرض وقتاش؟
1: العرض هذيك ان شاء الله في مسرح سيدي الظاهر وما ادراك العشره متاع الليل.
0: اي
1: حاجة واحدة مدام، ديتاي صغير معناها، الفيديو اللي عملناها اللي في وسط المسرح جبت الجماعة اللجنة مساكن في 50 سخانة يصوروا معايا، رو فما حاجة ما عملناهاش بالعاني ولا جبناها ولا، أنا دخلت المسرح في المسرح نلقى فلقة بالحق، رو ذيك ما جبتهاش أنا ولا حطيناها في الديكور.
0: والله مسرح سوسة حتيني قاعد نسأل ذيك شنو دورها معناها الفلقة.
1: والله مسرح سوسة فيه فلقة والنبي فلقة محطوطة غادي، ما حبوش يقولوا لي شنو الحكاية. تصورت اللي مثلا لا قدر الله الجمهور ما يضحكش، الفلقة باش تولي تخدم على روحها معناها، نجم معناها يفرحوا به يعملوا لي تريح به. الحقيقة متاع ربي بجناب الفلقة فما زادة حاجة أخرى تشبه للفلقة، قلت لها مادام مش فما زوما وسائل التعذيب لاباس، لا قلت لها زوما تلقاهم ملوحين حطوهم تحت حيط وكاو، ما حسيتهم كلي يغادروا لبعضهم غادا، فهمت؟ دونك فهمت روحي انا ما نكذبش عليك.
0: دونك انت حاضر ان شاء الله بحول الله العرض غدوه في مسرح سيدي الظهر في اطار فعاليات الدوره 67 من مهرجان سوسة الدولي. اكيد كون انت حاضر والجمهور ان شاء الله باش يكون حاضر، مش باش نسحقوا ولا باش نعملوا كبسه لا بالفلقه لا بالكليب لا غيره. الجمهور موجود وعليك انت كان باش تكون حاضر وما تخلي حتى شيء، ويلزم العرض يكون ان شاء الله سولد اوت غدوه في سوسة كومبلي في مسرح سيدي الظهر. نبيل بن سمية فقط نحب نواصل معك الحديث في نقطة أخيرة برك، دونك التفاصيل والإضافات اللي ولا عنصر التجديد اللي دخلته على المسرحية متاعك، الجمهور يستناه في أي جزء؟ في اللول، في الميديوم، في الأخر؟
1: في اللول وفي الأخر،
0: في اللول وفي الأخر، فوالا هذيك علاش باش الجمهور اللي باش يحضر يعرف أنه يلزم يستناك للأخر باش يلقى عناصر جديدة ويلقى تنوع وإضافات جديدة في المسرحية هذية، هكا ولا؟
1: حتى من الاول مدام، وانا راي بيت في سوسة قبل بليلة معناها، انا تو في الطريق ديجا باش نوصل مأخر، باش نبيت في سوسة وهذيك باش نعدي نهار كامل غاديك، باش نحضر روحي في ديك ماما بالكدا، باش نبدا قدرة ربي العشرة نبدا حاضر العرض
0: ان شاء الله. ان شاء الله خويا موفق ان شاء الله انت والمجموعة اللي معاك الكل، وان شاء الله ثنية زينة ليك والكل اللي يسمعوا فينا زادة في الطريق. اي يلزمك تجي بيت قبل بليلة في سوسة باش تتعود بنسمة سوسة وجو سوسة، وان شاء الله ما فما كان الخير. دونك دعوة موجهة مرة أخرى لجمهور سوسة في سهرة استثنائية غدوة بتاريخ 31 جويلية مع نبيل بن مسمية في في عرض المسرحي المتجدد على مسرح سيدي الظاهر انطلاقا من 10 متاع الليل. الكليب زاد ما تسالونيش عليه، هاكا تشوفوه في الفيديو وتوا تفهموا حضور الكليب بيان سور غدوه ان شاء الله كي تكونوا متواجدين باعداد كبيره في مسرح سيدي الظاهر. شكرا ليك نبيل بن مسميه، طريق السلامه ليك وللمجموعه اللي معاك. احنا نكملوا الرونديفو توت سويت في بايله بالمتابعات والاخبار، ونذكركم اللي لي باس مازالوا على ذمتكم للربح. ما عليكم كان تبعثوا بي كيما بايله في اس ام اس على 85 990.

ختام المشوار في بايلة بالنسبة لليوم يكون بالإعلان على الفايزين معنا. نقول لهم إن شاء الله ألف ألف مبروك، إن شاء الله ديما في بايلة فما الكادوات، وإن شاء الله ديما تروحوا ديما فرحانين من بايلة وتسهروا في المهرجانات الصيفية وانتم مزيدة فرحانين. ألف مبروك الأمل عاشور من المستير، ربحت معنا دو باس باش تحضر في سهرية الليلة من مهرجان سوسة الدولي أنغام خالدة. دونك مرحبا بك يا أمل، تنجم تلتحق بنا في أي توقيت من الآن على خاطر لي باس نتاعك ديسبونيبل ديجا، ويلزمك تاخذهم باش تحضر بيهم في سبيكتاكل نتاع سوسة الليلة في إطار فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. ألف مبروك رياض بن خالد من سوسة اللي ربح معنا باس لحضور العرض المسرحي لأمين راضي نهار 2 أوت نهار الأحد في إطار فعاليات الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. ومع الإعلان على الفايزين كنا وصلنا معاكم لختام الموعد اليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة نتاع العشية حتى التوا، شكر كبير للإيكيب اللي رافقتني كالعادة على امتداد ثلاثة سوايع من زمان، جمال في التنسيق شكرا ليك، حسام الجيد في الديجيتال يعطيك الصحة، جهين الرحومة في الإخراج التقني مشكورة جدا، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. هذا العدد الأخير اللي من خلاله نكون فيه موجودة معكم مستمعينا في بايلة، إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين نكون موجودة معكم في بي دون لو أبارتيغ من العشرة متاع صباح، وبطبيعة باش يكون الغونديفو في بايلة مع زملائي هبة لصيف وأمين الميلادي. متابعة طيبة الكل برامجنا، يعطيكم الصحة الناس الكل، باي باي.

0: جوهرة جيت سيت.
1: تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في ساريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. دعم من وزارة الشؤون الثقافية يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 31 جويليا مع الفن الطربي وعرض موسيقى الروح في مهرجان هرقل الدولي. كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على روحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي.
2: On m'a dit à la base, eh, Rouya, il y a des pièges. J'ai pas compris. Au lieu de répondre normal, on te dit ils font des pièges. Informaticien, à la base.
1: نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك أونليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. موعدكم في سهرة 31 جويليا مع مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية ينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. سهرة 31 جويليا مع الفنان العربي إيهاب توفيق. جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عبد الكريم بن زرتي. موعدكم في سهرة 31 جويليا مع نصر الدين الشبلي.
0: جوهرة جيت سيت. جيت سيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبدايته بالعنب. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وألف والمغاربة يعبرون الحدود سيرا على الأقدام إلى السندة. في تفاصيل أخبارنا، قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم في التوضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم من المؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة والمخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. الاتحاد ذكر أيضا بأن النصوص المنظمة للعمادة المهندسين تشترط حصول الشهادة على اعتماد وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة. وأبرز أن نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي قد أحدث حالة من الالتباس والارتباك لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات المشغلة، الأمر الذي يستوجب توضيحا المعايير لتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات والمعايير المعتمدة والمنهجية المتبعة ومدى أثارها القانونية. أكد قسم ودراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تسخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين للولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت الوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. وذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهيكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني بوانتيان داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. في أخبارنا العالمية أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية بأن آلاف المهاجرين عبروا سيرا على الأقدام إلى سبتة المحتلة في شمال إفريقيا بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية. ووفق وسائل إعلام مغربية محلية فالمدينة تشهد منذ يوم 20 جويلية الحالي تصاعدا ملحوظا في محاولات الهجرة غير النظامية سباحة انطلاقا من السواحل المغربية بمعدل يفوق 200 شخص يوميا في بعض الفترات. وأكد حاكم السبتة في تصريحات بثها التلفزيون الإسباني نحن نواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها أن عدة وزارات تنسق فيما بينها للاستجابة بأقصى سرعة وكفاءة للوضع في المدينة. هذا وتزامنت التطورات مع نقاش قانوني وسياسي داخل إسبانيا عقب صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بعدم إمكانية تطبيق الإرجاع الفوري للقاصرين الذين يصلون إلى سبتة، وهو ما أثار انتقادات من بعض المسؤولين الإسبان الذين اعتبروا أن ذلك قد يشجع على تزايد محاولات العبور، بينما تطالب جهات سياسية بتعديل قانون الهجرة لسد هذا الفراغ القانوني. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غرب إيران. وختاما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس نيوز التزام واشنطن بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: 7:12 دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في داخل وخارج حدود الوطن. اليوم نحكي على التحذيرات، تعرفوا اللي التحذيرات فيها برشا يعني ما يتحكي، ما هيش تحذيرات بدنية فقط، زادة تحذيرات طبية واختبارات طبية، ونعرفوا اللي كل فريق يعني في الفترة هذه يعني فما حاجات يزمو يمر بها عبر التحذيرات الصيفية، وخاصة المتابعة الطبية، خاصة زادة للعقود الجدد اللي ما ينجم حتى فريق يعني يبرم عقد جديد مع أي لاعب لما يمر عبر الاختبارات الطبية. ذاك على السعادة باش يكون بحثنا الدكتور سامي بن يحيى. دكتور أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا جمال، مرحبا بلال، مرحبا بالتكنيسيان في الباتو والجماهير متاع جورة في الكل.
1: مرحبا، رحبوا برشا بلال بشوش كذلك، أهلا وسهلا بك بلال، مساء الخير.
3: مرحبا جمال، ومرحبا مستمعي مشاهدي جورة في جورة تي في، مرحبا بالدكتور سيسين.
1: طبعا سألتنا الرأي أنت، خاصة أنت توا مدير فني طبعا، دونك التحذيرات مهمة صحيح، ولكن فما جانب بدني علمي طبي مهم في الجانب هذا.
3: أهم جانب معناها باش الملاعب يكون موجود وينجح في الفريق، يلزم طبيا وصحيا يكون معناها في أحسن حالة.
1: وذاك علاش خلينا نمشي مباشرة للدكتور سامي بن يحيى. سامي بن يحيى، ديما الناس كل تتذكر اللي الفترة الصيفية مهمة جدا من خلال طبعا متابعة اللاعبين، من خلال الفحوصات الطبية والتأهيل وغيرها. مانيش عارف هل أنه احنا يعني نفس النسق العالمي متاع الفرق الأوروبية نقوم به في تونس، متطورين على الجانب هذا، وعندنا الآليات في أنه نبرمج تحذيرات تكون متوازنة وتحذيرات يعني مهمة، خاصة يعني في الفترة هذه اللي تسبق الموسم.
2: أكيد هي معناها التحذيرات متاع أول موسم هي الباز، معناها الأساس باش الجمعية تكون حاضرة كامل الموسم من أول حتى ممكن لآخر الموسم، معناها حاضرة على المستوى البدني أكيد، حاضرة على مستوى تجنب الإصابات، معناها مكتاب الإصابات توليت معناها تنجم تأثر حتى على نتائج، معناها
1: صحيح،
2: خاصة كيف جمعية تلقى روحها تلعب بزوز ولا ثلاثة ملاعبية تقريبا ملاعبين الكل مهمين، مي معناها في كل سيكتور دو واحد باش تلقى عندها إصابة ولا اثنين ولا ثلاثة، مش بتأثر حتى على لوك. شفت انت فما جمعيات حتى على المستوى العالي معناها في المسابقات الأوروبية معناها الإصابات أثرت حتى على النتائج بتاعهم، خسروا مع جمعيات ممكن أقل منهم وربما حرمهم. دونك البريباراسيون بتاع أول العام راهي هي العمدة والعماد بتاع ضمان موسم من غير إصابات ومن غير خاصة أو مع إمكانيات بدنية معناها محترمة باش تخلي بعتلي معناها الإمكانيات البدنية متاع الملاعبية هي أكيد بلال ينجم يزيد يفسر أكثر. قد ما تكون الإمكانيات البدنية بها قد ما الملاعب يتجاوب معهم في يتجاوب مع الخطط متاع المدرب اللي تخوله باش يكون معناها حاضر 100% في التيران. دونك الإعداد البدني أهم حاجة، والإعداد بيان سور للموسم مش كان إعداد بدني، التحضيرات تكون بيان سور هي التقييم تاع الملاعبيه على المستوى الصحي، الاصابات، التحاليل، الصور بالاشعة، باش خاطر مع بعضهم هم اللي يحضروا.
1: خلينا ناخذ الساعه ونزيد التصوير، اما ناخذ الدكتور في

0: في البرنامج نتاع التحضيرات، هل انه البرنامج نتاع التحضيرات يدخل فيه اللجنه الطبيه ولا لا؟ اللجنه الطبيه تعطي رايها ولا لا؟ اللجنه الطبيه ما تدخلش في مثلا اليوم المعد البدني ولا الفريق يحضر الاستاج نتاعو والتحضيرات الصيفيه قديش، هل الطبيب ولا اللجنه الطبيه تنجم تعطي رايها في التحضيرات هذه ولا لا؟
1: اكيد اكيد، خاطر في الاخر بكل هو العمل في نتاع اللجنه الطبيه هو معناها بالتنسيق مع الاطار
0: الفني،
1: خاصه الاطار العدد البدني، هو تقريبا التنسيق. معناها احنا كيفاش ندخل البرنامج، يعني معناها عندي فكره تقريبا شامله على البرنامج بتاع الاعداد، كيفاش يبدا الموسم الاول وكيفاش نبدا تنسيق نقويه في النسق، لكن البقيه كيفاش تحضر الملاعبي هو المعد البدني، احنا ما نجموش ندخلوا
0: لكن
1: ما فاش ندخلوا، احنا باش ندخلوا كيف نشوف مثلا نجم ندخلوا في التوقيت نتاع التدريب.
0: فوالا
1: مثلا نعطيو راينا في مثلا في طول الحصه كيف نشوفوا احنا كونوا بعد التدريبات ولا الاسبوع الاول نتاع التدريبات فما تشكيات مع عند الملاعبين نجم ندخلوا باش نقوي على تقويه النسق ولا تهبيط النسق. دونك على كيما قلنا على لي كومبليمون اليمونتير، معناها لي كومبليمون اليمونتير معناها كل ما هو مكملات غذائيه، مكملات غذائيه للملاعبيه، دونك هذا كل نجم ندخلوا، والمعد البدني اكيد هو اللي يحكي معنا مع المدرب، وكيف كيف زاد كيبدا فما اصابات ولا مثلا شكوك نتاع اصابات نحكيو مع المعد البدني باش نعطيوه نسق جديد للملاعب يتدرب وحده مع الاخصائيين العلاج الطبيعي، وقت اللي هو بيسر تحت تحت النظر نتاع المعد البدني، ثم ندخلوه بشويه بشويه في الجروب مع المعد البدني. دونك هذا هو التنسيق بيناتنا على الاقل.
0: في الفرق الاوروبيه ساعات نقرا ويقول لك خذاء الضوء الاخضر او التاشيره من الاطار الطبي، يعني ايش معناتها؟ معناتها الطبيب قال له ولا
1: الطبيب قال له تنجم تدخلوا معاك في تنجم تدخلوا معاك في الاعداد البدني.
0: فوالا هذا هو،
1: خاطر معناك يا اما من اول الموسم والا بعد رجوع من الاصابه، من اللاعب ما يرجعش طول مع المجموعه، ديما يرجع مع المعد البدني
2: تدريجيا،
1: لكن هذاك الرجوع يكون تدريجي، والرجوع شكون يقرروا الاطار الطبي، معناها اذا كان اللاعب يكون حاضر معناها ما عندوش حتى اي ريسك باش تصير له اصابه.
0: خليني اخذ رايك، انت كنت لاعب وبعد زاد مدرب، الاستشاره واللجنه الطبيه مهمه.
2: الاستشاره بطبيعه الحال ديما الملاعبيه سيرتو المنتدبين الجدد
0: او باش يجيوهم
2: دونك يلزم الاختبارات الاولى، الاختبارات سيرتو البدنيه، فما دي تيست يتعملوا اول الرجوع كيما نشوف معناها في الفرق العالميه، وفما برنامج خاص لاي لاعب موجود في لو نيفو، معناها فماش لاعب يمشي يرتاح حتى في الفتره نتاع الراحه ما يفيش يرتاح، حتى في كاس العالم الاخيره
0: عنده برنامج تاهيلي
2: اسبانيا الاربع فرق اللي وصلوا معناها للمربع الذهبي سيرتو اسبانيا وقع تاخير اللاعبين الموجودين، كيما مثال برشلونه مش باش تلعب المقابله الاولى،
0: اي صحيح،
2: وقع معناها انها تتعدى الجوله الثانيه فافور، عندها فافور، علاش؟ خاطر سلامه اللاعبين وصحه اللاعبين اللي يتكلفوا معناها برشا فلوس مهمه جدا. شوف انت معناها بالنسبه لريال مدريد ولا البرشلون معناها تاثروا معناها ديريكتومون معناها بغياب بعض اللاعبين في المسابقات الاوروبيه الكبيره. تعرف معناها وقت ملاعب معناها يسوى 100 مليون اورو معناها
0: مؤثر، يكون
2: برشا
0: مؤثر
2: برشا فلوس، معناها الاصابه نتاعو تاثر على فريق وتاثر على عائدات ماليه، دونك معناها هذا الامور الطبيه والامور الصحيه نتاع اللاعبين معناها حاجه مهمه جدا جدا جدا، والحلقه الاهم في اي فريق معناها تشوف ساعات تلقى عندك اربع خمسه لاعبين مصابين، الفريق كامل يتغير ويتبدل والنتائج تتبدل ويدخل حتى في دوامه معناها وفي ازمه نتاع نتائج، خاطر فما لاعبين كل صراحه مؤثرين، والحضور البدني العالي والاصابه يبدا يقرب برشا. توا فما برامج معناها برامج كبيره ياسر انك تقرب تطلع الملاعبي انه ينجم يضرب، معناها فما ساعات يقع تغيير تاع لاعبين انه يحس الملاعبي هذاك وصل للتوب، كيما تشوف معناها وقت اللاعبين يلعبوا في ماتشوات تشوف معناها الاطار الفني ولا الاطار الطبي انه معناها قاعد يلاحظ في اللاعبين وصل انتو معناها نتاع تعب مهم ولا كبير برشا، يلزم اللاعب هذاك يخرج ولازم يرتاح.
0: دكتور نتاع كيما اللي جبدها نقطه مهمه، معني من كاس العالم فما استنتجت مثلا البطولة الإسبانية فريق هذا عنده عدد كبير شاركوا في كأس العالم وأخروا له جمعة نعطيوه الراحة اللي يلزم يتمتع بها.
1: هو حتى معناها كي تجي تشوف أنت الجمعيات اللي بدأت التحضيرات نتاعها معناها عندها معناها بداوا عندهم برشا ريال ولا البرسا ولا الجمعيات في الأنجلتير ولا اللي هو بداوا عندهم برشا لكن بداوا ما غير ملاعبية نتاع الفرق القومية نتاعهم. قداش مازال لها البطوله باش تبدا ما نتصورش برشا معنا لكن فما ملاعبيه فما ملاعبيه مازال ما رجعوش يترينو مثلا اللي عطوهم راحه واحد دونك نجمش في الحاله هذه كونه انت نعطيك ان اكزومبل بسيط
0: برشا اللاعبين هذوك ما همش باش يعملوا التحضيرات الصيفيه لانه ما ديجا عندك كاس عالم
1: احنا قبل نعطيك ان اكزومبل بسيط اني كنت عندي تجربه ما كتعرف في النجم هذه الساحلي على مستوى الميدان فما فتره كبيره في النجم تقريبا ما نرتاحوش بكل معناها من البطوله نتعداو طول
0: المسابقات الافريقيه
1: تقريبا دونك ما نعملوش بريباراسيون فيزيك دونك اللاعب هو يقولوا احسن
0: التعود.
1: اكيد احسن احسن طريقه للتحضير البدني هو المقابلات معناها ديما نرجعوا للتحضير البدني وللتحضير البدني راهو ما فيش كان تحضير فيه ريكوبيراسيون زاد معناها استرجاع قوة. نعطيك دي اكزامبل بسات برشا مثلا عم ناول في الصيف ما كانتش فما كانت البطولة العالم الأندية لساوث امريكا اللي شاركوا فيها الوحيد هذيك هذيك كان عندها تاثير كبير على برشا جمعيات صارت فيهم عندهم اصابات
0: صحيح
1: اصابات كبيره معناها فما برشا جمعيات معناها تقريبا خسرت ملعبيه على خاطر ما ارتاحوش على خاطر الطول دخلوا
0: للمقابلات
1: وهذا كان مؤثر جدا على معناها الانتاج نتاعهم معناها في الاخر كما قال بلال بكري البرسا ولا الريال معناها من الاسباب اللي خلتهم ما يوصلوش معناها ممكن سحبوا من الربع النهائي ولا قداش في رابطه الابطال هم الاصابات البرسا عندك رافينيا معناها تقريبا اشترى الجمعيه
0: الاخر كيف كيف
1: عندها زوج ثلاثه دونك في الاخر بكل معناها في الاخر بكل راهو الاصابه تنجم تحرم جمعية الإصابات تحرم جمعية من تحقيق نتائج الإيجابية
2: لذلك ما نشوف الفرق الكبيرة لقات الحلول أنها تدعم أكثر اللاعب باش قد ما يكون
0: في نفس
2: المجموعة
0: في نفس البوست
2: قد ما تكون المجموعة معناها ثرية معناها على المستوى الفني وعلى المستوى البدني قد ما عندك إمكانية كبيرة باش
1: تكمل الموسم معناها مثلا بكري جميل قال التحضير في الفرق الكبيرة معناها الإمكانيات نقول له صحيح معناها الإمكانيات اللي عندهم مش أكثر برشا من الإمكانيات اللي عندنا خاصة نحن في العوام الأخيرة لازمنا نستعرفوا كونه الإمكانيات المادية ضرت برشا جمعيات وخلت الجمعيات حتى من الناحية البدنية ومن ناحية الماتريال نتاع البريباراسيون
0: فيزيك ينقصوا
1: لازمنا نحكيو معناها الواقع معناها خاطر تو باريزومبل الماتريال نتاع البريباراسيون فيزيك ماك تعرف الماتريال هذاك الواحد برك تتكلف بقداش دونك معناها ماهوش سهل باش تاخذه ومع هذا مع هذا كي تجي تشوف أنت مثلا جمعيات كبيرة في الأوروب قداش يعملوا بريباراسيون فيزيك ونعرفوا وفي الاخر بكل تنجم توصل عندها 7-8-9 اصابات كبيره معناها باش تعرف كونه راهو في الاخر بكل اصابه كي تجي راهو الاصابه تنجم تجي حتى انسان عامل بريباراسيون فيزيك باهي ثم الاصابه راهي ما تجيش كامل في بريباراسيون من الريتم نتاع لي كومبيتيسيون ما تنجمش الانسان يلعب هاك تشوفوا انتم لو كان تشوفوا تلاحظوا كيفاش ولات الكوره تبدلت في ال 10-15 عام الاخرانيين
2: صحيح
1: علاش الاصابات كثروا قبل كنا مثلا في
0: الليغا الريتم نتاع المقابلات برشا
1: الريتم نتاع المقابلات كثر
2: وعدد المقابلات
0: وذاك علاش وداديه اللاعبين على المستوى العالم يعني عندها
1: اكيد,
0: أكيد. يعني عندها انتقادات كبيره لمختلف المسابقات
1: فما زوج حاجات جمال يخليو
0: النسق هذا
1: زوج حاجات يخليو الاصابات يكثروا الريتم المقطع نتاع اللعب تلعب وترتاح 3-4 اسابيع وما تلعبش
0: ولا كيتكثر
1: والا كيبدا العدد مهول من المقابلات احنا قبلنا تفكروا تشامبيونز ليغ في الاوروبا مثلا ناخذوا لا ريفيرونس اللي هي اوروبا معناها قبل كانت فما تشامبيونز ليغ كانت شامبيون الناس كلها يلعبوا على حد تشامبيونز ليغ كانوا فما كانت تفكر 32 دو فينال 16 دو فينال
0: لي
1: غوتور لا فما لي
0: بول مجموعات
1: تو على خاطر الفلوس دخلت في الكره تو الفلوس دخلت في الكره
2: كيما في كاس العالم معناها 48 فريق معناها
0: يحبوا 64
1: دونك وصلت عندك البول الاولى ليميناتوار الاولى من بعد اللي ولات دي بول دو كات من بعد اللي 16 دوزيام ولات تو 8 معناها قبل كان الملاعب يلعب 10 مقابلات يلقى روحه في الفينال تو يلعبوا في 18 و19 و20 مقابله هذه الاولى اثنين قبل كانت فما كوب دوروب دي ناسيون يا ربي شامبيون دوروب نتاع الناسيون كل 4 سنين وكوب دي موند كل 4 سنين دونك بعد تالي فما ديما عوام فارغه دونك الجمعيات التوى ولات هذيك الاوروبا ليغ نتاع الوحده
0: المؤتمر الاوروبي
1: الامم الاوروبي اوروبا وفي حتى في الجمعيات الجمعيات ليزيكيب ناسيونال ولات فما كوب دوروب والاوروبا ليغ
2: الكاس الاوروبي
1: معناها تقريبا تقريبا كل شهر
0: كاس عالم الانديه
2: كاس عالم
1: كل شهر شهر ونص وعندك معناها هذاك السما هي جورني فيفا وزوز ثلاثه ماتشات
0: لي ماتش لا لا فما
2: سيرتو لي جورني فيفا معناها برشا اصابات لاعبين تخسروا معناها
1: ولاو ما عادش يضربوا في جمعياتهم
2: وليفو برشا
1: في المنتخب معناها اذا كان جوار يضرب لك في المنتخب باش تعرف كون الريتم
0: قوي قوي جدا. توصل لك التحيه دكتور سامي بن يحيى من صديقنا سيدريك المدب يقول لك
1: سيدريك صديقنا الكل صديق الجميع
0: عدي السلام لصديقي سامي بن يحيى يقول كومبيتون ويعني واضح اونيت
1: شكرا
0: سيدي وتحيه لمخونا سيدريك المد. فقط قبل ما نسكر الملف هذا بعد شوي باش ناخذ معنا الكابتن عبد الرزاق الشابي اللي صح مرضى مكه السعوديه
1: اليوم الصباح شفته
0: بعد موزيكا. ما قبلها دكتور نحكيو انه نسكر الملف هذا بما يسمى يعني الاختبارات الخاصه بالعقود او بالانتدابات يعني هذه اللي هي مهمه جدا مهمه جدا عاده بس يعني ما يلزمش الفريق الطبي يخطئ في لاعب منتدب والحمد لله في تونس ما عندناش كوارث هذه
1: الظاهر ما فماش المخفي ما نجمش نقول لك
2: مش سهل انه فريق يفشل في مع لاعب
1: لا بس تظهر فما حاجات على صارت
0: اعطينا فسر لنا ما معنى الاختبار هذا لان الاختبار مهم جدا وعندنا بعض الصور تو نشوفوه اختبار يعني تقريبا اللاعب لازمك للتشريح اللاعب
1: هو الاختبارات هي ثلاثه انواع من الاختبارات الاختبارات البدن معناها لو تيست ليكزامان فيزيك معناها ليكزامان كلينيك اختبار سريري الاختبارات البيولوجيه وكل الجراثيم والحكايات هيك ثم الاختبارات المخبريه اللي هي معناها لي بيلون بيولوجيك وخاصه لي تيست فيزيك نتاع لي زيبروف دي فور نتاع القلب ثم التشخيص بالصدمه نتاع القلب وتخطيط القلب هذو هما الثلاثه دونك الملاعب لازم يكون سليم من الناحيه البدنيه في مفاصله ما عندوش اصابات على مستوى الاربطه ما عندوش اصابات على مستوى الاوتار نتاع الكتف ولا نتاع الركبه ولا نتاع الكاحل وما عندوش زاده بيبالجي احنا نسميهم انا مشاكل على مستوى اسفل البطن ثم لازم يكون سليم في القلب خاطر اهم كل شيء تنجم تداويه
0: الا القلب
1: الا القلب
0: لا القلب يعني
1: خاطر احنا في الاخر بكل سلامه الملاعب شنيه ما تصيرش اصابات موت على موت فجئي على الملعب دونك الحاجات اللي تعطي موت فجئي شنيه هي الاصابات القلبيه دونك اهم اهم اهم تيست هو معناها السلامه القلبيه وهذاك علاش نعملوا
2: دكتور علاش يتعاودوا لي تيست هذوما اللاعب كان في ريال مدريد يمشي يلعب في مانيش عارف في الميلان
0: يعني كان
2: ساعات اختبار ساعات يقول لك يفشل الاختبار اسكو الاختبارات معناها تتغير من من من بطوله الى بطوله والى لا
1: الاختبار هي معناها لي بروف دو فور هو بيدو لو بيلون اللي انت
2: زيش مثال فشل في الاختبار مع النصر السعودي
1: الاختبار
2: مع انه كان يلعب معناها في تشيلسي وكان يلعب في نيفو مستوى عالي
0: علاش تعملوا كل جمعيه بالرغم انه هو جاي من جمعيه
1: يعني مش مفهمكم حاجه صح اول حاجه
2: المريض بالقلب سوديزون رومريث من قبل اما هو كان يلعب
1: اونكزيسيس لكن مفهم دي مالادي ما يظهروش من الاول اما المالادي ما يظهرش من بعد تالي سو مانيفيست سور البلون باش تعمل ايكو تلقى عنده كارديو ميغالي معناها تضخم في عضلات القلب اللي بخاطر من الاول يبدا القلب يخدم برشا برشا لين يولي يتعب بطريف بطريف من الاول ما يظهرش نجم يظهرش فهمت فما زاد وفما شكون زاد بيان سور الحالات هذه سيدي احنا نسميهم اوبيراتور ديبوندون معناها الطبيب اللي مش يعمل الفحص مش الاطباء الكل في نفس نحكي الاطباء نتاع القلب واللي يكون مش الاطباء الكل عندهم نفس الكومبيتونس معناها فما شكون تلقاهم عندهم خبره كبيره برشا فما تلقاهم مازالوا في بدايتهم دونك في الاخر بكل معناها ينجم يتيح
0: هل هو عدم ثقه انه انا خويا نعمل اختباري قبل ما صح على جوار تعطي برشا فلوس
1: تعطي برشا فلوس نرجع لكم جوست علاش لي تيست يتعملوا من جمعيه لجمعيه هو راهو نورمالمون من الاحسن كل سنه حتى في جامعته يتعاودوا التست.
0: وذول حسب الفيفا القانون العقد الفيفا فرض زاد
2: هو الدكتور راهو ديما نسمعوا اللاعبين سيرتو في النيفو العالي اول حاجه يعملوها هي الاختبار الطبي
1: مش حتى
2: اللاعبين البرسا الريال اول حاجه يوم يدخلوا يتعدى
0: كان عملوا في الريال جاي البرسونيزم يعمل
1: اكيد يعمل ما حبيت
2: نقول لك نفس الفريق حتى
1: الاختبار الطبي نورمالمون يجي كل عام
2: اختبارات
1: نورمالمون كل سنه من الاحسن كون الملاعبي شوفوا ربما يكون صارت له اصابه بالسكري مثلا نجم يصير اصابه بالسكري في وسط العام ونجموش نعرفوا دونك يعمل تحاليل نجم يصير صارت تصير له اصابه مثلا على مستوى الكلى بار اكزومبل وحنا ما نفيقوش
0: به ماناش
1: نعملوا هكذا ماناش نعملوا احنا نعملوا ريغوليرمون لكن الحقيقه اغلب الجمعيات لنا في تونس نعملوا ما نعملوا الاختبار الطبي خاطر القانون يفرض عليك باش تعمل اختبار طبي للاعب اللي جاي من برا مثلا عندك لاعب اترونجي جاي لتونس والا لاعب من نحكي الاختبار الطبي نحكي مش نحكي في الفحص السريري راهو ما نشوف له الركيب هذاك الكل نشوف الملاعب الكل لما نحكي البري دو فور ولو بيلونسون باش تشوف مش مثلا امراض معديه معناها ولا دونك عندك اللاعب اللي جاي من البر اللاعب التونسي اللي خرج لبرا وعاود رجع واللاعب اللي كان هاوي ومن بعد مش تعمل له كونترا بروفيسيونيل هذوما ثلاثة ما فماش لازم يكون عنده دوسي ميديكال فيه هذوما الكل باش ينجم ياخذ ليسونس تكنيك نتاعو هذوما اوبليغاتوار هذاك علاش هو كي يمشي من بلاد لبلاد تصير التيست فيزيك لكن جينيرالمون كيف يجي اللاعب مثلا جو دي نيمبورت كوا مش يمشي من ليتوال ناس فيرسي ولا من ناس فيرسي ليتوال ولا من حاجه
0: ما يصيرش
1: في العاده ما نعملوا لهمش التيست نعملوا كانت الفحص السريري ما نشوفوا عندوش اصابه مش بينما الدوسي نتاعو فيه لي بروف الوغ كو هو من الاحسن
0: يتعمل.
1: لكن القانون يفرض على اي لاعب من بلاد لبلاد من بطوله لبطوله يلزموا يتعملوا اللي تيست
0: حتى لو كان يجي من بلد معناها فما مثلا ما فماش استثناءات حتى لاعب مشى لاوروبا وعاود رجع كيف
1: لا قلت لك مشى لاوروبا وعاود رجع لازم يعاود انا مش نعطيك اني مثال بسيط نعطيك مثال بسيط للقانون بالضبط مثلا كريستو الضاوي من مشى من الاهلي للنادي الفارسي واضح ولا؟ عمل تيست في النادي الفارسي الكل بعد تالي وقت اللي خذيته لتوال عملنا له
0: تيست
1: عملنا له تيست على خاطر وقتها هو ما جاش من صفاقس
2: جام الاهلي
1: جام الاهلي رغم انه هو ما مشاش لصفاقس جام الاهلي معناها القانون يقول تعاود ترجع
2: الطبي نتاعو يلزمو
1: رجع دونك في الاخر بكل عملنا له لي زيبريف دو فور وكل شيء وربما باش ما نحصلوش ما تكونش عندنا مشكل في القانوني فهمت دونك هذا هو تقريبا
0: فقدت باش نسكر الملف هذا انا الاصابه اللي ولا انا الاختبار اللي يوقف العقد مهما كانت قيمه اللاعب ساعات نسمو بلاعب معناتها طياره الناس كل فرحانه به ويقول لك فشل
1: قانونيا قانوني معناها صحيا معناها واحد هو الاختبار المشاكل القلبيه انسان عنده مشكل في القلب
0: فماش امراض باطنيه ولا حاجه زاد
1: امراض باطنيه تداوى الامراض اللي تداوى
0: من خاصه من افريقيا وغيره فما ملاعب هذا
1: مش شويه ساعه أيوة. حاجه واحده
0: امراض تناسليه ولا امراض انها باش
1: تداوى الامراض اللي تداوى تنجم تتكمل خاطر انت الملاعب في الاخر كنت نجم تداويه وتاخذ فما ملاعب ياخذينهم عندهم اصابات وداويناهم كيما مثلا عنده ليغامون كروزيه ولا عنده مثلا ايباتيت ولا خاطر تو الايباتيت ولا تداوى في اغلب الاحيان دونك نشوفوا جوست لا شارج فيرال قداش اذا كان شارج فيرال نتاعو طالعه برشا نداويو اذا كان شارج فيرال نتاعو طايح ينجم يقعد حتى ما فماش مشكل ولكن بعد ما نثبتوا من الاصابه على مستوى الكبد اذا كان لك الكبد نتاعو فيه اصابه كبيره برشا معناها ستاد نتاع الاصابه كبير برشا معناها وصل لستاد ثلاثه ولا اربعه وقتها يولي ما عادش المشكل نتاع داوي الفيروس تولي وقتها المشكل نتاع كونه تنجم تصير مشاكل على مستوى النزيفات خاطر الكبد هو اللي يعمل الفاكتور دو كوغولاسيون وكل شيء تنجم تصير كوت ولا تنجم عند انسيفيزيون سيباتيك دونك هذم تولي وقتها نجموا نحطوها في خانه المشاكل القلبيه لما تداواش دونك هذم هما زوز حاجات لكن شفتش الاصابات الفيروسيه الاخرى الكل المتنقله الكلها تنجم ما تمنعش اللعب
0: واضح واضح شكرا لك دكتور راي نعمل وقفه مع الموسيقى ومن بعد ناخذ معنا الكابتن عبد الرزاق الشيبي مباشره من السعوديه

0: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة عودة في بلانيت سبور. راح باش نعملوا طلة على السعودية وبالتحديد على الكابتن عبد الرزاق الشابي اللي هو معنا في الديريكت. عبد الرزاق الشابي أمضى مع نادي الضمك السعودي، نادي الضمك السعودي المنتمي إلى دوري محترفين ودوري روشن السعودي، يعني من الفرق الكبرى. وتعرفوا اللي الدوري السعودي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، من أقوى الدوريات، يمكن الدوري رقم واحد حتى في آسيا على مستوى الإمكانيات المالية، وعلى مستوى طبعا عدد اللاعبين الأجانب وقيمة اللاعبين الأجانب وقيمة المدربين وكذلك قيمة الحضور الجماهيري. طبعا خلينا نأخذ معنا في المباشر سي عبد الرزاق، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. نعاود نتصلوا به بعد شوية نأخذ فكرة على الضمك. عندك على فكرة بلالة؟
1: عندي عليها فكرة صغيرة مش فكرة كبيرة بصراحة. عقد ممتاز، وسي عبد الرزاق مشرفنا ديما في الخليج وخصوصا في السعودية. دونك تحلت المشاكل بتاع البرو كاف برو، دونك تحلت الأفاق المدربين التوانسة اللي ديما منورينا، وسي عبد الرزاق معناها مثال يحتذى به في الموضوع هذا، وان شاء الله ربي يوفقه.
0: وعلى مستوى الفرق عندك متابعه؟ عندي تعرف الضمك هذا زاد من الفرق الممتازه،
1: الحال من الفرق الممتازه برشا، معناها برشا استثمارات كبيره في البطوله السعوديه اللي تعتبر من احسن معناها البطولات الاسيويه والعالميه. كما تشوف معناها فما اكثر من 12 13 لاعب يلعبوا في البطوله السعوديه، شاركوا في كاس العالم الفارطة. استثمارات كبيره، كريستيانو رونالدو، نيمار في معناها في فتره قبل، معناها مالكو، برشا لاعبين معناها ممتازين. فما شكون معناها لابورتا كيف معناها الاستثمارات السعوديه قاعده تقوي في
0: يحضروا في كاس العالم،
1: كاس العالم اللي معناها كاس العالم 2034 معناها السعوديه بدات تحضر فيها قبل 10 سنوات واكثر، ومش نشوفوا كاس عالم معناها في مستوى عالي جدا.
0: هو معنا سي عبد الرزاق الشابي. سي عبد الرزاق مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال، مرحبا بك، مرحبا بكل خيال معك. مانيش عارف شكون معك.
0: بحذنا الدكتور سامي بن يحيى وبليل بشوش.
2: ما شاء الله سي سامي سي بلال، ليكم وحده يا خويا.
0: سي عبد الرزاق
2: عسلامة. سي جمال كل عام وانت حي بخير.
0: والله نسيت وين الموضوع هذا يا عبد الرزاق.
2: ما لا اخويا جوي
0: في اللايف. مشكور سي عبد الرزاق، مشكور. اسمع يا طويل، كيفاش يا طويل العمر.
2: يا طويل العمر كل عام وانت حي بخير طال عمرك.
0: عايشك سي عبد الرزاق.
3: سي عبد الرزاق يعرفوني نحبوك في جورة، سورتو نحبك يعني برشا. دونك فين نجي يعني بالصدفة، فين نجي بالصدفة يتصلوا بيك، ما فهمتش كيف.
2: يا خويا القلب على القلب، وحنا كذلك انت
3: سامي. عايشك ربي يفضلك سي عبد الرزاق.
2: عايشك ربي يعيشك.
0: احنا زاد باش نقول لك انت الف مبروك المضاء مع فريق الضمك السعودي، واعطينا فكرة على النادي هذا اللي هو ينتمي الى دوري الروشن السعودي، دوري المحترفين. ونعرفوا اللي اليوم نفرحوا كي نلقاو مدرب تونسي ضمن الدوري هذا، خاصة مع الإمكانيات ومع قيمة المدربين واللاعبين الموجودين.
2: خلينا نطلقوا، هو كان في دوري روشن
0: ونزل صحيح. أي أما فريق معروف،
2: أي فريق معروف، فريق عنده إمكانيات، وفي أبها معناها فما أبها وضمك هذوما الدربي ما بيناتهم، هذه واحدة طاحت واحدة طلعت وهي ماشية.
0: والهدف هو العودة،
3: اشتغل في الزوز وكان في أبها
2: هدف العودة، وانا نستناه باش يوفروا لنا الامكانيات. تعرف وقت اللي تجيب تطيح لجي ترونجي الساعة ديجا كانوا ثمانية باش يقعدوا يوليوا خمسة، اذا تنقص ثلاثة وثلاثة كيف تنقص ما تخلصش مع ذاك دي سالير معناها مش تاع درجة أولى، سالير تاع ممتاز. لاعبية كيف السالير تاعهم أقل ملاعبة تلقى يخلص في 200 مليون في الشهر، بس بتردوا يخلص في 20 ولا 30 مليون. أنا السيتيوشن طيبة شوية، أما إن شاء الله ما دخلت إدارة جديدة اللي جيت معاهم، إن شاء الله نطلقوا الأوضاع ونطلقوا الوضع ونحاولوا نعملوا ديريكتريتمون، خاطر الشامبيونات قريب تبدا، احنا أوني أون ريتار بارابور لدوتريتي. إن شاء الله معناها نطلقوا الوضعية ونعاودوا نرجعوا لنادي ضمك اللي هو فريق تاع ممتاز، نرجعوا في بلاصته.
0: يعني الاتصال، وكان الاتصال بك سي عبد الرزاق نفس الشيء اللي صار مع ابها لإعادة الامور الى نصابها.
2: ان شاء الله نرجعوا كما عملنا مع ابها، هما من الحاجات اللي جابوا لي لها ونحبوا نرجعوا لبلاصتها ان شاء الله، معناها ذات دي زوبسيون حتى لو كان صعدوا الفريق نقعدوا معاهم هذا كل ما تعرف يجمو يكون مونسيوني بالفتيبة، لكن ما ينجموش يعملوا حتى مدجمهم لا مع انترنير لا مع جوار. بالنسبة للعام الجاي السنة إن شاء الله قدامنا عينه بجكتيف هو طلوع، إن شاء الله الإدارة توفر لنا الإمكانيات اللي هي معناها الملاعبية اللي هم بيعمل فايدة، ما حاشتيش 25 ملاعب ما حاشت 15 ملاعب معناها بتالي فيه، ونجمو معناها نوصل للهدف بتاعنا. وتعودنا بالدوري درجة أولى ونعرفوا سيدي كيف، نعرفوا لي جوار، نعرفوا كل واحد شو الكاليتي بتاعه، نجم نخرجوا منها الوضعية الصعبة.
1: أنت متعود سي عبد الرزاق؟
2: إيه تعودنا بها متعرف
1: سرتول الوضعيات هذوما متعود بها، أنت ديما على تاخذ الترا في رقة ذية وبقدرة ربي معناها بقدرة ربي نعرفوك معناها نعرفوك معناها.
2: ما هو تعرف أنت تو هذيك إدارة تعمل معك إنجازمون وما توفر لكش اللي يلزمه يتوفر، حاجة حطوها عند الانترنور زي معروف بارتو. احنا اكبر من هذا نخدم على احنا يوفروا لنا هم مينيموم على الاقل، واحنا ما علينا كان نخدمه، واحنا عندنا لافونتاج بارابور لغيرنا. احنا نعيشوا في الالتيتود هنا في ابا معناها تقريبا 1700 متر في الارتفاع، كيف نجمو نبروفيتيو من السيتواسيون هذه اللي كيف نجيونا يعديوا ميتون بعد يبداوا يتحققوا تعرف موقف اكسجين
1: اتو صحيح.
2: احنا نستغلوا هذاك الوضعيه ذيك نستغلوها واللي هي في مصلحه تبع وضمن.
0: هذه خلينا نطرع على الدكتور، دكتور طلعها اخر شو الميكرو هو ترحم معلومه مهمه، يقول لك اخزر حتى يعني الوضعيه اللي موجود فيها الفريق ضمك يعني موجود في في في في في مكان فيه ارتفاع كبير، يقول لك انا نستغلوا الارتفاع ده لانه الفرق باش تتعب.
3: كما قبل بوليفيا، شكون يمشي لاباس يربح بوليفيا في بوليفيا تقريبا حتى الارجنتين
0: حتى مهما كانت تحذيراتها
3: والبرازيل، دونك اكيد خاطر باش تنجم تحضر لازم تخرج باش تصير ادابتاسيون في الكريات الحمراء نتاع البدن، خاطر هما اللي يحولوا الاكسجين ويعطيو التنفس، لكن الادابتاسيون النوبر نتاع الجلوبول بلون في الالتيتود باش تنجم التقاوم يلزم يكون اكثر من العاده، دونك باش نجم يكبر يلزم تمشي قبل بمده 3 4 ايام 5 ايام للمنطقه هذيك باش البدن نتاعك يعمل ادابتاسيون ويكثروا الكريات الحمراء والهيموغلوبين وكل باش نجم الاكسجين معناها باش نجم تتنفس بطريقه
1: حتى اكثر
3: عادية.
1: دكتور حتى يمكن اسبوعين
3: فما شكون جينيرالمون اون سيمين تقريبا، فما تقول لك شكون حتى
1: اليوم انا مش غير مش ممكن الفريق اللي مشي يبقى الجمعه باش يلعب ماتش،
3: دونك مش على نهار دونك فوالا هكا علاش حتى كما قلت لك
2: النسبه زاد يجيو قبل في 24
3: ساعه هذاك ال 24 مش نجم انا هي مش من الاول ولا يحضر 24 مي كيما قلت لك
0: في كل حالات باش يتعب
3: مش يتعب خاطر الالتيتود علاش نقول لك تخنقت في الالتيتود خاطر باش يلزمك برشا اكسجين والاكسجين شكون يجيبو يجيبو
0: والعكس وفريق الذمك اللي هو الفوق سي عبد الرزاق تمشي وتلعبوا عادي لا احنا كي نعطوا
2: نلعبوا معناها على مستوى البحر نطور واحنا ريسير ميو ومعناها ديجا بدنا
3: نتوقع
2: كان في الصعيب تلقى روحها في الساهل
0: كيما اللي جرى من الاول برشا وبعد في الاخر يولي يعني مرتاح لانه بذل مجهود قاعد يبذل مجهود يوميا هذا هو.
2: ما تنساش في جمال في السعوديه خلينا نعطيك فكره، السعوديه راهي قاره
0: اي
2: فما توا سخانه برشا في الصحراء الرياض وفي الدنيا والشمال وفي الصحراء تعرف سخانه 50 متر تمشي تهبط الجده ولا تطلع للدمام تلقى الرطوبة لور لا ما تنجمش تقعد في الشارع قد تتبل معناها يتعبوا اللي جاهم زاد هما يتعبوا تمشي للأبها باش تلقى الالتيتود تمشي جهة ما نعرفش يعني تبوك ولا جهة ما نعرفش
0: قرب الميكرو سي عبد الرزاق قرب التليفون سي عبد الرزاق ايوه
2: جهة سوريا تلقى ما نعرفش يعني الثلج في وسط في الشتاء كل بلاصة عندها معناها خاصيات نتاعها هنا في السعودية معناها يلزم واحد يتادبت وقتها مع كل سيتيوسيون.
0: اليوم أنت بعد ما يعني ما أكيد راك شفت الفريق، هل الفريق يعني ينجم يحقق الهدف هذا؟ نعرف اللي أنت قلت بكري يلزم شوية دعم وغيره، لكن يعني شنو تقييمك للفريق بعد ما اطلعت على الإمكانيات اللاعبين والمجموعة؟
2: تقييم أولي معناها ما زال الإكيب ما نفكتيف ناقص كنومبر وككاليتي فما معناها تقريب دول ثلاث جوار موجودين نستناه وطوى احنا هنا ورطارة حتى الإدارة خرجت وإدارة دخلت كان ثم مشاكل إدارية هذو ما تعينوا معناها من الوزارة خرجوا جماعة الأخرين، فما كونتوات مسكرة، فما اللي باسورد مسكرين، ما نجموش يتحركوا هذوما. توا تحلت الجمعة ذي الأمور باش يبداو يعملوا دي ريكروتمون. سيتياسيون عملت فيها تقرير اللي عطيته للرئيس الوضعية، معناها عملنا كونتا أول ما وصلنا شفنا الوضعية صعيبة شوية، بقى ماهيش حاجة كبيرة، يبدلنا احنا نطور الجمعة ذي نخلطوا ليفيكتيف ونعملوا دي ريكروتمون تاعنا. فما دينا سيبلي معناها فبارابور للإكيب والنقص واللي في كالك بوست نقويهم باش من بعد نخلطوا الشامبيونان. معناها نلعبوا ماتش كوب، معناها لو 19 تقريبا نلعبوا ماتش كوب، ولو 24 ولو 23 نلعبوا شامبيونان. ما عادش عندنا وقت بالكل، لكن نحاولوا نقربوا نخليهم ماتش الكوب والماتش الاول تاع الشامبيونان، وثاني نحسبوا بريباراسيون دي ماتش اميكو باش نحضروا روحنا للشامبيونان وندخلوا بقوه.
0: خليني قبل ما نختم، الفريق اللي معك عبد الرزاق نفس الفريق ولا دعمت الليكيب اللي مشيت معك للسعودية؟
2: والله فما كان ستاف معايا، فما اللي خرج، فما اللي جاء معايا، فتح جويبي من القروان كان يخدم في القروان، كان يراني عناف ديجا عنده كارير كبيرة في السعودية. هو معايا أجوان، عندي دوزيام أجوان سعودي خاطر أوبليغاتوار نظام التعلم في قصة أجوان سعودي. عندي بريباراتور فيزيك عبد الله سليماني بن جردان، مروان بن نور بن جردان، ولد اسكندر ولد مراد العقبي في الليزيونات. عندي تروا كيني بون زوز فرنسا على راسهم شكري العلويني كانوا يخدموا معايا هذا مقبل. وفما ناطر اللي هو سعودي مصري معناه مولود في السعوديه
0: ما شاء الله، فريق كبير.
2: اي في كيف معناه عندنا نورمالمون ناخذين واحد اخر بريباراتور، اللي عندنا تقريبا 8 في الستاف، عندنا إدارة متفرعة، ما تعرف أنت رئيس الفرع سيكسيون القلولو في تونس اللي هو أنا كيما الديركتور سبورتيف، وعندنا رئيس الفرع اللي هو المدير التنفيذي نتاع الفريق الأول، عندنا مدير الفريق، وعندنا الإداري، وعندنا ما شاء الله إفكتيف ريس أكثر من ملاعبية.
0: خليك كلمة الختام سي عبد الرزاق، ولو أنه برشا يتسائل يقولوا ذلك عبد الرزاق الشاب يودع تونس، ما عادش يحب يراني في تونس.
2: يا عم هذا الملف سكرناه صافي من اللي صافي تقريبا 15 سنة تالي يرانينا من التوار. بون تعرف الجو العام واحد وكذا، واحد يمشي غادي. الحقيقة خلينا بالقدر مع جمعيتنا، نحبوا جمعيتنا ونحبوا الخير لجمعيتنا ونعاونوا باللي نقدروا ونقولوا كلمة طيبة، بس ما نضروش جمعيتنا خاطر الناس الكل حتى اللي ما يعاونش هو يقول كلمة باهية باش يخلي الناس موتيفي والناس تخدم والناس تقدم باش تعاون لتوا. الجمعية نتاعنا ديما احنا ملاها خلينا نقولوا، لكن خلينا الناس تخدم على رواحها في تونس، وإحنا خلينا طريق آخر نخدم على الترونجي. احنا جماعة تفتير مواطنين في الخارج، خلينا خير الوضعية ما سهلة باش تخدم في تونس الحقيقة.
0: هو معاش سهلة وانت معاش تحب زد.
2: أنا معاش محب على خاطر وقت اللي نتعود أنا في في في بيئة وتلقى قدرك وتلقى الناس حتى وقت اللي باش يسبك يقول لك يا مدرب يا فاشل. هما وإحنا غادي أخويا في تونس الأم والبو والخو والعائلة الكل تتبت وما غير ما يعرفوا ولا يعرفوا ولا يعرفوا الداء منين. أنت تسب الانترونور وقت اللي هو الداء في الإدارة ولا الداء في الملاعبية ولا الداء في ما عندكش لاكاليتي. احنا هاو دخلت ناس ومشات ناس وكل واحد يجي كارتر 10 15 ملاعبي ويخلينا واحلين فاهم في الدوسيات ناس اللي تفهم كورة واللي ما تفهمش كورة، باش ما غير ما نسمي الاسامي، كل اللي يفهم حصل وكل اللي ما يفهمش حصل. وين باش نمشيو بها الجمعية؟ هاو توا الدكتور العدروس ان شاء الله الناس تعاونوا الناس تقف والجمهور معناها كلمة من هنا من السعودية للجمهور الاتوار، كل واحد ياخو ابونمون يعني ياخو تينيوس على الاتوار، وخلي على الاقل نلموا اللي نقدر عليه باش نمشيو كيف يقولوا الديبار هذايا ونخلصوا الدوسيات، ومن بعد في ديسمبر يحل الف حلال وتعاود تجي معناها هبه اخرى وشوفوا حاولوا نخلصوا الديون الكبيره المتراكمه. الوضعيه صعيبه لكن لازم الناس كل تتحرك كل واحد بامكانياته. الجمهور ماهوش مقصرين توا معناها كسرنا عليهم، لكن هذيك هي الوضعيه، لازم الناس الكل تنحي من فلوس أولادها وعائلاتها ويعاونوا بالجمعية.
0: نتمنى لك النجاح والتوفيق كابتن عبد الرزاق الشاب، يعطيك الصحة وأكيد نتقابل معك في تونس إن شاء الله.
2: شكرا لك سي جمال يا أخوي، إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير مرة أخرى، ربي يطول في عمرك.
0: نعرف سي عبد الرزاق لو كان جيت هنالك قمت بالواجب.
2: أنا كان جيت غادي كنت محضر له خبزة جاتو، وأنا حشمت خذ بالك راه محضروا له، باش نبعث لك زعمة واحدة يا أخي من بعد قلت فيها راه محضروا له.
0: شكرا سي عبد الرزاق، يعطيك الصحة. شكرا،
1: بالتوفيق سي عبد الرزاق.
3: شكرا، سلامة سي عبد الرزاق.

0: السبعة وأربعة وخمسين دقيقة فقط. سامي نسألك على اللجنة الطبية في النجمة سعري قبل ما نعدي بعد شوية صور لأحدى الدوائرات اللي يعني في الحومة الشعبية وبعد ناخذ فكرة. ما قبلها اللجنة الطبية في النجمة الرياضي السحري أكيد زاد اللجنة
1: تقريبا تو هي اللجنة الطبية تقريبا عندها 20 عام هذيك بيدها ما تبدلتش الجوست رئيس تبدل تقريبا وفما بعض الأعضاء على ساعي يتبدلوا. لجنة معناها متكونة أساسا من الاختصاصات كل في سوسة معناها الاختصاصات الجراحية والاختصاصات القلبية والخطر في الكورة راهو مش طبيب الطبيب نتاع الجمعية مش هذاك اللي يدخل الاستاد ويخرج راهو هذاك الطبيب نتاع
0: مثلا
1: مي وراه الطبيب هذاك فما لجنة طبية كاملة فما لجنة طبية كاملة تعاون خاطر حاجتنا بشكون يعمل ليكول يغام حاجتنا بشكون يعمل الفحص القلبي حاجتنا بشكون يعمل مشاكل معناها معناها فما برشا حاجات اخرين فما برشا اختصاصات اخرى دونك اللجنة الطبية الا مش نقولها توا تقريبا واللي مش هي تقريبا اللجنة نتاع الترا معناها في الترا عندك ال فما العبد لله هو رئيس اللجنة
0: سامي بن حارس اللجنة
1: خالد معرف نائب رئيس وعندنا لي دو باست بريزيدون اللي هما سي جلال دحمان وسي حمد كمون هذوكما ديما ورانا والحقيقه داعمين من قبل هما اول ما بداوا فكره اللجنه الطبيه دونك هذوكما ديما لي ريفيرون تاعنا الحقيقه. ثم في الفوتبول عندنا دكتور سنان الفريق اللي هو السنه الثالثه على التوالي هو قبل كان في الباسكيت في ليكيب ناسيونال باسكيت وكله حتى في الليتوال توا السنه الثالثه على التوالي هو رئيس الميدسان تاع السيكسيون فوت سينيور وعندنا عندنا في الهوند دكتور حاتم بغامورة ودكتور البنزرتي عندنا في الباسكيت دكتور بنزرتي حسام في الهوند دكتور سفيان بنزرتي بالنسبة للباسكيت بنات دكتورة اختصاصية في التبريادة كيفنا دكتورة
0: فكر شوية في عقلك
1: لا عاد بنتي وعد ونسيتها تو هكا تو معناها هي مرت الدكتور مهدي جديدي اللي هو له في مدام ريم براهم جديدي ثم الدكتور مهدي جديدي الدكتور محمد علي خليفة في الفولي وعندنا معنا زاد الدكتور سحن طوع في لي جون اون اتوندون معناها نزيدو نطعموا الجمعيه هذوما اللي ميتان تيغان هما لي ريفيرون تاعنا وعندنا اطباء اخرين من اكبر الكفاءات في تونس وفي سوسه راهو في اختصاصات القلب في اختصاصات الوحده خاطر كي باش نسمي الناس كل باش ما ننساش حد باش ما يتغشش عليا ديجا ان شاء الله ريم من براهم ما يتغشش عليا نسيت معناها دونك هذا هما ولذا اللجنة تجتمع تقريبا كل شهر نجتمعوا باش نشوفوا المشاكل نتاعنا عندنا لي ميدسان ريفيرون تاعنا وحنا موجودين باش نعاونوا جمعيتنا لي ميدسان كلهم هذوما يخدموا بصفة بينيفول باش نبدا واضحة تقريبا السنة الثالثة على التوالي باش نعاونوا جمعيتنا باش يقول لك شبيه الطب نتاع الطوال ما يعاونوش راهو يعاونوا كيما يخوش شهرية ثلاث سنين
0: ديجا
1: يحضر ويجي ويشري كل شيء تسمى عاون ديجا مع هذا رانا عاوننا شرينا الخانة الأولى والخانة الثانية والخانة الثالثة وشرينا وقاعدين شرينا تو عملنا الخانة أخرى وشرينا لي تونيو دونك قاعدين نعاونوا بلا نجموا جمعيتنا وإن شاء الله ربي يجيبنا في السوق
0: واضح. فقط نختم بالصورة هذه لهو الصورة هذه جينا من بالضبط من دورة فرحة اثنين بالمهارة معتمدين العامرة طبعا وجهونا هما زوز دعوات سي توفيق زعبوب ولينا باش نحضروا في البطولة هذية. على فكرة البطولة هذية هي بطولة يعني ما بتاع أحيان تلقت يوم 27 من الشهر هذية استمرت مقابلات قرابة شهر بطولة متكونة من مجموعتين كل مجموعة فيها فرق كلها محلية مع استقطاب عدد من اللاعبين من القرى المجاورة طبعا البلدية قامت بتنوير الملعب وساحة فرحة اللي هي الساحة هذه اللي تصير فيها المقابلات محاذية بصيغة نهائية بعد ما كان في السنة الفارطة يلتجئ الجيران لاستعمال الإضاءة بطريقة غير مؤمنة دونك يعطيهم الصحة شيء كبير
2: بدرة طيبة كل صراحة
0: بدرة طيبة راهو في الدول
2: الأحياء
0: لازم نحييهم هذوما ما يقعدوش في رمضان ولاو حتى في الصيف هذه الحاجة الباهية ولاو يتعاملوا
2: صحيح ولاو
0: سهرات
2: سهرات ولا الدورات معناها تدوم أسبوعين ولا حتى ثلاثة أسابيع
0: كل بطولة ولا
2: كل بطولة معناها مصغرة معناها في الفترة ذيك الصيف ولا في عطلة من العطل.
0: شكرا لصديقنا احمد خضر من صفاقس اللي بعث لنا الصورة هذه شكرا لك دكتور سامي بن ناحية تحياتنا بليل تحيات كاس الفريق الى اللقاء.

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
0: تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهر اف ام موجة.
2: مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامج إيكونوميكا اللي نقراه من خلال الاقتصاد من زاوية الفرص ونسلط الضوء على قصص النجاح اللي تصنع مستقبل تونس. تونس هذه الوجهة اللي تعرفت عبر التاريخ بجمال شواطئها وكذلك بثروتها السياحية الثرية والمتنوعة اللي تمتد الواحات والجبال والصحراء ودور الضيافة والمحطات الاستشفائية والقرى التراثية، الشيء اللي يخليها قادرة على تقديم منتوج سياحي متنوع ومستدام على امتداد السنة. ويكتسي الموضوع هذا أهمية خاصة مع استعداد تونس لحمل لقب عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. هل استحقاق هذا اللي يمثل فرصة حقيقية لإبراز ثراء المنتوج السياحي الوطني ويعزز مكانة بلادنا كوجهة تجمع بين الأصالة والابتكار والاستدامة؟ السياحة البديلة في تونس من شواطئ البحر إلى كنوز الجهات، هذا هو مستمعينا ومستمعاتنا عنوان حلقة اليوم اللي نستضيف فيه في الجزء الأول السيدة كوثر المدب أمينة مال المنظمة المهنية المشتركة للسياحة التونسية ورئيسة المجمع المهني للسياحة الصحية للحديث عن واقع السياحة البديلة في تونس وفرص الاستثمار اللي يتيحها القطاع الواعد وأبرز التحديات التشريعية والتنظيمية والأصلاحات الكفيلة بدعم هذا المسار. ثم وفي فقرة صناع النجاح ننتقل إلى تجربة استثمارية ملهمة من خلال استضافة صاحب محطة استشفائية رائدة بجيد قفصة الدكتور توفيق خلف الله باش نتعرفوا عن قرب عن نموذج تونسي ناجح استطاع تثمين الثروة الطبيعية والمياه المعدنية وتحويلها إلى مشروع يجمع بين التنمية الاقتصادية والسياحة العلاجية.

هي المستدامة. وفي ختام الحلقة يكون الموعد مع أبرز المستجدات الاقتصادية في إيكو نيوز، لكن قبل هذا وكله ناخذكم مع فاصل موسيقي ثم لنعود مع رقم اليوم.

0: رقم اليوم.
1: إذن رقم اليوم هو 12. الرقم هذا اللي كما نعرفه كنا هو عدد أشهر السنة، ولكن الرقم هذا يمثل كذلك الهدف اللي تسعى بلادنا لتحقيقه باش تكون وجهة سياحية جاذبة طوال 12 شهر، وهذا طبعا ما ينجم يكون إلا بتنويع منتوجها السياحي وتثمين وإبراز الكنوز الطبيعية اللي تسخر بها الجهات وتحويلها إلى منتوج سياحي مستدام قادر على استقطاب الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل على امتداد السنة. والحديث عن هذا الموضوع نستقبل عبر هاتف السيدة كوثر المدب أمينة مال المنظمة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وكذلك رئيسة مجمع السياحة الصحية. مرحبا بك أختي كوثر.
2: شكرا خويا خالد، شكرا على
1: الاستضافة،
2: مرحبا
1: بكم
2: المستمعين الكرام
1: بجودة FM. إذن اليوم حديثنا باش يتركز حول السياحة البديلة في تونس. لو كان تحكينا على السياحة البديلة هذه، عن أي منتوج سياحي نتحدث اليوم وما هي أبرز مكوناته في تونس؟
2: السياحة البديلة في تونس هي منتوج سياحي متكامل، هو يثمن الهوية المحلية والطبيعية والتراث. هي تشمل في تونس السياحة الريفية بما فيها المسكن المرفأ الريفي، السياحة الجبلية، الصحراوية، الثقافية، البيئية، الاستشفائية بالمياه البحر والمياه المعدنية ودور الضيافة. هي السياحة البديلة.
1: القطاع هذا ما عرفتش شطرني رأي ولا هو خيار استراتيجي لتونس، يعني موش هو نشاط مكمل للسياحة التقليدية. نعرف كنا السياحة الشاطئية خلت حظها يعني منذ عقود، ولكن اليوم المناطق الداخلية أصبحت يعني مثمنة، يعني فما عديد الأماكن خلينا نقول كنوز

0: الإيواء معناتها في دور الضيافة والمرج الريفي.
1: شنية أبرز نقاط القوة اللي تخلي تونس مأهلة باش تكون وجهة رائدة في السياحة البديلة؟
0: نقاط القوة التونسية ما شاء الله معناتها بتنوع الجغرافي فريد يجمع بين مياه البحر، الصحراء، الواحات، الجبال، العيون المعدنية الحارة الكبريتية، إلى جانب الإرث التاريخي والحضاري الثري وغنى المخزون الثقافي التقليدي كما الصناعات التقليدية، خاصة المأكولات المحلية اللي توا معناتها يجي سائح بذمة بجهة من جهات بشكل الأكلة المحلية نتاعها. نعرف اللي تونس معروفة بكرم الضيافة اللي يعد ميزة تفاضلية أساسية معناتها للمواطن التونسي.
1: أنت تحدثت منذ حين على مفهوم الاستدامة معيار أساسي في السياحة العالمية، كيفاش يمكن للسياحة البديلة أن تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والمحافظة على التراث؟ يعني هالمعادلة هذه كيفاش يمكن تحقيقها؟
0: هي حقيقة هي معادلة فيها معناتها خدمة كبيرة. الاستدامة هي معناتها تحقق سياحة البديلة معادلة استدامة من خلال ربط التنمية الاقتصادية المحلية كيفاش ذلك يصير بحماية البيئة والمحافظة على الموروث المادي واللامادي عبر تشجيع الاستهلاك المحلي القصير قلنا احنا للشوق تقوي الحد من الانبعاثات والنفايات، احترام الطابع المعماري المحلي، تثمين التراث الثقافي دون استنزافه حتى يضمن ديمومة للموارد الأجيال القادمة. هي منظومة كاملة للوصول لتحقيق هذه المعادلة.
1: في حديثنا عن الاستثمار، يعني شنية أكثر المجالات الواعدة للاستثمار اليوم؟ هل هي دور الضيافة، السياحة الريفية، المحطات الاستشفائية، السياحة البيئية، أم سياحة المغامرات؟ وهنا نشوف ثراء وتنوع المنتوج السياحي عندما نتحدث عن السياحة البديلة.
0: هو الأكثر وعودا توا هي دور الضيافة والسياحة الريفية في الطليعة. علاش؟ لقدرتها السريعة على الاندماج في النسيج المحلي. جي من بعدها السياحة البيئية وسياحة المغامرات والمحطات الاستشفائية بمياه البحر والمياه المعدنية الحارة الكبريتية. ومن هنا معناتها احنا نوجه بعض رسالة للمسافرين وخاصة التونسيين بالخارج. السياحة البديلة هي قطاع المستقبل واستثمار بروح وطنية وإنسانية. ندعوهم معناتها إلى جلب خبراتهم وشبكات علاقات إلى جلب خبراتهم وشبكات علاقاتهم الدولية للاستثمار في هذا المجال الواعد. هو يمثل عائد مادي مهم خاصة بالبزيز وخلق قيمة مضافة في الجهات الداخلية. توفر الجهات الداخلية فرص استثمارية أكثر برشا من ممكن نقارنوها بالمناطق الساحلية اللي هي توا مشبعة نسبيا. ونظرا معناتها لوجود بنية تحتية سياحية وغنى هذه المناطق بالمؤهلات الطبيعية والبشرية العذراء اللي تبحث على المستثمرين يرجعوا فيها شوية الروح من جديد. المناطق القضية يسر أغنية برشا ولازم الكل يعرف كيفاش يستثمر فيها.
1: مدى إقبال المستثمرين على الاستثمار في هالميدان هذايا؟ وفماشي تحديات تشوفها ولا بعض الصعوبات اللي تخلي ربما القطاع هذايا مازال ما لقاش الانطلاقة الصحيحة؟ وحتى عناشي أرقام سيدة كوثر عندما نتحدث عن السياحة البديلة، نتحدث عن دور ضيافة لميزون دوت، نتحدث عن المحطات الاستشفائية، فماشي أرقام يعني عندها ربما رمزية تخلينا نقولوا قداش عنا مثلا من دور ضيافة، من مستشفيات استشفائية، ومن سياحة المغامرات؟ فماشي معناها بعض الأرقام والإحصائيات وانت تمثل المنظمة المهنية للسياحة البديلة.
0: هو توا العدد بتاع دور الضيافة والإيواء الريفي يتخطى يتعدى معناتها 3000 وحدة. المشكلة اللي ما همش الكل لاقين لاغريمون ديفينيتيف معناتها 5% منهم هو اللي عنده يا اما معناتها تفحيص وقتي والا تفحيص كامل.
1: قداش الرقم؟ قداش النسبة؟ 5% فقط؟
0: 5% فقط.
1: نسبة ضعيفة هذه يا سيدة كوثر.
0: ضعيفة على الاخر.
1: وشنو هذا السبب الاساسي؟ في كراس الشروط ولا في
0: هو كراس الشروط؟ كراس الشروط علاش؟ على نعطيك شو الصعوبة فيه. هو على كراس الشروط عندنا اكثر من 5 سنين نخدموا عليه.
1: نعم.
0: خاطر بالمشاركة مع الوزارات المعنية تبع وزارة الفلاحة وزارة العبيد وزارة السياحة، لانه المشكلة الكبيرة اللي كل منطقة وعندها خصوصيات نتاعها.
1: صحيح.
0: مش كيما معناتها ترقى دور ضيافة ولا إيواء ريفي في منطقة فلاحية، مش كيما تلقاها في منطقة الغابات، مش كيما تلقاها في منطقة جبلية وإلا في وسط المدينة. يعني كل منطقة عندها خصوصيتها، ولذا عليه فهناك من داخل عديد الوزارات المعنية بالأمر في الحكاية دي. هي توا احنا في توا آخر

0: الاول معناتها في كره الشروط هذه اللي هو تو تعدى رئيس الحكومه وبالنظر قاعدين معناتها ينظروا فيه. ان شاء الله عن قريب وعدونا اللي عن قريب يخرج. واحنا الحقيقه خدمنا به معناتها بتشاركيه مع كل المتداخلين في هذا القطاع.
1: معناها تشوف القطاع يحتاج الى اطار قانوني جديد مستحدث يواكب خصوصيه دور الضيافه والمحطات الاستشفائيه لانه هو بالسياحه البديله.
0: ابسوليمون معناتها هذا هو اللي يلزم يكون معناتها بطريقه ذكيه باش نقصوا من العراقيل والبيروقراطيه الموجوده معناتها خاصه القانون معناتها قديم برشا وكان يمثل كان السياحه الشاطئيه كي تعمل معناتها قوانين نتاع السياحه وكي جات السياحه البديله رقات برشا معناتها عراقيل وبيروقراطيه ساعات معناتها المشروع نتاعو واحد يقعد 5 سنين باش يتحصل على اول اوراق
1: ينجم يخدم بيها. سيدة كوثر لو كان نسألوك على دور المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للوجهات السياحية البديلة خصوصا وإحنا نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، فالترويج لهالمناطق هذه وتثمين هالمناطق هذه شنو دور المنصات الرقمية في هالمجال هذا؟
0: هو أولا دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مهم جدا. نبدأ معناتها بالذكاء الاصطناعي اللي هو يساهم في تحليل سلوكيات السياح توجيه الحملات التسويقية بدقة يعطيك معناتها بالضبط معناتها كل منطقة وشما المميزات نتاعها وتسهيل تجربة الحجز والتفاعل نتاع السائح. كما تساعد التكنولوجيا الحديثة في تقديم جولات افتراضية توا واحد ينجم معناتها بالافتراضي بيعيش منطقة كاملة يدور فيها وكأنه معناتها زارها حقيقيا وكيف في نفس الوقت إدارة المنشآت السياحية بطريقة ذكية بطريقة البيئة معناتها يعاون حتى صاحب المشروع باش يدير إدارة المشروع نتاعو والمنشأة نتاعو سياحية بطريقة ذكية. كيف توا نحكي هو خويا خالد على تجربة السائح المتكامل نقولوها بالفرنسية هي في التوريزم اكسبيرونسيال يعيش اكسبيرونس. السائح توا ما عادش يلوج على جزء باش ياخذ غرفة نوم ولا يلوج على تجربة حية متكاملة فيها اكتشاف العادات تذوق الأكلات التقليدية المشاركة في الأنشطة الفلاحية والثرافية الاندماج في المجتمع المحلي معناتها يروح مشبع بجميع معناتها الآليات هذه وتقعد في في في رسم صورة على المكان هذاك واللي هو بيدو يروج ليه يرجع لبلاده.
1: والمقاومات هذه موجودة في السياحة البديلة في تونس
0: طبعا
1: كما قلت حتى كي نحكيه على التونسي نحكيه على الكرم نتاعه على ضيافته خصوصا يعني في كل مناطق الجمهوريه خصوصا في الجنوب في المناطق الداخليه. فمهم جدا انه السائح كما قلت يخرج من الاطار الاكاديمي الاطار الرسمي التقليدي ويتجول في ويعيش الاجواء التونسيه بيتم معنى الكلمه من ذوق يعني الطعام الى يمكن الاعراس يمكن يعني ما عنده فرص كبيره برشا باش يكتشفها في تونس
0: يشاركوا بالتقاليد نتاعهم الكل معناتها فما الشيلوت معناتها عند الضيف في كيف معناتها في جربه في كيف في جميع راهي الجمهوريه التونسيه ما شاء الله علينا معناتها الحمد لله يا ربي متنوعه وغنيه برشا وكل جهه ذاكره معناتها بالموروث الثقافي نتاعها والتقليدي والاكله نتاعها معروفه اللي ياخذوا دي بيداي دوي في العالم فهمت دونك ولذا احنا لازمنا نسمنوها الموروث هذايا وكيف خويا خالد اهميه المنصات الرقميه كنت قلنا بالي بلاتفورم هي تشكل معناتها هي والوسائل التواصل الاجتماعي النافذه الاساسيه توا للترويج معناتها هي معناتها تعاون الاصحاب المشاريع الصغيره في اعمق مناطق البلاد ايصال صوره وفيديوهات تجاربهم الفريده معناتها واحد في ثقافي منطقه جبليه سعيد بالوصول لها بالوسائل معناتها الاجتماعيه نجم نصور فيديوهات وتجربه نتاعها هذيك وتوصل الى مختلف انحاء العالم باقل كلفه فهمت وبدات الفئه التسويقيه معناتها مريحه جدا هذه معناتها ولات حاجه ياسر باهيه للتسويق وخاصه معناتها تبدا واحد يبدا مشروع معناتها ممتاز جديد وصغير معناتها ما عندوش امكانيات بالطريقه هذه تتسهل باش يخرج الصوره للعالم.
1: باش نخدم معك سيده كوثر حول موضوع الحقيقة يلزمني نسأل السؤال بخصوصه أنه تونس باش تكون عاصمة السياحة العربية سنة 2027 الحدث هذا المميز شنو يمثل اختيار تونس كعاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 بالنسبة لقطاع واعد كمن هذا السياحة البديلة، وكيفاش يمكن استثمار الحدث هذا للتعريف بالسياحة هذه وجذب استثمارات جديدة؟
0: هي الاختيار تونس عرب السياحة العربية 2027 هي اعتراف عربي ودولي بمكانة تونس السياحية، وهي فرصة ذهبية لإعادة تسليط الضوء على تنوعها الثقافي والحضاري. يمنع استثمار الحدث هذه للسياحة البديلة كمنصة ترويجية كبرى لعرض خريطة السياحة البديلة التونسية في المحافل الإقليمية والدولية. وكذلك يجب أن نقصوا من تنظيم تظاهرات وملتقيات نوعية تستخدم السياح العرب والمستثمرين الإقليميين الباحثين عن وجهات جديدة خاصة مستدامة، وهذه تونس معناتها توفر فيها كل الآليات هذية، وإن شاء الله يا ربي معناتها نوصلوا معناتها باش نوصلوا والمنارة تونس السياحة العربية إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سيدة كوثر المدب على كل المعطيات. نذكر فقط كوثر المدب أمينة مال المنظمة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وكذلك رئيس المجمع المهني للسياحة الصحية. شكرا لك على كل هذه المعطيات والإفادات، نلتقي بإذن الله في لقاءات إذاعية قادمة.
0: شكرا أخي خالد.

0: Bouge de là. Bouge de là. جوهرة.
1: Summer Station.
0: موج مع الموجة.

0: صناع النجاح.
1: نعود مع برنامج إيكونوميكا وما صناع النجاح، وباش ناخذوكم في تجربة استثمارية ملهمة من خلال استضافة صاحب محطة استشفائية رائدة بجيد قفصة، ونتعرفوا معه على نموذج تونسي ناجح استطاع تثمين الثروة الطبيعية والمياه المعدنية وتحويلها إلى مشروع يجمع بين التنمية الاقتصادية والسياحة العلاجية المستدامة. سي توفيق خلفلة، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: اهلا، مرحبا سي خالد، مرحبا بكم، مرحبا بجوهره وافان.
1: شكرا على قبول الدعوه في برنامج إيكونوميكا.
2: مرحبا.
1: وماذا بينا في البدايه باش تعرفنا بالمشروع نتاعك اللي هو يتمثل في محطه استشفائيه موجوده في جهه قفصه. السؤال اللي يتبادر للذهن، شنو اللي يميز المحطه الاستشفائيه نتاعك عن بقيه المحطات الاستشفائيه الاخرى، وعلاش اخترتوا ولايه قفصه بالذات، وشنو اللي شدكم في المنطقه هذه؟
2: نبدأ بولاية قفصة. تدبر شاءة الأقدار اللي هي موطني والحمد لله. وديما الواحد المسقط الرأس يبقى ديما عندها نقوله مكان اعتباري في وجدانه. اثنين، المحطة الاستشفائية مدوية المياه المعدنية عين شفير سيدي أحمد الزروق قفصة، اللي هي نسميناها قفصة الرمال، ترجع للاسم اللي هو الحضارة القفصية. ثلاثة، العين هي عين اعتبارية ذات مكونات معدنية جد مرموقة طبقا للكلاسيفيكاسيون نتاع الديوان الوطني للمياه المعدنية المشكور تابع وزارة الصحة، وزاد كيف لا فيدراسيون مونديال ديدروثيرابي. دونك يعني ثلاثة أشياء مسقط رأسي. اثنين، المكونات الاعتبارية اللي عندها ذات مكونات علاجية اللي هي بيان ديفيني ديدروثيرابيتيك. وثالث حاجة حبينا زادة كيف نكونوا عندنا خصوصية المدوات المياه المعدنية اللي هي تكون سوفون كوبلي للمناخ اللي نشوفه في تونس. عندنا حمام بورقيبة، جبل الوسط، قربص، اللي طالاسوثيرابي نقول احنا مدوات بالمياه البحر.
1: تونس ما شاء الله رائدة في المجال هذا، اعتقد مصنفة ثانيا عالميا بعد فرنسا.
2: كانت مصنفة الأولى وكانت مصنفة الثانية، مي كيما يقول كيفاش غاردي لا بروميير بوزيسيون لا دوزيام. باهي توا لازمنا خدمة يا كبيرة ياسر، وبحضور هنا الدكاترة الخبراء اللي نسلم عليهم معاك الدكتورة كوثر ولا والمجموعة، يعرفوا يقينا أنه سباق عالمي أصبح استراتيجي، ولابد الفتنة ولابد القطاع هذا قطاع واعد يلزم بارش خدمة من أجل البقاء في لي بوزيسيون هذوما الاول ولا ثاني ولا ثالث. دونك علاش قفصة حبينا ننوعوا انه بالمناخ نتاع المناطق احنا اللي هي شبه صحراويه ولا صحراويه والواحات، الواحات يعطي اعتبار مناخي اخر اللي احنا كاطباء يساعدنا في علاج العديد والعديد من الامراض الاخرى اللي باش نطرقوا لها بعد ان شاء الله.
1: عند الحديث على القيمة المضافة، شنو تقدم المحطة متاعك من زوارها، وهل أن الزوار هم تونسيين فقط وإلا أجانب؟
2: هي أول حاجة أي مشروع أنا أشوف منظوري كدكتور توفيق الفلا في تونس راهو لخدمة التوانسة، هذا لا شك فيه، خاصة الأشياء الصحية. فهمتني؟ اثنين، واضح ماذا بينا زادا ننفتحوا على العالم وعلى الدول الجوار. بالنسبة لنا نحن المحطة الاستشفائية مدوية المياه المعدنية هي ترجع لوزارة الصحة عن طريق ديوان وطني المياه المعدنية، وهي كإتابليسمون جاء حبينا احنا بالخبرة بتاعنا والحمد لله انه يجي فورم إبريد، خرجنا من الكلاسيك يعني. فهمتني؟ تو حتى المحطات العالمية وهذا يشهد الناس الكل انه هو ان بو كلاسيك، احنا خرجنا لا هو سبيطار لا هو كلينيك لا هو تيل. اش معناه؟ لانه اللي توافدوا على المحطات الاستشفائية ينجم يكون بيان بورتون لا باس عليه، جوست مع مرض العصر والستريس وكذا يجي جيست باش يعمل بيانات رولاكس. كيما ينجم يجيك المريض اللي هو اونديكابي وشلل نصفي وكذا كذا، كيما ينجم يجيك سبورتيف. وبالتالي يلزم البلاتفورم هذه تحاول تلبي طلبات الوافدين التوانسه وغير التوانسه في اول حاجه مجال الصحه. واحنا الدليل احنا معترف بينا من الكلام، وزاد عاملين اتفاقيه مع الكلام. فهمت؟ وزيد البلو فاليو يعني الإضافة في المحطة الاستشفائية في قفصة، الوحيدين نجم نقول لك برمي لي رار ستاسيون دون لو موند اللي فيها مركز علاج طبيعي وتأهيل وظيفي جد معناها نقوله راقي، فيه المعدات اللازمة وفيه الاختصاصات اللازمة الكل اللي نشوفوه يلزم يكون موجود، لأنه احنا نجمو نعملو حتى بور لي سبورتيف، ونجمو نتعاونو حتى مع المرضى في أقصى معناها درجات الوظيفي اللي خاصة تو ولو لي زاكسيدون فاسكولار معناها او نيفو دو سيرفو. برشا ناس يعملوا حشاك نقول حنا تجيني بتجيش ولا النصفي ولا حتى الكل، وزاد فما العديد ولا من بعض الكلاسيكي في محطات الاستشفاء المدوات الدمويه المعدنيه. نرجعوا تدبر للتركيبه المينرالوجيه نتاع المعد نتاع السورس.
1: اعطينا فكره على التركيبه هذه.
2: التركيبه كلوريرو صوديك سلفوروس، نعمل عينه من الماء نرجو الكلورور، ونتكلم بصفه مبسطه للمستمعين ولا المشاهدين، الكلورور توجد في الجرايم، يعني برمي احسن انتي سيبتيك، يعني ننظفوا به الجراثيم. سبحان الله الكلورور موجود انا في الطبيعي، مش الكلورور المصنع، هذه حاجه كعلاش ينظف وكعلاش يداوي. اثنين، الصوديوم هو درجه الملوحه مهمه برشا، احنا قبل والتو باش حاجه معناها نشيحوها ولا نصبروها وبالملح، يعني الملح راه يحافظ على طبيعة الخلية، فهمتني؟ وزاد فما إيشانج في الخلية اللي يطلب هالبومب هذه صوديوم، والصوديوم مهم برشا للبدن. ثلاثة، سلفير وسلفات اللي هم مهمين برشا في مدوات كل ما هو أليرجيك، يعني الحساسية سواء في الأنف ولا في الجيوب الأنفية ولا في الصدرية ولا في الجلدية. إي سيرتو لي زوليغو إليمون المعادن الأخرى اللي هم مثل الكويفر الزنك المانيزيوم، هذا ما كلهم نافعين للمناعة.
1: المناعة تقوي المناعة.
2: كيف تشوف العالم كيفاش هذه معناها أدوغري فاريابل كلوريوس سيرفير سيرفات صوديوم وزوليغو إليمون، ومن شأنها يقع تبويب العلاج. سمعنا يقولك هذه ريماتو أمراض نقول احنا البرد وأمراض المفاصل والعظم، هذه جلدية، هذه بالعكس الصدرية والأنف والحنجرة، هذه مثل الفاريس. احنا هذه الكلاسيفيكاسيون تبويب يبوبه نقول احنا الدول الوطنية مياه معدنية، وفي الدول الأخرين عندهم الزوتوريتي كومبيتونت تاعهم. احنا المحطه الاستشفائيه مدوات المياه المعدنيه قصه كلوريرو صوديك سلفيروز افيريش اون اوليغو اليمو تعالج في نفس الوقت الامراض المفاصل والبرد وسلسل الظهر بصفه عامه، وتعالج الجلديه، وتعالج زاد كيف مرض الجهاز التنفسي والربو والجيوب الانفيه. اك علاش حاولنا احنا ستون بريمير اون افريك باش نستخرجوا مهل القيمه المضافه المعدنية للمنبع، باش نستخرجوا منها دي برودوي تيرمو مثلا، حتى ولو ذكر الأسامي سبقونا لزوربيا يصنعوا أدوية وكوسميتولوجي كيف فيشي وأفان وبرياج، يخرجوا منها أدوية، خرجنا أدوية هذا الذكاء التونسي من هذا، وتعاملنا مع جندسي فارماسيتيك وخرجنا هذه انترمير نقولها، وإن شاء الله باش يبدأ التسويق. خرجنا 12 جرام من دويات للخشم للي يريد للصادفية للعلاج نتاع الأمراض الجلدية مام لي ديودورونس، زيرو بارابان زيرو برودوي شيميك. هذا المهم أنه هو نبعدوا على كل ما هو يعني دي برودوي شيميك، ونعتمدوا على الناتور والطبيعة. هو بدا المشروع طبيعي 100%، ونحاولوا نرجعوا للعلاج الطبيعي اللي موجود من عند جدادنا، والدليل في محطة الاستشفائية الاستثناء بالنسبة للقصة، مع أن محطة استشفائية رجال ومحطة استشفائية نساء، هذا مش موجود في العالم، لأن في العالم ولا في تونس صباحا ساعة عشية رجال ولا الميكسيتي. احنا ارتقينا في ثقافة العباد وخاصة هنا كيف وزاد سايتي معناها بيان، معناها لقيت استحسان حتى الزروبيا. علاش احنا عطيناها فوكاسيون ميديكال، اش معناها هنا ماهوش كذا مساج بطريقة أو أخرى، راهو مساج علمي على قاعدة وصفة طبية. وكعلاش اخترنا أنه يقع سيباراسيون بين هذا الزوج، وهذا مهم لأنه الجهة وزادة بلدان الجوار يحبذ الشيء هذا، وزادة أنا أفير نقول احنا ترونج داج معينة، فهمتني؟ هذه حاجة. ثاني حاجة قال له ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش حاضر، ما عندهاش مستقبل. احنا تاريخنا نبدو حتى من البرابر والامازيغ قبل كانوا يعالجوا في الصحراء بالرمله. بوركوا با سا ايتي ايتودي كطبيب استاذ جامعي الى يومنا هذا بكل الطب المنتير. والتجربه اللي خذناها دون الصوص انه الجامعيين والباحثين في عمر معين من الحياه ما فيها باس ينفع بلاد ويخرج مثل لابوراتوار وكل لي باياس ويخرج مش وصل هو من خبره ينفع بها البلاد والعباد. احنا قلنا بوركوا با صحيح قرينا بكلية الطب المنفسيه والحمد لله وقمنا بواجبنا وخدمنا من المستشفيات الجامعيه والحكوميه والعموميه، لكن في عمر من الاعمار يقولوا ايش نجم ننفع البلاد، وكان هذا هو الاكثر. قلنا نخرجوا بوركوا با الموروث الثقافي يفول ميتر اون فالور بنظره طبيه علميه ونشوف شنو المزايا. والحمد لله صبلو ثيرابي صدق بالله كي دي لا كومبوزيسيون مينيرولوجيك دو تاع الصابل تاع الصحراء كيف زاد رمله البحر عندها مزايا، ومناخ المرا معناها تاع البحر عندها مزايا، المناخ الصحراوي الجاف والرمله الصحراويه اللي هي تتمتع بالسيليسيوم وتتمتع بالكوارتز والبلانكتون وفيها برشا مواد اخرى اللي فريمون الابسورب اللي باش تخرج اكل لي توكسين نقول احنا السموميات اللي في الدم. هو شنو هو العلم يعني في الطب
1: يعني انت توا تحدثنا عن المنتوج الجديد اللي هو الحمام الامازيغي، خلينا نبسطه للمستمع اللي هو الحمام الامازيغي والمزايا اللي وفرها للمريض.
2: بالضبط دونك بخلاف يعني باش يجوا الحمام الامازيغي هذاك احنا كنا نحكوا على السابلو ثيرابي اللي هي مدوات بالرمل، عملنا جوابي فيها الرمله والرمله هي بيد تجيبوها من الصحراء ونغذوها بالماء المياه المعدنيه الزرع فيرمونتي بوندور دو تروا ما اور لون ريشير اونكور بالزاده مكونات المعدنيه نتاع نتاع المياه المعدنيه نتاع السورس نتاع المنبع. ومن بعد هذيك نوصفوها نبذ العباد نغلفوهم مده 20 دقيقه والطبيب يكون مشرف على شيء هذا لان عندها ديزانديكاسيون دي كونتر انديكاسيون وعندها مزايا كبيره برشا. نرجعوا زاده كيف كيف الحمام. احنا الحمام سيفري عندها نقول احنا دي ريتويال. الحمام سيفري راه في محطات وفيكتيفمون هنا المحطه هو انه نغلفوا البشر بالصابون نوار اللي هو الاكستريم تاع الفيتوره اللي هو موجوده في زيت الزيتونه. علاش؟ لانه باش البدن ذاك كي يسخن في الحمام نحو كوش ليبوسوليبل فما كوش في الجلديه نزيته نقولوا احنا باش نحضروه للكوماج من بعد باش تخرج وقت السيلول مور كلها يخرجوا. وشنو الهدف بالصابلو ثيرابي ولا التغليف بالطفل والا هل شيء؟ هو انه برماتر للجلده تتنفس خير. اش معناها؟ الكليبور الموجودين في الجلديه يتسرحوا ينفا ميو ريسبيري الجلديه وبالتالي يقع نقول احنا اشونج ما بين البدن والانتوراج نتاعه ويخرجها اترافير السيور اكل تعرق يخرج كل ما هو التهابات نقول احنا اترافير لي توكسين لي راديكولي اللي هما يكونوا مرفوقين بالسيور. دونك هذا زاد في الحمام فما الغسول وفما البارونك وفما ونقول أشياء أخرى ونعمل شوك هيدروترميك دي بي بالجلاتسون والماء السخون وفي الأخر يعني الدوش إيكوسيد كلها بطرق علمية على قاعدة الأمراض اللي يعاني منها البشر.
1: سي توفيق لو ننتقل إلى مستوى آخر الحديث، أنت أكيد تعرف كما المستمعين أغلبهم أن تونس باش تكون عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. أنتم ما تفكروش في توظيف الحدث هذا في استقطاب أسواق جديدة خاصة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية؟
2: احنا خممنا بصفتنا احنا زمرة مرحلة طب خبراء متكاتفين مع الديوان الوطني المياه المعدنية مع وزارة الصحة احنا توأم بور بارلي مع الكونفدرالية العالمية للمدوات بالمياه المعدنية وعطينا مقترح. علاش انا في المناسبة هذا تاع 2027 تونس هي نقول عاصمة السياحة بالدول العربية نعمل الملتقى العالمي للمدوات المياه المعدنية ومياه البحر في تونس اللي هو سنة في نوفمبر باش يكون في فرنسا. هذه ديجا بادرة نجيبوا العالم الكل في تونس ونورو لهم الخبرة تاع تونس ونورو لهم الخصوصية تاع تونس ونورو لهم تونس أن راهي عندها بخلاف العيون بخلاف الطبيعة عندها الحرفية الإكسبرتيز والكاليفيكاسيون تاع البرسونال. نعطيك إكزامبل عندنا الطب ما شاء الله والكادر باراميديكال مهم برشا هذوما راهم باش توصل طاقه تدي خدمات ذات جوده طاقم الطب والشبه الطبي موجود هذا في اوروبا اكيد ما عادش موجود يودي عندهم استعجالي في ضواحي باريس توا في الويكان ما تلقاش طبيب باش تاخذ موعد بعد 6 شهور احنا عملنا تو تجربه مع الفرنسيس والحمد لله اون فيان دو كونتراكتي عملنا كونترا معهم مع جمعيات نتاعك لي بيرسون موبيليتي ريدويت و لي زونديكابي ولا اون سيتياسيون دونديكاب صدق بالله ها في قلب السخانه 50 درجه يهبطوا على جربه ويجيبوهم يرافقوهم ويجيبوهم للقصه هذا شرف يعني نحب نقول ان راه سيتيون من دور استراتيجيكمون القليم هذا راهي تونس تبقى قبله وراهي الخيره فيها في الخدمات الصحيه ونقول احنا شبه الطبيه رانا اوني بيان صف يفور بيان ستركتوريه السيكتور هذا انا اشوفه خير من البترول هذا راه وراي تونس نجم تكون قبله السياحه هذه العاديه دو ماس ما تجيب شنو يجيك اسبوع ولا 10 ايام اول انكلوزيف 200 و 300 يورو سي ريان لكن كي تجيب هكا انسان عانى حياته كامله والله ونحب كان تحبوا تجوا تاخذوا ريبورتاج وتاخذوا معناها لو تيمونياج نتاع الاعداد اللي تجيني من اوروبا يقول لك انا جامي فيكو ولا لحظه في بلداننا الخدمات هذه يقول لي راه الطبيب لي عامين ثلاث سنين ما جانيش اللي هم عندهم دي سورت دو هوم يعني نقول حنا ديار اللي يحطوا فيها هذوما لي زونديكابي ولا اللي عندهم معناها اعاقات كبيره فهمتني انا يعني لهنا يا خويا داكورد هما يهزونا في صغارنا داكور اللي هما الطب والمهندسين وليزانفورماتيسيان ما يسالش حنا نهزوا لهم كبارهم ما يسالش لكن افيك لو تو راهو الذكاء التونسي يخلي العباد هذوما اللي ا دو جور دو فول اثنين خدمات ذات جوده خير منهم مرتين ثلاثه وهذا زاد نحكيه بمعنى منطلق خبره وبيانات معنى علميه ثلاثه لو بري موتي بري زاد مش زاد نعملوا براداج ناخذوا حقنا وحق بيان اونتوندو الخدمات نتاعنا سورتو ندخلوا دوفيز البلاد
1: هذا مهم ياسر العائدات السياحيه العائدات الماليه بالنسبه لميزانيه الدوله
2: صحيح لكن هذا يتطلب شوف المشكله انه القطاع هذا راهو المشكله كي يبدا قطاع تتداخل فيه العديد والعديد من الوزارات والادارات ما قالها كان ما نحبش نقول قميص عثمان لانه مالغري معناها وزاره الصحه والسيد الوزير مشكور وجانا مرتين هنا زاد السيد وزير السياحه كيف كيف وطاقمه يعلمون يقينا ان برنامج كي هذا راهو مشرف ويجيب اكل لتونس لكن المشكله بعد في ارض الواقع تلقى مثال في راحه الدخل على الفراش تلقى تجهيز الدخل على كذا البلديه الديوان الوطني هذا السياحه الصحه التجاره اللي تحب
1: عديد الاطراف المداخله في الميدان
2: وين يبدا ثم العديد الاطراف بورتون تونس عندنا ميزه كبيره راه في خالد تونس عندنا الديوان الوطني للمياه المعدنيه مهم برشا راه فهمتني هذه الديوان الوطني للمياه المعدنيه معناها جروند ريوسيت باش هذا الخيمه اللي لمت التلاسو ثيرابي ثيرماليزم والمياه المعلبه دول الاخرين مثل كي نشوفوا الجزائر ونمشوا المغرب ونعملوا محاضرات منا في الدول الشقيقه ولا الاوروبيه ما عندهمش هذا مهم لكن هل من المزيد يجب يعطوه أكثر استقلالية دول الوطن المعدنية يجب هو يكون سوفران يكون هو القرارات بدا هو وهو يعاون المستثمر ونقول احنا البيبينير هذه اللي تنجم فريمون تكون فريمون 5-6-10 فوا بلوس رونتابل للبلاد وللعباد يعني جوست لأنه ثم نقائص ولا نعلم يقينا في النصوص الترتيبية والقانونية اللي لدول الوطن المعدنية يبقى مكبل شوي برضو يرجع لوزارة الصحة من السيد الوزير يعلم يقينا أنه إن شاء الله فما أشغال كبيرة من أجل النهوض بهذا القطاع وراو إن شاء الله شيء كما قلت لكم ما بين السياحة والصحة ديما سيفري الصحة نرجع للتكنيسيتي نرجع للخدمات نرجع كذا وباهي يبقى تحت الصحة ولكن السياحة هي قوتها هي لا بيبليسيتي والماركتينج دونك المشكلة السياحة تقول ما هوش تبعني هذا كان تبعني تو ما هوش تبعني لكن ما فماش حاجة تبعتني في تونس ولا ماش تبعتني كله تبع بعض فماش أنا بيدي ود الإدارة التونسية ساعات يقول لا مش تبع الإدارة نتاعي لا لا هذا مصلحة عامة ولو خاصة كي تبدأ حاجة هوريزونتال ولا بد يوجد فيها يعني طريقة أو أخرى باش تكون أحسن وأنا قلت رانا أوني بيان مي كومون فما فير بور ريستي توجور في المستوى المرموق واللي نلوجوا عليه
1: مهم جدا سي توفيق الكلام اللي تقول فيه الكل، يعني تضافر كل الجهود وكل الأطراف المداخلة لرفع التحديات في القطاع الاستراتيجي، وكذلك حتى تستفيد تونس من ثروتها في المياه المعدنية والاستشفائية وتصبح وجهة إقليمية للسياحة العلاجية. شكرا لك سي توفيق خلف الله، حدثنا من قفصة، أنت صاحب المؤسسة هذه المحطة الاستشفائية. نلتقي بإذن الله في موعد إذاعية قادمة، شكرا وإلى اللقاء.
2: بارك الله فيك، السلام عليكم.

0: 23 جويلية 2026 الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية في تونس، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة ناشطة في القطاع. البوابة هذه هي ثمرة تعاون جماعي وباش توفر معطيات استراتيجية وذكاء اقتصادي يساعد المؤسسات التونسية على فهم تطورات الأسواق بصفة أفضل واكتشاف فرص جديدة للنمو والتصدير، وكذلك يعزز حضورها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. الخبر الثاني هم التمور التونسية. إذا ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 اللي يمتد من أكتوبر 2025 إلى جوان 2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الأحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وتصدر المغرب قائمة البلدان المستوردة للتمور التونسية مستحوذ على نسبة 17.6 من الكميات المصدرة، تالي إيطاليا بنسبة 11.6% ثم ألمانيا بنسبة 9.8%. الخبر الأخير يهم زيت الزيتون. تونس تتألق على الساحة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية في منافسة جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة. حصدت تونس المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، ومن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامة التونسية النتائج التالية: 3 جوائز أفضل في الفئة، 45 ميدالية ذهبية، وأربعة ميداليات فضية. وأكد الإنجاز هذا أن النجاح اللي حقه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير اللي يوليه الأمريكيون لا على معايير الجودة فقط وإنما على المكونات الطبيعية لزيت الزيتون. بهذا نأتي مستمعينا مستمعاتنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامج إيكونوميكا، واللي اليوم سلطنا فيها الضوء على السياحة البديلة في تونس، واخترنا العنوان من شواطئ البحر إلى كنوز الجهات. تحدثنا كذلك عن واقع القطاع، تحدياته، أفاق المستقبلية، وتعرفنا كذلك على تجربة فريدة ورائدة في جهة قفصة في قطاع السياحة الصحية والاستشفائية. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلتقي بإذن الله يوم الخميس القادم.
1: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون لوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. جد اليوم حديث مرور بالطريق الوطنية الرابطة بين طبرقة ونفزة أسفر عن هلاك شاب على عين المكان وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة تونسية وأخرى جزائرية بالطريق الوطنية الرابطة بين طبرقة ونفزة على مستوى استراحة الفكرون، وفق ما فدنا به مراسلنا بالجهة. وقد تدخلت سيارة الحماية المدنية والإسعاف وتم نقل المصابين نحو المستشفى الجهوي بتبرقة، أين تلقى 3 منهم الإسعافات، فيما تم الاحتفاظ باثنين آخرين وصفت حالتهم بالحرجة بقسم العناية الطبية المركزة. تمكن أعوان إدارة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسليانة من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة في عمادة الفضول من معتمدية كسرة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة وكالة تونس أفريقيا للأنباء، مضيفا أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي وفق تصوره. وأشار إلى أنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارة إطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. تواصل مصالح إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء ببلدية تونس تنفيذ برنامجها الدوري للعناية بالفضاءات الخضراء بمختلف الدوائر البلدية، وذلك في إطار المحافظة على جمالية المحيط وتحسين جودة الإطار البيئي. وشملت التدخلات وفق بلاغ نشرته بلدية تونس هذا المساء كل من الدائرة البلدية السجومي وحديقة الباساج والدائرة البلدية جبل جلود والدائرة البلدية المدينة. دولياً، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أعلنته باكستان. أعلنت 14 دولة اليوم دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان على منصة إكس أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية وما تفرضه من مخاطر على سلامة الملاحة الدولية. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي لقليل السحب على كامل البلاد، ودرجة الحرارة تتراوح عامة بين 24 و29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون هذه الليلة متموج بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: أنا أصلاً جوهرة فهم ربي، نحن مواطنين من ولاية المريض مع تنبيه المؤمنين من تقطع مرت الفوق. أنا مش معقول معناها الماء توا مقصوص ما يمشيش عنده تقريبا 10 أيام وإلا جمعتين مرت الفوق وضواحي متاحة ملات قولات فايزة صغيرات أولاد عمر. أنا مش معقول معناها الماء توا جمعتين يمشيش والناس عندها الحيوانات الساحة وناس معناها وحدة ملقات ما تعب شوفونا حلم ربي، مش معقول الشيء اللي فايز.
3: كل صغار وطلام ذا كانت عن كالندريين ديما المواسم والأعياد. اليوم المواسم والأعياد تتعدى تمر مر الكرام، يعني كي نحكو على عيد نحكو على الفرحة. احنا توا عنا نهارين والثلاثة عيد الجمهورية وقبل قبله عيد الكبير وقبله عيد الصغير، ما عادش واحد يحس بطعم الفرحة طعم العيد، هذا سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي. نقل إن شاء الله المستقبل فيه خير، لكن الفرحة راهو يصنعها البشر كيما الأحداث يصنعها البشر. يعني الصيح اللي صنعت ربي من عند ربي، لكن لو حاجتنا بالطاقة الطاقة موجودة، لو حاجتنا بفلحتنا فلحتنا، بخيرة السرعة موجودين عنا.
4: أنا مواطن الليزة أحواز بعراض ولاية سليان، عنا بير حكومي يجدوا منه مواطنين بالسيكير ناس ونحن تربية الماشية ومجمعة السيكير ناس قاعدين يبيعوا في الماء هذايا نداء جاء عرب شوفون حل يبيعوا في الماء السلطة كلها في بالنا بالنسبة للبير الحكومي وإحنا تربية الماشية كل يوم فيه موت يا رسول الله حب ربي هكا سبحان عليك.
5: أنا مواطن من العين البيضاء معتمدية حفوز. المشكلة متاعها المواطنين متاعنا هو تحبوا على نقطة مكتب بريد ونسمعوا من الحوايات يقولوا أنهم مش يبنوا ولا مش يكروا، نحبوا نحن ديوان الوطني البريد يعطينا صحيح.
6: أنا مواطنة المعذبة، أنا مواطنة المعذبة ممرضة بمعنى الكلمة. صدقوني إنسان عنده موعد اليوم في جهاني يمشي عدي تضربها 6 كيلومتر إنسان عندها الدم مستقر 6 كيلومتر على تقية 6 كيلومتر بس نمشي باللوج على نقل 6 كيلومتر هليحقل معناتها تسيخين تقية معاش نجم نمشي عليه احنا في تونس ولا مناش في تونس. هذه المعاناة اليومية يا جوهرة حيث
7: كلكم الماء واكتشفوا في صيادة بالنسبة العشرة متاع الصباح حتى الغدوة الستة متاع الصباح. من العشرة متاع الصباح تو يجينا الستة نجري ونقوم من الستة نجري باش نعبيو شوية ماء وباش نقضيو ما يلزم يتقضى، ولهذا زي نحبوا يعملوا لنا حاجة.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
3: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر من توا حتى للعشرة متعليل في حلقة اليوم الخميس 30 جويلية 2026، نهار مازال يفصلنا على آخر نهار من شهر جويلية في انتظار الشهر الآخر اللي هم زوز أشهر في جرته بعضهم 31 جويلية وأوت. دونك إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. أيضا معلومات ومعطيات عن إمكانية ارتفاع مجدد لدرجة الحرارة انطلاقا من نهاية الأسبوع وإلا خاصة بداية الأسبوع القادمة. دونك هل نسمة نستمتعوا بها لماكسيموم لأنه يبدو أنه قادمين على موجة جديدة من الحر. إن شاء الله كيما تعدت اللي قبلها تعدى هذه وإن شاء الله تعدى سلامات على الناس. شكرا لاختياركم جوهر اف ام. مرحبا بالجميع. ضيف جديد وموضوع جديد ونقاش جديد حوار جديد واكتشاف جديد إن شاء الله بعد لحظات في حلقة اليوم من إخراج سامي ذويري، عدد وتقديم زهير الجيس، وضيفنا اسمه محمد فتيتي نكتشفوه إن شاء الله بعد لحظات في الانتظار. هذه غنية عملت برشا سوكسي حبيت نبدأ بها حلقة اليوم. نور دو رحمة

0: نرجو معكم في خواتر. مرحبا بالجميع. ضيفنا محمد الفتيتي، اهلا وسهلا مرحبا.
1: وبيك عايشك زهير.
0: باش نعاود نعمل حاجه ما عملتهاش قبل. اسمع اعطيني عاود الغنيه اللي بدينا بها، عاود اعطيني منها شويه بركه، خاطر هكا انا نذكر محمد معناتها تقابلنا يدور لي دون لو طون صافي ان بون مومون، ما كانش شعرك فيه الابيض. وين ما كانش شعري ابيض وانت ما كانش فيه الابيض. اسمع اسمع. من يومين كنا صغيرين، فك هربت بينا السنين. من كلمات الأغنية هذه
1: والله سمعتها الأغنية
0: عدى هكا خريرة تك
1: عجبتني على الأخر ورجعتني البار ياسر كونسيبت الأغنية.
0: آه
1: على الأخر. حتى أنت زادة مست
0: طبعا
1: مست برشا عباد فقدوا نوستالجية قوية ياسر في صغرهم، فقدوا برشا برشا حاجات باهية. تبدلت الدنيا زهير.
0: عطون بشوي بشوي نبرب شوف الدنيا من نبدأ بالجينجل الأولاني تو سويت. أهلا وسهلا مرحبا.
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة
0: كما قلت اليوم يجي بحذانا محمد فتيتي. خلينا نتعرف عليك ساعة محمد، منين وين مولود؟ الطفولة كيفاش كانت؟ العائلة تربيت فيها كيفاش؟
1: زهير أنا دوريجين قروي.
0: باش تعلي صوتك شوية، أنا راني جيت مقرب اليوم الودن مزنزنة
1: كهو الناس كلها كيكا. أنا من القروان، تولدت في القروان وعشت في القروان، قريت بريود لولانية متاع الثانوي وذاك الكل القروان، بعد تاني طلعت لسوسة نقرأ في نجحت باك خذيته بالبرشة تعب بالباك، تعبت مش خذيت باك.
0: باك شنو عملت؟ باك ليتر ولا
1: باك مات؟
0: بيه
1: بعد مدة.
0: وعليش الباك لنا مش في
1: لا خذيت الباك في القروان.
0: خذيت الباك في القيروان وبعد طلعت تقرأ في سوسة.
1: كان عندي حلم كبير ياسر اني نمشي موزيكا، نقرأ موزيكا، ندخل الانستيتو. الحمد لله رب العالمين.
0: قلت لي الباك خذيته برشة تعب معناتها مش من مرة الأولى.
1: بعد ما بطلت القراية 3 سنين خذيت الباك، رجعت وخذيت الباك.
0: بطلت
1: لظروف اجتماعية.
0: بعد عودت رجعت وعديت الباك وخذيت الباك.
1: خذيت الباك ليبر.
0: طميه
1: نورمالمون هو باك.
0: وشني الاسباب اللي خليتك تقص على
1: والله؟ ظروف عائليه، ظروف تعديت بها العائله الكل. بابا الله يرحمه وقتها ما ينجمش، ما عادش ينجم، دونك قلت خليني نعمل انا
0: ترتيح.
1: انا بويسك انا الكبير في خواتي وبنات خواتي البنات، دونك خليني ندز انا. دخلت القرايه ودخلت في ديزونجاجمون تاع 11 شي شوفي روحو شنو وصلت حتى
0: باش وزيريه باش تقرا باش تخدم.
1: انا وقتها من داخل نحب نقرا، اما من برا
0: اما الوضع ما يسمحلكش.
1: من برا لازمني نتحرك، لازمني نتحرك للدار العائله، فهمتني؟
0: دونك اللي نفهموا اللي انت كبرت في عائله اقل من المتوسط.
1: اقل من المتوسط الحمد لله،
0: مش ما نقولوش كبرت في الفقر.
1: اي عادينا برشا.
0: عائلة كبيرة صغيرة نومبروز؟ خواتك برشا ولا؟
1: ثلاثة بنات أكبر مني، أخويا أصغر مني اللي هو مروان، وأمي وبابا يرحموا.
0: دونك خمسة صغار والبو والأم سبعة ما شاء الله في العائلة. طفولتك كيفاش كانت؟
1: والله كانت الكلها برشا نحب نخدم. أنا ملي أنا صغير نخرج في العطلة نمشي نخدم صانع. أنا نتضرب ناكل تريحة مع عند أمي ويتحك لي الفلفل ونتضرب بالفلقة على خاطرني مش نقعد في الدار، لا نخرج نخدم صنعة. تعلمت برشا حاجات مليانة زيك.
0: معناتها هما ما يحبوكش تمشي تخدم ولا؟
1: لا ما يحبوني، ما تحبنيش أمي نقعد في الدار، نقعد في الدار دونك عندها هي أوبستاكل، فما حاجة ما. لا لازمك تخرج تمشي تتعلم صنعة
0: باش تلم تجيب قوتك.
1: أي باش تلم الفلوس جوست باش تشري الأدوات اللي مش تحبها بيهم.
0: هذايا في العطل.
1: في العطل.
0: خدمت وخدمت برشا صنايع ولا صنعة معينة؟
1: خدمت برشا صنايع، دونك أنا كل عطلة نخرج فيها نمشي للصنعة، نجار، طعماجي، نحايسي، تعديت برشا صنايع، عملت عليهم طلة، خديت عليهم.
0: معناتها بيني وبينك طفولتك ما عشتهاش كطفولة عادية متوازنة.
1: لا
0: بلعبها وصغرها وتلفزة وكوميك
1: هي متوازنة بالنسبة لي أنا توا. حسب ما قاعد نشوف توا دونك كي نرجع لطفولتي نلقاها متوازنة.
0: متوازنة كيفاش؟
1: متوازنة.
0: انت ما عشتش صغرك تقولي انت صغير تخدم صنعة كذا وصنعة كذا. على فكرة انا نحكي لك من منطلق تجارب حتى تجربتي معناتها.
1: اي صحيح.
0: معناتها في فترة ما يمكن هو صغرنا مش كيما صغر صغارنا بيني وبينك. معناتها صغرنا احنا طبيعي انه في العطلة تخرج تمشي تخدم صنعة صيغي، صنعة نجار، صنعة ميكانيسيان كذا، تبيع الملصوقة، تبيع المشموم كذا. معناتها هذيك طفولتنا.

0: طفولتنا بالكاري وبالكره وبال مش بالفيسبوك وبال انترنت ونات اللي تخص الانترنت مشكله في الدار تولي
1: علق
0: ستريس
1: ما عندناش
0: دونك طفولتك تعتبرها متوازنه رغم صعوبتها
1: رغم الصعوبات متوازنه والحمد لله
0: العائله كانت صعيبه بمعنى الوالد والام
1: الوالد سوبل شوي الوالده صعيبه
0: الوالده صعيبه
1: خاطر كانت تحبنا
0: معناتها انواع العقاب وصلت الى الفلقه والفلفل
1: توصل هو ذاك
0: الانواع التقليديه
1: تربينا فيه وهذاك اللي خرجنا من الكليين وخرجنا نحبوا نقرا وخرجنا نحبوا نخدموا وخرجنا نحبوا نقلعوا الفرنك هذا هو المطلوب الحقيقه معناها هنا فادتني برشا
0: وقتاش بديت ترى انه فما امكانيه انك تكون فنان تغني
1: والله مدينة صغيرة نحلم بها الحكاية نحب نوصل لها الحكاية نحب نحبها تكون خطر هذيك البيوت مدينة صغيرة مغروم نصنع الناي آلة الناي نصنعها حتى غلطة نصنعها نصنع جيتار نغني كيما التوانسة الكل نزن نغني في سال دو بان نغني
0: تسمع غنية تتفاعل معها
1: نتفاعل معها نحفظ نحاول ديما تكون عندي دايرة معناها كما قولوا خيال موسيقي نسمع للنمط الكل نسمع تزيري
0: رغم اللي ما كبرش في عائلة فنية
1: لا
0: لا لا سميعة ولا
1: نزموا شوية عندي شكون يقرب لي اللي هو خالي اللي هو من أحسن الأصوات في تونس الظاهر
0: شكون؟
1: لامين لوسيعي اسمه محمد لامين لوسيعي في الفن الشعبي يغني يغني مليح مليح أنا خدمت عليه الميموار متاع المتريز متاعي يغني عنده طبوع بدوية وعنده طبوع يغني فيها راهي تتقرأ في الجامعات إنسان عادي بسيط يغني كي أيها الناس هو هذاك الوحيد اللي شميت فيه شوية الموسيقى وخذيت منه حاجات في ثقافة موسيقية معينة الحقيقة
0: الغرام شكون اللي اكتشفوا فيك
1: وحدي
0: معناتها حد ما جاء قال لك اسمع محمد راه صوتك حلو ما تضيعوش
1: فما كيلكوزان من العائله
0: من الاساتذه من المعلمين
1: اكيد
0: أول من الانتوراج من القهوه
1: لا موجود هذا موجود
0: اول مره غنيت معناتها بصوت عالي الناس تسمع فيك فرح حفله نهايه عام شو
1: اول مره غنيت في وقت نعمله في نادي الموسيقى مع سي الهادي شايب في القروان نوجه له تحيه يسمع فيا إن شاء الله ربي يذكره بالخير بديت معاه علمني برشا حاجات كيفاش نقف كيفاش نغني كيفاش نحفظ كيفاش نتعامل مع الـ الـ الـ مع الجمهور مع الفرقة أول مرة هذيك طلعت في مسرح دار ثقافة في القروان هذيك أول مرة
0: كيفاش تفاعل معك الجمهور؟
1: الحمد لله صافا باهي
0: تتذكر شنو الأغنية اللي غنيتها ولا؟
1: غنيت أغنية عزيز قلبك وقتها وغنيت شوية يظهر لي يظهر لي والله نسيت يا زوالي يظهر لي عزيز قلبك هكا
0: وبعد الكورونا واحد الذاكره مشيت لمحاله ما
1: بيان سور كلها كيفي انت زيد عندك
0: بعد البكسه نتاع الكورونا الذاكره مشيت لا انا بدي كان سالني نفس الاسئله هذو نقول لك اسمع في الذاكره فسخ الاسئله الكل خاطر الذاكره اللي غالب بعد الكورونا بالرسمي نسمع حاجه
1: نسمع
0: من عندك خلي يعرفوا صوت محمد الفتيتي بربي جست قبل ما نسمع حاجه فما علاقه قرابه عائليه بينك وبين مرتضى الفتيتي ولا
1: مرتضى فنان خشين ياسر انا نحبه برشا ومتميز ياسر ومش ينجح برشا برشا ممكن ينجم يكون يقرب لي مرتضى
0: مش متاكد
1: ممكن.
0: ما بربشش في شجره العائله ينجم يكون سكسير ماهوش ولد عمك طول ماهوش ولد
1: فما قرابه انا ما نعرفهاش شنيا وهو ما يعرفهاش شنيا يعرفوها جدود يعرفوها الكبار الحقيقه اما اذا كان نسالوا ونتبعوا نلقاه يوم
0: الفتيتي هي بيدها نفس العائله باهي شنو باش تسمعنا
1: باش ناخذوا امل حياتي
0: هات
1: يا حبي غالي نجم نسمع روحي زوايرة
0: تنجم تسمع روحك هكا ديريكت

0: يصحيني. هذا محمد الفتيتي ضيفنا، يجي بحذنا أصيل القيروان ولكن موجود في سوسة. محمد، وقتش عاد اخترت السيل الطربي هذا؟
1: والله هو مش تختاره، تلقاه في ذاتك، تلقاه في اللكسون تاعك، تلقاه في وذنك انت وذنك، على شنو تربيت وعلى شنو استنست وعلى شنو سمعت.
0: في العائله كانوا يسمعوا النمط هذا، هذاك علاش
1: يسمعوا؟ حتى نحاول
0: ايماجين يسمعوا في انماط اخرى.
1: اكيد اكيد يسمعوا في الموجود، في المتعارف عليه، في اللي في اللي موجود. لكن انا ماذا بيا ديما نميح للجو الترابي، نميح للجو السوفت، يبدا رومانسي.
0: تغني تونسي ولا
1: نأدي تونسي؟ التونسي فما شكون يأديه وفما شكون يغني.
0: أدي التونسي وتغني الطربي،
1: ايش معناها؟ التونسي صعيب زهير،
0: أصعب من الطربي؟
1: أصعب، عنده ماليه التونسي، عنده برشا صوات.
0: علي الجويني و
1: الهادي جويني
0: وهادي جويني وعلي رياحي ومحمد جموسي أصعب من كلثوم وعبد الوهاب.
1: بيان سور صعيب انك تغني لسيدي علي رياحي، صعيب برشا انك تغني
0: نعمه وعليا وسلاف
1: نعمه سلاف وعليا اللي قلت عليهم، صعيب انك
0: تغني تونسي
1: شويه. اللي متعارف عليه زهير اللي موجود، كيما اللي نحبه،
0: اغنيه تجي على بالك تونسي هكا تغنيها.
1: عايش من غير امل في حبك، تعذيبي ودمعي من اجلك. عايش من غير امل في حبك، تعذيبي ودمعي من اجلك، واللي مجرح لي عيني انك ما تسالش عليا، واللي زاد على ما بيا، واللي زاد على ما بيا، يا ناري ما زلت نحبك.
0: وجدت رطب وإلا تشجيع من العائلة باش تدخل مجال الفن؟
1: لا بيان سور، تشجيع كبير ياسر، شجعوني حتى من غير ما
0: دخلت. من مستوى أنه تقعد تسمع وتعاود وتغني وإلا تقرأ؟
1: والله هي من لون الغرام أنك تسمع تكونك المادة الموسيقية الخام اللي عندك، من بعد تالي تولي تمشي للتكوين الأكاديمي، تولي تفرض عليك فرضا، علاش ما تمشيش تحسن من النيفو متاعك ومن مستواك ومن قدراتك ومن خيالك؟ والموسيقى بحر موسيقات، مش موسيقى بحر. دونك علاش لا؟ كانت عندي دي في هذاك، قلت لك يا زهير بعد ما نجحت الباك ديريكسيون باش نمشي نقرا ميوزيك، وقريت في المعهد العالي للموسيقى بسوسة عند من احسن الاساتذه، نوجه لهم تحيه لكل.
0: كملت الاستاذيه
1: الحمد لله، كملت الاستاذيه، كملت الماجستير ونقري دوبوي 2012.
0: دونك اليوم استاذ موسيقى.
1: استاذ موسيقى
0: معناتها نجم نناقشوا في المستوى العلمي الموسيقي. اصعب مواقف تعديت بها في بدايه الطريق، موقف قعد في بالك وممكن كان موقف التحدي نتاع على خاطر الموقف هذا والله ما نوصل؟
1: والله برشا مواقف، منهم مواقف في الخدمة، نحكي في الكوميرسيال، انك تطلع تغني سور سيل قدام بيبليك، قدام عباد، كلك سوا في فرح ولا في ايفينمون ولا في حفلة، ولا كنت ديما نحب نطلع ونعطي صورة ونخلي صورة باهية. فما مرات طلعت وهبطت نبكي من السين لظروف أخرى مانيش باش نقول عليها، الحمد لله هي قوتني.
0: عليه اللي ظروف اخرى مش باش نقول عليها.
1: والله يا زهير
0: ما تتقالش.
1: هما لا، هما اللي بون سوفينير، هما معناها قعدوا لي ذكريات مزيانه على الاخر. انه فما شكون ما يحبكش توصل، فما شكون اسمعني لا سي با، وفاش قام وعلاش
0: يعني فما شكون تدخل من اجل انك ما تغنيش
1: بطريقه او باخرى؟
0: باش
1: ما نظلم حد.
0: من باب الغيره ولا من باب
1: ايش اقول لك؟ موسيقي ما عندوش غير على موسيقته، على صوته، على عزفه، ما ينجمش يكون موسيقي.
0: حلمك شنو هو اليوم محمد الفتيتي؟
1: حلمي اني نحب نفرح بناتي زهير.
0: متفاهمين، ولكن حلمك انك تكون فقط استاذ موسيقى؟
1: لا.
0: وهذا تحقق؟ والا تكون نجم وطني عربي
1: إن شاء الله.
0: تونسي
1: إن شاء الله.
0: في مجال الموسيقى وقت اللي يتقال اسم محمد يتقال معاه لقب
1: إن شاء الله.
0: المطرب ولا سلطان الطرب ولا النجم ولا
1: بيانسير تتمناها الحاجة ذيك وقت اللي هي أنت عندك تالون لداخل، أنت عندك موهبة، أنت عندك حاجة مخزنة لداخل تنجم تكون راهي حاجة عادية، ما تنجم ما يزمش تكون صوتك واو هكا وقوي وعندك هكا ليلي، نجم تكون تأدي توصل ميساج للي يسمع فيك للي يتفرج فيك سي بون يعطيك الصحة، نجم تكون نجم محترم با فورسيمون باش تكون تالون كبير ياسر ولا تراند، ليلي نجم تكون نجم محترم،
0: نجم على قد قدراتك،
1: نجم
0: انت تعرف النجوم اليوم كلها معناتها على قد قدراتها، فما نجوم منفوخ فيها
1: صحيح
0: اعلاميا، لا صوت لا حضور لا كاريزما لا قبول لا اللي تحب انت
1: موجود،
0: ولكن نجوم اليوم
1: موجود
0: نجوم مدقديق الدنيا قال الراجل،
1: تبدلت المعطيات تبدلت المعطيات.
0: الفنان اليوم او النجم تكفي الموهبه والا لم تعد الموهبه تكفي للنجاح للنجوميه خلينا نقول؟
1: والله كلامك مشى في بلاصتو على الاخر زهير، خاطر تو تنجم تكون ما عندكش موهبه، عندك ايماج، عندك بروفيل، عندك كوم، عندك شكون بحذاك هكا يدزك تولي ستار في تونس بشانسون، ساعات تعدي غنيه تعمل غنيه تنتج غنيه فيها شويه حاجات هكا دي تروك كل كسوة في الكلمة وإلا في الموسيقى وإلا في الحاجة تولي تضرب لك تولي تران، ما تعرفش على الذوق يا زهير، ما عادش محسور الذوق متاع الموسيقى، ما عادش محسور، ما عادش عبيد تسمع ولا تعبيد
0: جمهور، ما عادش مفهوم،
1: ما عادش مفهوم، ولو أنه من أقوى ولو الجماهير،
0: ولو أنه فما برشا حنين راهو في الجمهور اليوم
1: توا رجعت
0: للنوستالجي هذه متاع الطرب وال
1: توا رجعت خاطر عبيد تعبت، فما برشا ناس تعبت زهير من جملتهم أنت،
0: أي صحيح
1: الأذن تتعب القلب يتعب من الدف دف ومن الكلام، وفما حاجات فما دي ميساج من قاعدين يوصلوا للعائلات وقاعدين يوصلوا للديار، معناها بساس في با انه توصل لصغير طفل صغير توصل له ميساج من من من غنيه يولي عاود لك فيها في الدار وهي ما تجيش
0: سامحني قصيت عليك مثلا النجاح اليوم ولا البارح، اليوم مع التيك توك والانستغرام والفيسبوك واليوتيوب
1: ينج
0: ولا البارح فقط مع نجيب الخطاب؟
1: لا هو توا اسهل توا سي دي جاتو، توا تنجم تنجح فيه تعمل اغنيه تولي تراند تعمل كيلكو هكا حاجات في بيزار في الفيديو
0: تولي تراند. مقارنه محمد فتيتي وركز معايا
1: باه،
0: تو تلقى اللي تصنعوا بين ذفرين مع نجيب الخطاب دون لو تون في منوعته السهريه وسهريه على الفضائيه وكل برامج بتاع سهريه السبت الحقيقه اللي كنت مفلتهاش حتى حد في العالم العربي، راهو نجوم بقيت الى يومنا هذا.
1: بار
0: كونتر في تيك توك النجم يطلع لك نجم اليوم واغنيه تعمل لك 20 مليون فيو في ليلتها في 24 ساعه، من غدوه تقول لاي واحد غنيه مش حافظ كلماتها
1: ولا هذا خطر،
0: وهذا الفرق راه بين هذا وهذا،
1: خطر انت توا في ماده اعلاميه فينومين، الفينومين اللي يطلع اليوم يطلع فينومين غدوه الحياه هذاك
0: يطلع له تراند يطفي
1: سوندي فينومين،
0: اما هاني شاكر ماهوش تراند
1: بيان سور،
0: اما كاظم الساهر ماهوش تراند
1: كاليبر، هذاك
0: شكري بوزيان مش تراند، محمد جبالي مش تراند، اسامي كبيره ماهيش تراند، عديت عند
1: ذوك الماده الخام هذاك الاصل، هذاك كيفاش بدات العباد تبني بشويه بشويه صابر باعي تعب على الاخر باش يوصل.
0: عندك وعود من فنانين؟
1: لا والله شيء يا زهير والله
0: بعيد على المجال الفني،
1: عندي اصحابي فنانين علاقتي بهم طيبه على الاخر لكن ما وتتش الفرصه انه نهار دخلنا في
0: وعود فنيه ولا في عمل.
1: لا يستحيل
0: انتاجك الاول وقتاش يكون؟
1: ان شاء الله بعد ما نخرج من بعد هيك ان شاء الله، والله ماذا بيا
0: حتى موجود هو ومازال ما هبطش والا قاعدين نلوجوا عليه،
1: قاعد نلوج في كونسيبت نحب ان نوصله للعباد يكون محترم، غناء ماهوش مش حاجه درجه، لا تغني بايماج معينه توصل مساج معين كاو
0: اي يعني
1: ان شاء الله
0: يعني للدرجه صعيب ما لقيتوش
1: مش حكايه مش حكايه صعيب، الافكار موجوده يعني الافكار ديما موجوده،
0: الموضوع موجود، الموضوع الفكره موجوده،
1: لي ميوزيسيان موجودين تبارك الله بسم الله ما شاء الله،
0: بليزو موافي وخوك ما تروح
1: من احسن ما فما في تونس في العالم،
0: باش يكون عندك
1: ينقصك الفكره والتنفيذ انك تنفذ الوقت اللي يلزمك تنفذ فيه، ما تنجمش تنفذ في وقت طاغي عليه فينومين متاع موسيقى ينجم يكسرك، تنجم تعمل غنية ما تعمل بها حتى شيء، ما تتراش ما تتسمعش ما تتشافش،
0: مش بالضرورة على خاطر ايش نقول لك، راهو اليوم عندنا ماجد الرومي وعندنا جوليا بطرس وعندنا هيفا وهبي
1: موجود
0: وعندنا إليسا والمربعات مش كي بعضها.
1: صحيح.
0: معناتها كان جوليا مثلا تقول لك اسمع تلمو إليسا ناجحه اليوم وش اسمها الاخرى هيفا وننسي وكذا ناجحين، فك عليا ما نهبطش. طب ما عادش تنتج جمله جوليا بوترس بار كونتر، كل ما تهبط اغنيه لو تكون هي مره اخرى رقم واحد في المربع نتاعها. ماجد الرومي كيف كيف وبرشا اسامي مع هذو اللي ظهروا لي
1: حسين طول. الجسمي في وقت اللي الموسيقى الخليجيه عامله بوز عندها مدته
0: طبعا،
1: مش الموسيقى الخليجيه، حسين الجسمي يعمل اغنيه تقعد ترند ثلاثة أربعة خمسة سنين.
0: وي
1: دونك أغنية سينجل يعملها يقعد يخدم بها. هذيك المومون أنت هذيك فترة متقدمة ياسر زهير، احنا مازلنا يلزمنا شوية إمكانيات حتى تريح.
0: احنا عملنا فترة سكسي كبيرة في الثمانينات والتسعينات
1: هذيك فترة
0: أغنية تونسية
1: يعني.
0: ومن بعد ما نعرفش علاش كل هذا التراجع اللي انطلعت الأغنية المغربية واليوم الأغنية الليبية عاملة تراند كبير وستعود بقوة. وذكرني الشتاء الجاي كيفاش باش تكون الأغنية الليبية بالحق، على خاطر قاعدين يدخلوا في الإي آي بشكل خد. فما ناس يقول لك تيما هذاك الصناعي يستعملوا
1: وظفوا
0: هذاك الصناعي ما تنجمش تلغيه اليوم تحب ولا تكره، اصبح جزء من كيما البارح في الايام التلفز يقول لك تيه يوتيوب هاك اليوتيوب بارتو اليوم، فماش صغير ما عندوش الشين نتاعو ما عندوش يوتيوب
1: اكيد.
0: معناتها كان جينا قارينا حسابنا راه عرفنا اللي التلفز ما عادش شكل المربعات الكبيره في الحيوط، راهي هنا تلفز في السمارت فون. اليوم اقول لك الاي اي عامل ثوره، اي اي جي شد اغنيه نجات عطيه من هاك العام نتاع وكتبتي على جبيني يقلبها الاغنيه
1: صحيح،
0: ومن غير ما ياخذ اوتوريزاسيون من عند حتى حد، خاطر نجات كانت تمشي تشكي تقول ولا ما نعرفوش شكون
1: هي
0: تشكي بالذكاء الاصطناعي ما تنجمش، لا فما قانون يمنع ولا فما حد شيء.
1: صحيح ينجم،
0: دونك شو محضرين نحن؟
1: ينجم يكون كلامك هذا اثنيه باش تنجم تخدم غنيه ولا تعمل
0: احنا
1: حاجه.
0: احنا المشكله تعرف وين محمد؟ احنا المشكله انه تجي ناس ردوا بالكم الذكاء الاصطناعي كارثه وباش يدقدق الدنيا وباش يسكر الموزعين وباش ينحي الملحنين وباش يا ولادي عارفوا استغلوه.
1: اي حتى
0: كان الملحنين يمشوا يعملوا تكوين في الذكاء الاصطناعي تو هما يخدموا به الذكاء الاصطناعي مش هو يخدم به.
1: حتى الانترنت تقال عليها هكا،
0: اي كما تقال على الانترنت في فتره معينه، كما تقال على البارابول والشينات كنت تذكر وكذا وفساد وافلام اباحيه وكذا
1: والقصعه فوق الدار هذيك
0: تعمل القصعه مضره والجو هذاك في الاخر غلب. معناتها هذا تقدم يغلب. اليوم قاري حسابك في هذا، اما حاسك وكانك مش عاطي للوقت اهميه معناتها محمد.
1: لا بالعكس والله بالعكس،
0: في عمرك هذا ما نعرفش انا قداش عمرك، ولكن في عمرك هذا نتمنى يكون عندك على الاقل زوز ثلاثه انتاجات، مش ما نحكيش على 10. معناتها في عمرك هذا راك تدور في المهرجانات.
1: صحيح والله صحيح،
0: راك موجود.
1: موجود
0: راك في مشاريع.
1: صحيح.
0: استاذ انا اللوم عليك خاطرك استاذ، معناتها كان جيت متطفل عرابني من غادي لغادي من عرس لعرس تدبر في امورك تحط في شويه فلوس وشويه بخشيش في جيبك موضوع، ولكن استاذ يعشق الموسيقى ومشى وعلى خاطر اخذ الباك وطلع وقرا وصرف وخذ الاستاذيه يعني يعرف قيمه الرساله الفنيه والموسيقى، فمن المفروض انه في الريشيرش نتاعو في البحث لو عمل مشروع اليوم مشروع فني يدور به من مهرجان الهرق للقروان للسيدي بوزيد وين ما تحب انت. معناتها
1: كلامك لوجيك وصحيح على الاخر زهير، ايش نقول لك؟ باش توفر انت هذا كل يلزمك شويه وقت وشويه امكانيات. الموسيقي ما عندوش عمر يا زهير.
0: اي
1: ما عندوش عمر.
0: صحيح.
1: ميزيسيان ما عندوش عمر.
0: ولكن الترينو ما يقفش.
1: صحيح الترينو ما يقفش، نجم ننجح راه. كيما نجم ننجح السنة كيما العام الجاي، واني مش نوعدك اللي انا مش ننجح. لازمني نخمم اللي انا مش ننجح واللي انا مش نعمل حاجة وموا نخليها ليليا لروحي ميساج، حتى كان ما خدمتش بها برشا ولا ما درتش بها نخليها لروحي وان شاء الله ربي يسر فيها.
0: نعملوا أسئلة سريعة على رأي كاظم الساهر، اني خيرته كيف اختاري، اني خيرته كيف اختار بين النجاح ولا راحة البال؟
1: راحة البال.
0: المال وإلا الشهرة؟
1: شو صعيب ياسر
0: اختار
1: المال تو نعرف كيفاش نوفر نوظف الشهرة.
0: المال قوام ولا عمال؟ عربون ولا مهرجان؟
1: عربون.
0: عليه؟
1: على خاطر المهرجان ما عنديش ليل وجهد، عربون نجم نخدمه مثال.
0: ما عندكش للوجات او ما عندكش انتاجات نتاع مهرجان؟
1: ما عنديش للوجات، شو معناتها؟ ما عنديش دوسي، ما عنديش حاجه تحت يدي، تعرف يلزمك توا تكون عندك
0: ينجم يكون مهرجان اون ديو اون تريو ينجم يكون تكريم فنان معين
1: بيان سور اذا كان جات الفرصه اني نمشي ما عندي حتى مشكل لكن انا قلتها لك في الـ في الـ في الـ في الكونتكست نتاعها يا زهير توا انا نجري نحب نولي لازمني نخدم العرس نخدم الحفله ونخدم ندي بلاسي او موا باش نجم نلقى ايتاب نعاون بها باش نمشي للمهرجان
0: حطوك في شوا بين عربون ولا استديو باش تدخل تصور اول غنية نتاعك
1: بيان سور استديو واول غنية نتاعك
0: فما فنان تتمنى تتقابل معاه فنيا مش بالضروره من تونس نحكيه على فنان ولا فنانه زاده
1: فما
0: شكون
1: فاضل شاكر
0: فاضل شاكر على شو بالذات
1: فاضل شاكر على خاطر فنان يعرف يغني يعرف كيفاش يغني إنسان قاعد في بيت مسكرة في ظروف معينة وعمل اللي عمله هو في العالم العربي أغانيه معناها متكلاسية الأولى في العالم العربي دونك ما ينجم يكون كان قوي برشا وفنان فنان بالحق نتمنى نقابله في الدنيا
0: هو فضل الحقيقة معناتها منك الناس اللي وقت اللي تدعات له دعوة ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول مشيت له برشا
1: مشيت له صحيحة
0: ما شاء الله
1: مش يرجع إن شاء الله مش يرجع
0: أكيد يرجع يا راجل من الحبس كما قلت خرج زوز غنيات قلب الدنيا ولد ولا أكبر تراند موجودين تغنينا حاجة الفاضل

من عود أحباب نمرق متل الأغراب ولا نبقى سوا.

0: نفاض يا هوا يا هوا يا هوا.
1: على ذكر الرومانسية وحب فاضل شيكر، فاضل شيكر بتقول فاضل معنا ترى قصص الحب والغرام. الحياة الشخصية للفنان محمد فتيتي خط أحمر ولا ألوان نجم تهزنا للأحمر؟
0: لا والله مش خط أحمر، أنا عندي عائلتي صغيرة دونك حياتي العادية معنا مع أصحابي نخدم و...
1: يعني كان نسأل أنا مثلا هل هناك قصة حب في حياة محمد فتيتي يولي خط أحمر ولا تنجم تجاوبني؟
0: لا نجم نجاوبك،
1: جاوبني
0: نجم نجاوبك، ما عنديش حتى مشكل. بيان سور اي انسان تعدى بفترات في عمره، تعدى بقصص في عمره كلك سوا في العمر اللي قبل انه ومن بعد وقت اللي ياخذ ديسيزيون انه باش يعيش لا في سبيسيال، باش يعيش لا في كوريكت، باش يعيش حياته العاديه، دونك مش يكون ياخذها معناها باش ياخذها بالحق، باش يعيش قصه حب ومش يتفرغ لها.
1: يعاون الفنان ولا يعرف؟
0: بيان سور أهم حاجة.
1: فما ناس يقولوا الحب يعاون الفنان،
0: أكيد.
1: فما شكون يقول لك لا الحب يعرق للفنان؟
0: لا لا يعاون، يعاون
1: الفنان باش. فلتة الفنان ليلي، الفنان سهريات، الفنان خدمة، الفنان ما تعرفش عليه وقتاش يدخل الاستوديو، وقتاش يمشي العرس، وقتاش يمشي المهرجان. دونك الحب مش بالضرورة ينجح في حياة الفنان،
0: يلزم يكون موجود، سينو يعطلوا يطايحوا يقلقوا يعطلوا برشا في حياته في في في, في خدمته.
1: وكيف تحط في شو بين الحب والفن؟
0: لا الحب، خاطر بالحب بتنجم
1: يعني تتخلى على الفن والاغنيه،
0: ما تتخلاش على الفن اذا كان مش هو اللي يقلق لك الجانب نتاع المحبه ولا الجانب حياتك العاديه، تتخلى عليه مش تتخلى عليه. ما نجمش فنان يتخلى على الفن خاطر هو يعيش في
1: داخله. اخترت الحب على الفن،
0: الحب بالحب نجم تولي فنان،
1: بمعنى كان غدوه شريكة حياتك تقول لك يا انا يا هالحياه هذه نتاع الفن.
0: لا نقول لها حياتي هذه نتاع الفن راهي جزء لا يتجزأ مني، معناها
1: تتعرفني بها و
0: اني ما بديتهاش بعد العرس، اني بديتها ملي انا صغير.
1: اي خاطر سينو يولي فما كسكسي بالعصبين قوي برشا وقتها وقتها فما موضوع اخر ماثر عليك اكثر من اللازم. كان عندي اجابه اخرى متاكد اقول لك في دار سابك واكلوك الكسكسي يولي.
0: لا لا مريقل انا تو سلكت
1: حتى تو مريقل
0: منعته منعته.
1: لا تو مريقل صافا لاباس به. خلينا نرجعوا حطك في مواجهه صغيره كمحمد الفتيتي اليوم أستاذ الموسيقى اللي ضحى عمل اللي جري باش حقق المرتبة هذه على الأقل، في انتظار أنه مازال باش يجري ويعمل إنتاجه الخاص ويعمل مشروعه الفني قدام. مش كانوا يتربجوا بيك مومو
0: حمو
1: حمو قدام حموك الوليد صغير اللي عمره 10 و15 و12 سنة كان يجي قدامك حمو توا اش تحكي معاه اش تقول له؟
0: نقعد نحكي معاه بالباهي.
1: تعتذر منه في شيء ما، في حلم كسرته ما حققتوش، في بالعكس تقول له لا راني حققت لك احلامك، اش تحكي معاه؟
0: والله نحكي معاه، نحكي معاه نقول له نقول له صحيح انت حبيت تعاون، حبيت تسعى انك ترضي برشا ناس، حبيت تسعى انك ترضي صحيح ضميرك ووالديك وعائلتك والناس اللي قراب لك والبعاد وبرشا اصحابك، حبيت ترضي جميع الاطراف. خليت بروحك شوي، قصرت مع روحك شوي، نسيت روحك. خليت تبدا الكلمه صحيحه، نسيت روحك.
1: هو نسى روحه ولا انت نسيته في روحه؟
0: نسى روحه، نسى روحه بحكم اللي هو تلهى انه يرضي في برشا حاجات
1: دونك على حسابه هو، على حساب صغره، على حساب ضحكته، على حساب طفولته.
0: سينو الوقت هذاك راهو ما خسروش، ما ضيعوش، راهو عمل فيه حاجه ولا ان بتي با حتى صغيره هكا. قولها له ذي سانسين معناها صراحه، نقولها له.
1: شنو قعد من حمو في محمد الفتيتي اليوم؟
0: والله كل شيء، هو بيدو
1: براءة الطفل.
0: هاي هو بيدو. لا
1: لا الزمن يغير
0: عادة. يغير والله، انا
1: الزمن يغير فيك برشا حاجات من الطفوله.
0: يغير اما مين حيومش يا زهير؟ مين حيلك الحاجات
1: مثلا الحاجات اللي تتغير وتقول له مثلا كنت بريء اكثر من لازم، عاطي ثقه اكثر من لازم، تحب الاخرين اكثر من تحب روحك، هذيك براءه الطفل اللي تبدلت مثلا.
0: والله مازلت موجوده يا زهير بالحق والله الحقيقه مازلت موجوده ونتعامل بها مع برشا عباد نحبهم برشا في الدنيا وعندي علاقه طيبه معهم والحمد لله. معناها ديما تسمع كان الله يرحم والديك محمد، ما تحس انسان يقول لك يرحم والديك بالحق، خاطرك صافي، خاطرك احنا كان نعيشوا كيكا راهو لاباس ندخلوا كلنا للجنه.
1: فرحة الناس كيفاش تراها في عينين الناس خاصة في الفروحات؟
0: والله لي ريبيتاسيون
1: كي ترني الشيخ عامله جو انت سبب الجو هذاك.
0: تعرف زهير اكثر حاجه تفرحني اني ندخل لدار عرس ولا لدار فرح بلتو كلمه دار فرح خير محلاها انه العباد تبدا فرحانه اللي انت عملت لهم الكلومبيونس هذيك وفرحتهم. اني نفرح برشا خاطر انا عندي برنسيب زهير كي ندخل دار فرح نعرف اللي الدار هذيك راهي دارنا فيها امي وخالتي وعمتي واختي وخويا
1: وفيها مشاكل اللي عرف بها كان ربي وفيها المخبي وكذا. دونك انت هيك كله ما يهمكش فيه كيفاش تقلبها الفرح
0: هذاك الكل حطوه على جنب اكوتي العائله هذيك راهي تنتمي لي انا جايها بميساج يلزمني يلزم كي تخرج من دار العائله هذيك نخرج فرحان وساتيسفي خاطر هما فرحانين راهي بالحق راهي حاجه مزيانه على الاخر كي ترى العباد فرحانه
1: طبعا
0: وتراك اللي انت فرحان لها حاجه باهيه برشا.
1: شيخ بالسلفيات كي تجي هكا صغيرات والعباد موجودين يحبوا معاك سلفي
0: صحيح اي تعجبني برشا ومكثرهم تصور مع البنوتات الصغار خاطر عندي زوز بنوتات صغار ديما نميح للصغيرات اكثر من الكبار
1: مستقبل الغدوه
0: باش ما يتغشوش عليا ما يتغشوش عليا راني
1: وتعيش اكثر التصوير هذيك السلفي
0: ونشطح معاهم وغني معاهم وغني لهم ونعمل لهم هكا جو عبارة خاطر انا ما تعرف تقري في تلامذة وتقري في صغار دونك ديما مش تقعد العلاقة متاعك هذيك ديما موجودة حتى من في العرس معنا.
1: نعطيك القدرة الان نعملو تليفون تليفون لشخص متوفي شكون ينجم يكون وشنو نجم نقولو له؟
0: وجعتني شويه زهير توا
1: وهذا اصعب سؤال في الحوار الكل وانا ديما نخليه في الدرجين الاخرانيين ولكن يكشف شخصيه العبد الموجود بحذايا. نجم تنجم تستغنى عليه؟
0: لا لا ما نجمش مستحيل بالعكس نتغشش على الاخر لو كان ما جبتوش السؤال هذا والله على خاطر في كل وقت توا قاعد نعيشه من اللي نقوم للي نرقد وانا تصوير صاحبي ما نجمش نقول بابا كاو خاطر انا علاقتي بابا علاقة صحاب ما عندي صحاب برشا في الدنيا نتقابل معهم كل يوم عندي عندي حبيبي وعندي صحابي نقابلهم وقت اللي تواتي الظروف اما عندي صاحبي ملازمني حياتي كلها ملازمني ملي انا صغير
1: اللي هو الوالد
0: اللي هو الوالد ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. دونك مش نعمل تليفون لبابا معناها مش نعيط
1: تصور مش نعيط. أصعب تليفون تنجم
0: أصعب تليفون صحيح
1: لكن خلنا عملوه هز تليفون وكلم الوالد إيش تقول له؟
0: قل له يا بابا راني توحشتك برشا وراك خليت عليا بلاصة كبيرة ياسر وراني وقت اللي استحقيت باش تعاوني باش تنصحني ما لقيتكش بحذايا نلقاك عند ربي سبحانه إن شاء الله ربي يتقبلك وربي يغفر لك وربي يسامحك كما راني مستحق لك برشا ما عنديش صاحب في الدنيا كيما صاحبي هو بابا من. مستحيل
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه اللي يسمعوا فينا كل يترحموا على والد محمد الفتيتي ووالدينا اللي توفاوا الكل وان شاء الله ربي يفضل لكم اباكم الناس اللي عندهم اباهم على راسهم استمتعوا بيهم لو ماكسيموم كان يشجع فيك كان
0: والله يعطاني كل شيء زوايا أعطاني كل شيء بالرغم ما عنده حتى
1: شيء الأمنية اللي حبيت تحققها له ما زال ما تحققتش والوفاة سبقت
0: الحمد لله حققت له برشا حاجات قال لي محمد نحبك نحب راك ناجح في حياتك يقصد حياتي يقصد بها قرايتي حياتي العملية حياتي العائلية سورتو الحمد لله حققت له برشا حاجات إن شاء الله ربي يرضيه ويرضيه إن شاء الله
1: سورتو إن شاء الله راضي عليك
0: أمين يا ربي الحمد لله.
1: محمد كان حياتك نعودوها من أول وجديد من اللي بديت من اللي حكينا من القيروان وطلعنا وتعاركنا ومشينا حتى للباك وعركتنا مع الباك ومن بعد الأستاذية وكذا ومشاريعك اليوم كان هذا كل يتعاود شنو اللي يقعد فيه شنو اللي يتبدل شنو القرارات اللي تتراجع عليهم
0: خليه كما هو زهير خاطر ذاك قواني بنيني ما دزني ما تمرميد عشت برشا تمرميد
1: عجب مش حاجات جيت في ثنيتك تحب معي ما يجيوش في ثنية جديدة كان نعودوها
0: بتاتر فما
1: أشخاص ولا
0: أشخاص
1: لأنه ينجم يكونوا برشا أشرار مع
0: فم موجود أي إنسان يتعدى بالبريود ذي أي إنسان يعيش هالمماضي موجود ماذا بيا كان يتعاود الفلاش باك، يرجع فلاش باك من الاول جديد. فما اشخاص نحاول
1: تلغيهم،
0: نبعد عليهم مش نلغيهم،
1: ربما ما تعاملتش معاهم اللي تعاملت معاهم سابقا.
0: صحيح.
1: حتى كان موجودين هك تلفتوا التعدى وكذا.
0: والله مانيش عدواني زهير، اما ماذا بيا عسلامة عسلامة،
1: لكن تعرف الناس هذوما على حقيقتهم.
0: اكيد احسن حاجه انك
1: انت
0: تعرف
1: من الناس اللي تواجه والا.
0: والله نواجه بطريقه معينه يا زهير، نواجه صحيح اما بطريقه.
1: خاطر فما ناس يقول لك تعرف كيفاش يا خويا سامحني ويتعدى، رغم اللي يعرف روحه هو الصحيح وما يواجهش. يقول لك الاعتذار قبل المواجهه،
0: ما
1: كسرش راسي مع ناس كيما هكا. فما شكون يقول لك لا خويا انا يا راسي يا راسه، انا صحيح هو يطلب الاعتذار.
0: لا لا ما يسالش، اسمعني اعفو ما يسالش، العفو به
1: تعتذر.
0: اي نعتذر ما يسالش، حتى كان انا غلط نعتذر ما يسالش، باش تتعدى باش باش تتواصل باش تستمر الحياه، سينو مش نقعدوا.
1: قلت مره في حياتك ندمت؟ انا ندمت.
0: ندمت
1: على شنو؟
0: فما حاجه ندمت عليهم.
1: على شنو اخر مره قلت فيها انا ندمت؟
0: ندمت اني ضيعت شويه وقت بهاي، مش شويه برشا وقت.
1: انت باخي تحب تلطف ما راهي برشا وقت،
0: برشا وقت
1: معناتها. هو نرجع بالمقارنة لولد عمك البعيد بعيد مرتضى لفتي تيرا وربح الوقت.
0: مش يجي تغش علي مرتضى يقول لك أوردني ولد عمه بسيف بتعمليش مشيك،
1: فما علاقة قرابة قلت لي ولا وشو علاش باش تغش عليك؟
0: لا نجم
1: كنا ولد عم معناتها.
0: أي مرتضى أنا نحبه برشا برشا،
1: كنا ولد عم في نهاية الأمر معناتها،
0: نحب موزيكته برشا والتوانسة
1: كل ولد عم،
0: فنان باهي برشا. أي كنا ولد عم وكنا خويين، كنا أنت ولد عمي
1: أكيد. قل لي
0: قلي.
1: كان هالعيشة هذه نعملوها غنية شنو عنوانها وعلى ما مقام تتلحن؟ حياة محمد الفتيتي يعملها غنية، العنوان مهم جدا متاع الغنية، شكون العنوان؟
0: سؤال هذا عوجتني به زهير، اعطيني شويه اعطيني لحظات اعطيني شويه لحظات للتفكير.
1: اعطيك لحظات للتفكير.
0: سؤال كيفاش عاود لي سؤال زهير؟ خليني
1: كان حياة محمد الفتيتي اللي كنا نحكيه فيها بكل تفاصيلها، ببداياتها بفقرها بصعوباتها بتحدياتها بأحلامها اللي ما زالت تستنى، نعملوها غنية اليوم، شو يكون عنوان الغنية؟ نجم تكون موجودة، نجم تكون تطلع بها توا.
0: زعما يصافي الدهر
1: غني
0: يا مشكي، زعما يصافي الدهر

0: طول الرجايا.
1: تمن بدور النقابة اليوم، نقابة الفنانين، وفي إمكانية أن تعاون الفنان منطلق القانون الجديد ومنطلق دفاعها. عضو انت في النقابه؟
0: لا مانيش عضو، وعليه قاعد نتفرج نشوف كيما الناس كل في السوشيال ميديا في الـ في الـ في التلفزه في الاعلام شنو لي ريبوتاسيون نتاع النقابه. قاعده تخدم النقابه صحيح في شخصها في ممثلها، نوجه له تحيه سي مال امامي يعطي صحه وان شاء الله ربي يعاونه. اما ما فما حتى شيء واضح، فماش حاجه واضحه. فما ناس فنانين يا زهير ماخذين بطاقات الاحتراف يخدموا على ربيحاتهم، موجودين في الساحة الفنانية فنية كلكو سوا، معناها في إشال باهي ولا في إشال متوسط ولا في إشال أكيكة وبرة كما نقولوا فيها. أما ما همش فاهمين حتى شيء من قانون الفنان، ما يعرف حتى شيء شنو مش يزيدو شنو مش ينقص له. اسكو بطاقة الاحتراف هذيك ينجم يعمل بها انكادرمون في حياته ولا لا؟ نجم يخدم بها، نجم يسافر بها، ينجم يعمل بها بروجي ولا لا؟ هذا ما هوش فاهمينه. ممكن فما معناها نقاط ما زالت ماهيش معمول بها، وإلا ما زالت ماهيش مدرجة، ولا ما زالت ما قالتش عليها النقابة. أنا نجهلها صحيح، نجم يكون باش ما نظلم حد، لكن فما برشا ناس تسأل شنو هو قانون الفنان؟ باش نعمل قانون الفنان؟ أنت كيفاش مش تخليني نخدم قانون الفنان؟
1: أنت طلعت على قانون الفنان وفهمته، لأنه فيه برشا نقاط إيجابية جدا.
0: أكيد،
1: لأنه أولا باش يضمن لك الكونترات، وثانيا باش يضمن لك التقاضي في حالة التجاوز منا ولا من غادي، ثلاثة باش يضمن لك الحضور الإعلامي أبارتير من 2027 إلى آخره، من برشا تفاصيل
0: إن شاء الله
1: فصول كثيرة لحظة.
0: إن شاء الله يطبقوا الفصول،
1: هي ما يطبقوا وقت اللي تكون أنت عضو داعم للنقابة.
0: أي بيان سور أكيد،
1: إذا يعني كان أنت فاهم واحد يلزمك تكون عضو وتقترب من النقابة باش غدوة كي تقول لهم دافعوا عليا، مش دافعوا عليا خاطرني فنان، دافعوا عليا على خاطرني انا اولا عضو وامنت بهالمشروع، لانه يد واحده ما تصفقش في الاخر.
0: اكيد زهير،
1: الهمامي وحده ما ينجمش يصفق، والهيئه نتاعو وحده يلزم معناتها على الاقل لحمه كبيره من الفنانين مع وهذا يبقى رايكم في الاخر الفنانين.
0: اكيد صحيح كلامك يا زهير، اما انا
1: الهيكل هذه مهمه،
0: انا راني اون طونكو عندي بطاقه احتراف فنان محترف، دونك انا راني مع النقابه في كل شيء. أمور كيفاش ننخرط والله ما عنديش فكرة على لي بروسيدور كيفاش ننخرط ولا كيفاش نسجل، أما نورمالمون أنا تابع النقابة، نحب العباد تتكاثف مع بعضها باش أموا الفنان في تونس أموا.
1: أكبر أزمة للفنان التونسي وللأغنية التونسية حسب رأيك كأستاذ اليوم؟
0: أزمة الذوق، كيفاش يتعامل مع الذوق،
1: يعني الكلمة ولا اللحن،
0: الكلمة واللحن
1: الزوز ولا الكل
0: الزوز،
1: يعني الأغنية فعلا تعاني اليوم أزمة يعني ذوق، ذوق جمهور.
0: شوف زهير ماهوش محصور الذوق في تونس، راه ما تعرفوش الذوق في تونس شنو. تنجم انت قاعد تسمع أغنية عجبتك، عجبت كارتاج، كل فنان يجيبوها على أغنية ناجحة في كارتاج خاطر نجحت له أغنية يجيبوه الكارتاج كهو، ما تعرفش عليه الذوق شنو.
1: محمد الجبالي يقول قنديل باب منارة يضوي على البراني خسارة،
0: من حقه يقول لك
1: بلي اعطيني اكستريم منها. كنت باش نكمل بفضل شاكر قنديل باب منارة محمد الجبالي، ياسر كلمات روعة
0: اي،
1: وتعبر هو في الاخر. انت شفت التعبير الاخرانية اللي عمل؟
0: انا شفته الكليب،
1: عمل الاغنية في القبر،
0: عمل الكليب
1: قال معناتها وقت اللي انا تو باش تحطوني في القبر وتكرموني ما حاجتيش وكذا الى اخره.
0: والله انا الفكرة هو نحترم محمد الجبالي، فنان كبير برشا، انسان مثقف ديني فنيا، قام من القامات اللي في تونس موجوده، والناس كل تشهد بصوته وتشهد بكفاءته. صحيح انا غاضتني ليماج اللي ريت فيها محمد الجبالي، مش غاضتني معناها محمد مسكين ولا يسخف، لا لا، محمد ما ينجمش يكون مسكين ولا يسخف خاطره تابع عالم تونس محمد، ما فيهوش شك هذا. لكن كيفاش ليتاب اللي وصل لها
1: المرحله
0: هذيك هي
1: اسمع معي شويه ترح

0: ولادك جمرة لينك موجودين بلا شمارة صارة
1: قنديل باب منارة
2: والله يتوجع برشا الغنية والله يتوجع
1: برشا غنيها محمد وهذه غنية ما حد مثلا كانت نجم تكون ترعى لكن نعرفش علاش كما قال قنديل باب منارة يدوي على البراني خسارة
2: كلام صحيح
1: نفس الغنية هذه يعطيها الفاضل شاكر يعطيها لرغب عليه يعطيها تو تعمل علاش وقت اللي صوت محمد جبالي من اروع الاصوات
2: من اروع الاصوات صحيح ممكن يلاوي محمد المشكل توني قلت لك
1: عندنا ازمه جمهور ولا
2: عندنا ازمه ذوق يا زهير عندنا ازمه وذن عندنا ازمه
1: الوذن استيمة. يعني تراند الوذن يعني متركاج ميدياتيك
2: هاي صحيح
1: يعني ثم تقصير اعلامي مع الاغنيه التونسيه والترويج
2: ينجم يكون ينجم يكون بروبابل برشا انه يكون عنده جانب الاعلامي عنده دور كبير ياسر
1: كلمة الختام محمد وإن شاء الله سألت كل الأسئلة كان فما سؤال حبيت عليه خويا ما تطرحش قل لي وجاوب عليه سينو
2: والله والله أنت سألت الأسئلة الكل اللي لازم يتسأل يعطيك صحة من غير ما تقابلنا مرتين زهير هي المرة الثانية دونك يعطيك صحة حسيتك اللي أنت عايش معايا ملينا صغير وفهمتني ملينا صغير ممكن خاطر تعديت بيهم الظروف هذوما ممكن خاطر تعديت بيك برشا حاجات وهي ان شاء الله ربي يعاونك نحب نقدم تحيه كبيره لصحابي كل باش ما ننسى حتى حد مش نسمي حتى حد صحابي كل العباد اللي نحبهم برشا ويحبوني برشا نحب نقدم تحيه لعائلتي نحب نقدم تحيه لبناتي غاليه جوليا نحب نقدم تحيه لسندا زيدا نحب نقدم تحيه لامي ونحب نقولها ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله ربي يفضلك وقلها ما تخافش لاباس قلها لاباس
1: اللي جاي خير
2: اللي جاي خير ان شاء الله
1: نتمنى لك برشا توفيق برشا نجاح ونتمنى المره الجايه تجيب برودوي اول انتاج وتكون ضيفي ان شاء الله لهنا في خواطر محمد
2: بليزير.
1: لفتيتي شكرا لك يعطيك الصحه هاجر نوالي تو سويت اخبار العاشره ليلا سامي ذويري كان في اخراج حلقه اليوم اجمل تحياتي زهير الجيسون قبلكم غدوه تصبح على خير
3: اسمعوا خواطر مع زهير الجيس

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف ان حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل اولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والانذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ودعا رئيس ديوان وزارة الفلاحة خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف هذا العام، إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنية الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. ووفق نص البلاغ، فقد استعرض المشاركون في هذه الجلسة حصيلة الحرائق المسجلة خلال الموسم الصيفي، وأفادت المعطيات بأن مصالح الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. أسفرت حملة رقابية جهوية مشتركة انتظمت اليوم بكامل معتمديات ولاية بنزرت عن حجز أكثر من 100 مكيف هواء فردي غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية والقانونية وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية. وأضاف البلاغ أن هذه الحملة التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، أفضت أيضا إلى تحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية والتنبيه في حق أصحاب المحلات المختصة في بيع هذه التجهيزات مع الإبقاء على المحجوز إلى حين استكمال الإجراءات والتدابير القانونية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن توسيع عملياتها البحرية في الشرق الأوسط، مؤكدة تحويل مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين في إطار ما وصفتها بجهود ضمان الامتثال الكامل للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. والولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم في تمكين الحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوليدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، وين يواصل الفريق تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد تحت إشراف المدرب كريستيان براكوني. كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني، التدريبات كانت شهدت التحاق الثنائي الأجنبي عمر با وموسى سينغور. الترجي الرياضي التونسي شرع المهاجم اليوم عادل بالطيب في التحضيرات في التربص الجديد، ومن المنتظر انه يواجه غدوة فريق الاتحاد الرياضي القرطاجاني في مواجهة ودية، مواجهات ودية اخرى للترجي ضد الحزم السعودي وايضا سان بيدرو الإفواري، من المنتظر الاعلان عليهم في الايام القادمة. النادي الافريقي ومسلسل معود فراس شوات تنكانغ هو الاقرب كاميروني للجنسيه اختطف الانظار في اختبار الكنزاري، ومن المنتظر ان يوقع على عقد الموفى جوان 2029 ويكون هو رابع صفقات الموسم الحالي بعد الزدام الشيخاوي وغسان المحرسيه. الاتحاد المونستيري واصل تربسه في عين درام ونكتسح اليوم المستقبل الرياضي بنفزة بسباعية كاملة منها ثنائية للوفد الجديد أحمد بوصيدة. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن عن زوز صفقات، قسيم عاشر 19 سنة لعب سابق في فريق الترجي، درج بكل أصناف الشابة، لعب 36 مباراة بقميص الأحمر والأصفر وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. ومحمد ريان الحمروني 23 سنة لعب سابق لنادي حملم في الترجي شبيبة القروان، وأيضا المستقبل الرياضي بسليمان. أعلن اليوم أنيس بوجلبان عن القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي المشاركة في الألعاب المتوسطية التي تنطلق يوم 23 أوت وتتواصل إلى حدود 3 سبتمبر، وضمت القائمة الأسماء التالية: معتز الحنزولي وريان بسباس على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علالة على الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحارش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي على مستوى الدفاع، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صادق محمود، هيثم ضو، أمن الله الحميدي، وليد الذويب، ياسين الشعباني، والزين دين كادا. تونس تتواجد في مجموعة تركيا، مقدونيا الشمالية والمغرب. وصل متوسط الميدان الهجومي محمد الموحلي إلى اتفاق مع نادي أولمبيك شارلوا البلجيكي، وذلك بعد فسخ عقده مع فريق الترجي التونسي. يذكر أن الموحلي انضم للترجي في شهر جانفي 2025 وشارك مع الفريق في 6 مقابلات ونجح في تسجيل هدف واحد. هذا آخر معنا في آخر نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
5: جوهر اف ام، جوهر اف ام، استمعوا ان شاء الله كل جديدي احلام.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد، سهره جديده ولقاء جديد من جوهره باي نايت. يبدا معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعه كالعاده، نواكبوا اخر اخبار المهرجانات، نعيشوا اهم سهره الليله، ناخذوا فكره على البرنامج الكامل للسهرات بالنسبه لليله والا حتى الغدوه، ناخذوا فكره اخر اخبار الثقافيه والفنيه، نعيشوا على واقع الغنيات الجديدة، نحكيه على جديد أنغام، كذلك جديد كارول سماحة، شارمو فيرز وغيرهم من الأسماء اللي عندهم الجديد بالنسبة لليوم. بالإضافة لهذا فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة بالفلاش باك، السامر نايت ميكس، كذلك تسلطينا وصار العالمية. نحاولوا باش نخفوا عليكم الأجواء، باش نرافقوكم ونونسوكم سواء كنتوا في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة فام وصارية جوهرة باي نايت، رفقكم فيها سامي الظهيري في الإخراج التقني، أحمد حباسي من قدام الميكرو. قدام واحد في الدنيا يقول لك سي سامي برشا، أنا واحد منهم وبر بالصف شنو ما حسبتهمش، ما عندكش وقت باش تحسب سي سامي، متأكد من شيء هذا. أبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة، صاريتنا تبدأ توه تتواصل حتى الماضي ساعة. تستناو معنا بعد شوية ريانا، تستناو منال عمارة عمرو ذياب، ملهب الكل، سامي لوسيفر.

0: فو فيستيفال.
1: مرحبا من جديد في الاستماع راديو جوهرة اف ام الجوهرة باي نايت. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة نحكيو مهرجانات ونواكبو سهرة الليلة بالنسبة لعدد من المهرجانات. الدورة 42 المهرجان القنطاوي بحمام سوسة الافتتاح الليلة بعد صعوبات وبعد غموض. يكون موعد ليلة مع الافتتاح الخاص بالدورة 42 في المتابعة ولا مواكبة صديقنا وزميلنا أنيس الكراني. أنيس مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد, تحية لك وتحية لكل اللي يسمعوا فينا على جوهرة اف ام. افتتاح مهرجان القنطاوي بحمام سوسة وسهرة الافتتاح, هاو باش نكتشفوا مع بعضنا مع بشير جبلة مدير المهرجان. بشير أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا مرحبا بكافة مستمعين راديو جوهرة اف ام.
2: ليلة الافتتاح,
3: ليلة الافتتاح لمهرجان القنطاوي دورة 42, الحمد لله افتتحنا رغم الضغوط رغم الصعوبات والحمد لله,
2: رغم العراقيل
3: الشديدة والحمد لله.
2: الحمد لله. الافتتاح مع
3: المايسترو جهاد جبارة, كنا نغني بقيادة المايسترو جهاد جبارة. ان شاء الله يكون عرض متميز, عنا ثقة في المايسترو ان شاء الله بقدر ربي تكون صارية ممتازة وممتعة للجماهير.
2: هاو بحذنا المايسترو جهاد جبارة. جهاد اهلا وسهلا بك على جوهرة اف ام.
4: عسلامة, مرحبا بك ومرحبا بمستمعي جوهرة اف ام.
2: نبداو الساعة الليلة الكونديكتور احنا نقولوا شنو باش نغنيو الليلة؟
4: باش نغنيو كل شيء, ما نجمش نقول لك على تيتر, يقعدوا ديما سوربريز
2: هذوما المستمعين نتاعنا اللي يسمعوا فينا, على الاقل خلي يعرفوا سوربريز للجمهور الموجود لهنا.
4: باش نغنيو ام كلثوم, باش نغنيو وردة, باش نغنيو زيد الاغنيات الجدد, باش نغنيو برشا تونسي كسوا الباتريمون نتاع الساحل ولا الباتريمون نتاع بنزرت, باش نغنيو باتريمون نتاع صفاقس, باش نغنيو عمرو دياب, باش نغنيو نانسي, باش نغنيو كل شيء.
2: بجد فما حاجه خارجه برشا بون سيزونات الاخرانين اللي هي الجمهور يغني, تحس اللي هو ديفولمون للجمهور.
4: والله حسب اللي قاعد نشوف فويسكو الناس ما زلت تجي وما زلت تطلب في العرض, معناتها الناس ما زلت تحب على العرض واللي هي لاقية راحتها وعجبها, يعني عجبها السبيكتاكل, وأكيد باش تكون ديفولمون أكيد, معناتها ما نجمش يكون حاجة أخرى بخلاف ديفولمون.
2: عرض كنا نغني موجود في مهرجان القنطاوي حمام سوسة, موجود في مهرجانات أخرى؟
4: بيان سور, عن برشا بلايس كيما عمناول ولا أكثر, سيرتو في الساحل مع ترو دوموندي, عندنا قصر الهلال, عندنا غدوة إن شاء الله مهرجان أم الزين الجمالية في جمال, عندنا زادة في سوسة مرة أخرى فان أوت, وي موجود في صفاقس دولي, موجود في حمامات, في نابل, في تبرقة, في قليبية. وي
2: يعطيك الصحة مايسترو. نرجع مع بشير مدير مهرجان, هات نذكروا المستمعين متاعنا ببقية العروض اللي رغم اللي هي ماهيش برشا.
3: أيوة, رغم أنا قلتها مهرجان بنسبة برمجة ونعود نقولها أقصر مهرجان يمكن باش يكون في تاريخ الجمهورية التونسية الغالب, دونك نعود نذكر بالبرمجة يوم 3 أوت باش يكون عرض للفنان راب يونجر زيد, يوم 4 أوت باش يكون حفل عرض مسرحي لكريم الغربي, يوم 5 أوت باش يكون فما عرض لمحافل التراث الجربي, ويوم 6 أوت الاختتام مع كازو.
2: يعطيك الصحة بشير. على كل أحمد حبيت نقول اللي جمهور غفير ليلة في ملعب أبو علي الأحوار في حمام سوسة في متابعة لعرض كنا نغني, عرض افتتاح مهرجان القنطاوي بحمام سوسة.
1: مشكور جدا أنيس لكني على كل التفاصيل هذه, وإن شاء الله بالتوفيق لمهرجان القنطاوي بحمام سوسة دورة 42. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة, شوية أخرى نعملوا طالع على قصر الرباط والعرض الليلة في إطار مهرجان المناسيرة الدولي. هذا الشاب مامي تسمعوا بعد شوية روبي وشم خالد.

0: اسمعوا جوهره باي نايت مع احمد الحباسي. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا بدأت من العشرة, مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة بعد ما كنا في افتتاح مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. نواصلوا مواكبة فعاليات مهرجان المناسير الدولي اللي تتواصل العروض متاعه في قصر الرباط, والليلة الموعد مع عرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي. قبل بداية العرض كان حضور جماهيري متميز بالنسبة للعرض هذا. كل التفاصيل وبقية كواليس سهرة الليلة يتحدث فيها وليد الجزيري, صديقنا وزميلنا بيان سور وليد الجزيري ومندراك. مرحبا وليد.
1: أهلا وسهلا بك أحمد, مرحبا بك. سهرة جديدة وسهرة أخرى من مهرجان المناسير الدولي مع مسرحية جعفر القاسمي بسي. جعفر المسرحية هذه تهمني أنا, تهمك أنت, حاجة شخصية تهم الناس الكل.
2: المسرحية هذه كانت تهمني أنا,
1: أي
2: طولت تهمك أنت برجولي, يعني أعطيتك من الأخر من الكل
1: وتهم الناس الكل.
2: تهم الناس الكل, خرجت من ذمتي باش نوصل لكم أمانة تشوفوها تسمعوها. أنا عشتها, أعتقد أنها مطابقة للتوانسة الكل, نسخة مطابقة للتوانسة الكل. وأنا متأكد اللي بيش يتفرج في المسرحية هذه كان ما يلقاش روحه هو في المسرحية, أنا مستعد نرجع له تذكرته وين ما كان.
1: طبعا في 2026 صعيب الممثل واحد فوق الركع, صعبة ممكن نقارن ب 2020 و 2019
2: ما ثم حتى شيء سهل. ممثل واحد, مجموعة من الممثلين, إخراج, إنتاج, تمثيل, تكسيل, واج, نقل جماعي, فهمتني, صعبة على الناس الكل. يخدم في الستيك, يخدم في الصونات, كنا كيف كيف, كنا عنا الكوب سيركوي في كل شيء, فهمتني.
1: وصعيب باش تشد,
2: صعبت حتى على لبسي,
1: وصعبت باش تشد المشاهد وتشد اللي باش يجي
2: شد المتلقي. هذه التقنية فهمني ولا فيها دراسة ودراية, فهمني. معناتها أنا الحقيقة عندي مدة نخدم, معناتها فيها التكنيك اللي هي تتسمى الرابور سينسال. يلزم المتفرج بكل الطرق يتشد, بالموسيقى يتشد, بالرقص يتشد, بالضحك يتشد, بالصمت يتشد, بالحركة, بالإيماء يتشد, يتشد.
1: وأكيد أنت راضي على روحك لأنك تقريبا عندك فوق 20 عام قاعدة تشد في المتلقي بكل الحاجات اللي عملتهم.
2: هني شديتهم مش سايبهم. ليه معناتها ربي حابة فينا.
1: تذكر في أول حصة في جوهرة دقيقة قلت باش نعبي راد 60,000 متفرج وكل كل
2: حلم
1: شديت المتلقي بحاجة.
2: أي حلم ولتو نحلم باش معناتها نعمل حاجة في راد 60,000.
1: مش مسيب تو.
2: مانيش مسيب. فهمتني, يودي نحلم أني نعبي راد 60,000 متفرج, نحلم بها أنا ذي. أنا قلتها خلطت له ما خلطت ليش. ما عندي ولدي كور, قلت له وين تحب تلعب, سمي لي جمعية في تونس. قلت له آدم ماكش بيش اللي بعيد أنت. قلت له كيفاش يبا هني سميتك جمعية ذي. قلت له لحظة يا آدم, يلزمك تقول لي نحب نلعب في ريال مدريد ولا في برشلونة, على خاطر الأخر يولي سهل.
1: نجم تلعب في كارتاج بسي.
2: طبعا تنجم تلعب في كارتاج, والحقيقة مش غاية, أنا منحبش نلعب في كارتاج, مش غاية, نحب نلعب في كل المناطق, نحب التوانسة كل يشوفها, خاطر دي مش مسرحية تتفرج بعد تتفرج تنحكيه يسك تتفرج, خاطر المسرحية دي مش مسرحية. المسرحية هذه هي إشارة, أمارة.
1: أني داخل قتل الكرسي والكرسي نخاف منه.
2: أي كنا نخافه من الكرسي. أي
1: كنا
2: أي أي ثم إشارة وثم أمارة, ثم برشا ميتافور في العرض, وثم رسالة نحب نقدمها للي يتفرجوا اليوم. أنا أقول لو كان اللي يتفرجوا اليوم يخموا غدوة ولا بعض غدوة باش يمشيوا لبسي, حدث كبير برشا في حياتي. وهذا صار في جيبس, مواطنة بعثت لي على الانستغرام قالت لي جعفر عندي سنين نخمم نمشي لبسي ولا أنا راني ماشي لبسي بعد ما تفرش المسرحية.
1: شنو نخدم معاك بعيد على المسرحية, الناس اللي خدمت معاك الكل تتلف تقول ما هم مش موجودين معايا, اللي خدموا معاك الكل في الإذاعة, في تقول توا اللي في الخليج, اللي برا, اللي
2: اش معناتها تقول مش معايا,
1: تحتاجهم توا تقول خدمت معاهم وتوا كل واحد خذ ثنيته.
2: أنا نفرح برشا برشا برشا برشا
1: لأنك وصلت برشا.
2: أنا نفرح برشا برشا برشا, عبارة عندي جمعية صغيرة في الديفيزيون 5 فهمني ولا, خدمتها بقلب ورب بضمير فهمني ولا, نلقى فيها 10 في الناسيونال يكور ولا, وثم شكون محترف في البرة.
1: الفضل نتاع جعفر القاسمي,
2: الفضل ربي سبحانه إمكانياتهم, خاطر مش تو أنت مثلا أنترون نتاع كورة ما ينجمش يطلع واحد جوار هو مش طالنتيو.
1: صحيح,
2: دونك هما كانوا عندهم الموهبة, انا يا خويا دزيت باللي نقدر.
1: ويشوفوا في يشوفوا بيه
2: ثم شكون يرى بيه.
1: أيوة.
2: ثم شكون يراش بيه في اليوم العالمي للصداقة.
1: واضح يعطيك الصحة. شطب عليه. واضح. هذا كان جعفر القاسمي بكل تلقائية. أحمد بكل تلقائية يعطيه الصحة على كل الجمهور حاضر. وأكيد سهرة باش تكون ممتعة ممتعة جدا.
0: مشكور جدا وليد الجزيري. كل التوفيق بيان سور لجعفر القاسمي وكل الفنانين التوانسة اللي راهنوا على نجاح مسرحياتهم. بالنسبة لسيف 2026 ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت. شوية أخرى موعدكم مع موجز جديد للأخبار. مهاجر نوين نرجو احنا نكملوا معاكم مشوارنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي الساعة.

جوهرة اف ام، على كل لون هي موسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام.

0: يتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بالقصرين خلال شهر جويلية الجاري 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتجات أخرى، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة. وعبادة يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية كثفت من تدخلاتها خلال فصل الصيف بالخصوص في قطاعات المقاهي وفضاءات الترفيه والمرطبات والملابس الجاهزة ومحلات كرا فساتين ومستلزمات الأفراح والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والنزل، إلى جانب مواصلة مراقبة القطاعات الأساسية على امتداد السنة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تدعو إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرسالات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. دولياً، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غرب البلاد، ويجدد تأكيده على أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بالتهديدات والتدخلات في حركة الملاحة بالمنطقة. والحرس الثوري الإيراني يحذر أيضاً من أن استمرار هذه السياسات من شأنه الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. السلطات العراقية تدفع بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية في بغداد، فيما قيدت بعثة غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية أن تتحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف في أعقاب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحث بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا في قاعدة بيزمر الجوية، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الجهات المعنية في مصر تحقق في الهجوم الذي وقع على سفينتين بميناء دمياط يوم أمس. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: l'actualité culturelle et artistique.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM مع آخر الأخبار الفنية والثقافية. باش نبدأ مع الأخبار الفنية والإصدارات الجديدة اللي خرجت اليوم العشية. نحكيه على ميني ألبوم جديد للفنانة المصرية أنغام. طرحت الميني ألبوم هذا على مختلف منصات المشاهدة والاستماع مجموعة هامة من الغنيات موجودة في الألبوم هذا اللي اختارت له كما قلت غنية دي روحي. تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء وكذلك من الملحنين وكذلك الموزعين. نبدأ من مسافرة بعيد. الغنية في جو حلو, غنية كما قلت من كلمات محمود عصام حمزة, ألحان عزيزة الشافعي اللي حاضر بقوة في ألبوم أنغام سواء بالألحان وإلى فما غنية زادة كان قدمهم هو في كلمات وألحان. توزيع الغنية لطارق مدكور والميكس والماستر لخالد سند. نسمع شوية من جديد أنغام مسافرة بعيد.

هذه مسافرة بعيدة من غام. الأغنية الثانية موجودة في الألبوم نلقاو أغنية بعنوان ما حصرني. الأغنية هذه من كلمات والحان كما قلت عزيزة الشافعي، توزيع شريف مكاوي وميكس وماستر لخالد سند. أغنية أخرى بعنوان بعدك وقع من كلمات عليم الحان إيهاب عبد الواحد والرؤية الموسيقية لأنغام.

0: هذه كانت تنغام بيان سور ميني ألبوم نتاعها. نختار نسمعوا الغنية اللي وردت كعنوان للميني ألبوم بعد شوية. باش نسمعوا الغنية غنية دي روحي. الغنية هذه زادة من الغنيات الناجحة، نجم نقولوا الغنية الرئيسية في الألبوم. كلمات ثامر حسين، ألحان عزيزة الشافعي، توزيع شريف مكاوي، ميكس ماستر لأمير محروس. باش نسمعوها هي. باش نسمعوا زادة جديد على زلزلي، غنية بعنوان دواء دواء، غنية في الخفيفة كما اللي غني فيها من ناحية الروح نتاعه بيان سور، و حلوة في التام في اللقاء، غنية تنجم تتسمع. باش نسمعوا زادة انتي جميلة، الغنية اللي عملتها مجموعة شارمو فارز مع ملك دهشان، صنفوها مؤثرة وإلا تشاركت في أكثر من بودكاست الشابة هذه ملك دهشان. وباش نسمعوا زادة غنية جديدة يا حظي، الغنية هذه متاع كارول سماحة. هذوما الغنية باش نسمعوهم في جديد الأغاني الشرقية في جوهرة بانايت على موجة الجوهرة اف ام.
1: الدنيا وما فيها.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: واخد حتى لوحده في

هذا كان هو شارم أوفيرز مع ملك دهشان، أغنية أنت جميلة، أغنية خفيفة تمشي بطبيعة مع الستيل متاع مجموعة شارم أوفيرز اللي عندهم برشا أغنية حلوين. المجموعة المصرية هذه يبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، صاريتنا مازالت متواصلة معكم أكيد حتى الماضي ساعة. حكينا عن المهرجانات وحكينا زادة على جديد الأغاني الشرقية والشرقية العربية بالأساس، في انتظار بيان سور أنه تكون فما عدد من الإصدارات الخاصة بالفنانين الغربيين على مستوى العالم. فماش برشا إنتاجات، فما عدد من الأغنيات اللي خرجت زادة اليوم لكن ماهيش في النجم نقوله في المستوى الكبير برشا، منهم أغنية إيهاب توفيق مازال يعتمد أكثر على البواتا ريتم أكثر منه على إنتاجات وإلا على توزيع موسيقي. فما فنانين قاعدين ينجوا لكن لهين أكثر بالحفلات كما ديستانكت الفنان المغربي اللي صار ما صار في مدينة العلوم، والقرار شنو بعد ما قصي وأصحابه تعاركوا بالكراسي في السهرية اللي كانت في مدينة العلوم في مشهد استاد حكسام. هذا قصي عقلية راه، مو شخص فقط فسد حنا، ينجم يكون موجود في أي مكان وفي أي بلاصة. دونك القرار اللي يجي من مدينة العلوم شنو هو سي سامي؟ أنه يلغيو الحاجز نتاع الفضاء الخاص بيان سور لإقامة الحفلات هذوما. كانت احتضنت الحفل نتاع الفضاء هذا، احتضن الحفل نتاع نوال الزغبي وكازو، وكذلك كان احتضن الحفل نتاع ديستانكت، لكن من بعد تم اخذ القرار بإلغاء الحفل هذا. حفل 2 أوت كانت باش تكون موجودة فيه شكون؟ الفنانة اللي تتشاف وما تتسمعش هيفا وهبي كانت باش تكون موجودة، لكن تم إلغاء الحاجز نتاع الفضاء هذا اللي كان برمج نهار 12 أوت. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة. باي نايت. سمر نايت ميكس. مش نحكيه على الحدث العالمي الموسيقي الموجود حاليا، نحكيه على تومورولاند مهرجان كبير برشا اللي كان أقيم في أسبوع أول، في نهاية أسبوع أول بين 17 و 19 جويليا، بين 24 و 26 جويليا في بلجيكيا، مازال القادم في الكور ميلبورن في أستراليا من حياة لشهر نوفمبر القادم. لكن في الويكاند اللي تعدى كانت عديد الأسماء اللي كانت موجودة في الحفلات، منهم واحد من أبرز الدي جي في الوقت الحالي الدي جي هاجل اللي كان موجود على المين ستيج يعني على المنصة الرئيسية للمهرجان هذا. فما أكثر بيان سوير من ركح ومن فضاء يحتضن الحفلات، هو كان موجود على المنصة الرئيسية كيف دافيد جيتا وكيف غيره كورولوفا وغيره من الأسماء اللي كانوا موجودين على المنصة الرئيسية. قدم مجموعة كبيرة من الغنيات هاجل، الغنيات من إنتاجه هو، وكذلك غنيات أخرى لفنانين معروفين، وكان بيان سور تفاعل كبير برشا من الجماهير ومختلف الغنيات هذو منحكيه بيان سور عشرات الألاف اللي يكونوا موجودين في الحدث الموسيقي العالمي هذا، كما أغنية فيرونا لميلي ولا ديمو، كذلك أي دور يو أغنية هاجل، أغنية شاين، أغنية هاجل لاف، زادة أغنية هو، مجموعة كبيرة من الأغنيات اللي كانت حاضرة في أجواء كبيرة برشا. الناس بونستمتعوا شوية بشوية من الميكس اللي كان قدمه هاجل في التومورولاند بلجيكي 2026.

هذه دوريو وهاجل في واحدة من الأغنيات اللي قدمهم خلال حفله في التومرولاند الأسبوع اللي فارت في بلجيكا. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بنات شوية أخرى معاكم مع نشرة أخيرة الأخبار. ما هيجرنا وين نروح نكملوا معاكم صارية تنحط الماضي ساعة واختلف فقراتنا الموسيقية أخبارنا وطبعاتنا مختلفة المهرجانات والأخبار الثقافية.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. والسعودية تؤسس تحالفا دفاعيا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، اعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤول ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحرية العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أشار أيضا إلى أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. واعتبر أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة، وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص وفق نص الوثيقة. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثور الغبية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغبية للحد من مسببات الحرائق. ورئيس ديوان وزارة الفلاحة يدعو أمس خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغبية خلال هذه الصائفة، يدعو إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنية الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغبية والإنتاجية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. ووفق نص البلاغ، فقد استعرض المشاركون في هذه الجلسة حصيلة الحرائق المسجلة خلال الموسم الصيفي، وأفادت المعطيات بأن مصالح الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. والوكالة تبين في بلاغ لها أمس أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. والوكالة تدعو إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غرب البلاد، ويجدد تأكيده على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بالتهديدات والتدخلات في حركة الملاحة بالمنطقة. والحرس الثوري الإيراني يحذر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أعلنته باكستان. 14 دولة تعلن دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. ففي خطوة لتعزيز أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، قادت المملكة العربية السعودية تحركا دوليا دعت إليه واستضافته على أراضيها بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وممثلين عن 43 دولة، ومن بين الدول الداعمة للمقترح تركيا وباكستان ومصر والسودان وجيبوتي، التي أصدرت إلى جانب دول أخرى بيانا مشتركا يؤيد إنشاء هذا التحالف الدفاعي. قالت شبكة ABC الأمريكية أن تحديث قاعدة بيانات الإصابات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أمس أفاد بإصابة 11 جنديا إضافيا إلى الحرب مع إيران منذ الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجرحى إلى 653 جنديا أمريكيا. دوليا أيضا، أعلنت السلطات الإسبانية أمس انتشال جثث 9 أشخاص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم بلوغ مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة. وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ستنشر جنودا من القوات المسلحة لدعم الدرك في الحفاظ على الأمن في المدينة. هذا ووصل أمس 10 المهاجرين غالبيتهم شباب صغار السن إلى المدينة، بعضهم عن طريق السباحة من شاطئ مدينة الفنيدق المغربية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

Flashback. Flashback. رجعنا معكم من جديد المرة هذه، رجعنا مع الفلاش باك في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. بالنسبة للسهرية الليلة فلاش باك اخترنا أبرز أغنيات الثمانينات، التوب هيتس اوف ذا ديسكو ميوزك. شو نسمعوا؟ أغنيات للجوي، سايلنت سيركل، زادا لي تشينغيس خان، باد بويز بلو، سموكي ألفا فيل، ريتشي اي بوف فيري، وسكرت سيرفيس، بونيام وغيرهم من الأسماء في مجموعة من الأغنيات الشهيرة تاتش باي تاتش، كذلك يو ار وومن، نيكست دور، فوريفر يانغ وغيرهم من الأغنيات أبرز أغنيات الثمانينات. توت سويت في الفلاش باك.

هذوما الباد بويز بلو هنايا بعنوان يور وومن، الاغنيه اللي كانت تغنيت في الديسكو في ديسكو فيستيفال في روسيا 2019. الابرز اغنيه الثمانينات كان حفل كامل خاص بالحدث هذا. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهره. باي نايت. صلتينا ليلى باش نرجعوا لحفل صار في 2023 في موسم الرياض، حفل روائع. بليغ حمدي كانوا موجودين ثلة من ابرز الفنانين المطربين العرب، وكانوا قدموا كل واحد مجموعه من الاغنيات اللي ميزت مسيره بليغ حمدي، منهم اغنيه جانا الهوى، جانا اغنيه عبد الحليم حافظ غناها لأول مرة في حفل 9 مارس 68 العام اللي بالراحة العام.

هذه غنية جانا الهوى. جانا الغنية اللي خرجت عام 66، تغنيت في المسارح بداية من 68 وحققت نجاح كبير في فيلم أبي فوق الشجرة اللي خرج عام 69. غنية من كلمات محمد حمزة الحان، مليك حمدي غنيها العم دليب الحافظ عبد الحليم حافظ، وسمعنا الإعادة بصوت الفنان التونسي صابر الرباعي. تحياتنا للجميع في الدقائق الأخرى موعد سهرة الليلة من جوهرة بينات، شاركونوا واستمتعتوا برفقتنا من العشرة حتى التو. موعدنا يتجدد معكم ديما في نفس التوقيت يوميا من العشرة حتى الماضي ساعة. تحياتنا للجميع في الخدمة في الدار وإلا في الطريق. تحيات سي سامي ذويري في الإخراج، أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو. لكم زينة، صباح الخير، سلام.